هذه النصغاتي على وليد الجوا دنهار كل حالي سمعت يصيح يا

ما شاء الله ما شاء الله. هلا اي لا تسأل صعدت شلون.

0: وامشي الكربلاء
1: والهالك الحضار.
0: ايه عجلو ليدي ضامي اخر الانفاس، عجلو ليدي

بيت الدعاء ما شاء الله ما شاء الله. اي احكي وياك يا ابني ودمعتك بالعين، اظن قلبك تمرد من ذكرت حسين، اظن قلبك تمرد من ذكرت حسين. حقك يا ابني تمشي حقك يا ابني تبكي مصابه.

إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

عيل وردك خلص عمره يجاوبني بعد عيني يا وين الوفة تلقاه وين الوفة

الليل يا تاسع العشرة يا تاسع. آخر جواب خلي على ما شاء الله وردك خلص عمره. وردك خلص عمره يا تاسع.

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: باب الجواب يا رحمة.

في مجلسك يعني خلود موت بمجلسك عبدك ببابك يريد حليه جود عبدك

على الطايح ما درى عنا الطبيب، على الطايح ما درى عنا الطبيب، فوق سطح الدار بالحر واللهيب، فوق سطح الدار بالحر واللهيب، واي وما دمعي ما يكفي لمصابك يا الحبيب، لطمي ما يكفي لمصابك يا الحبيب، لطمي ما يكفي لمصابك يا الحبيب، لطمي ما يكفي لمصابك يا الحبيب، الله أحب

الحسين يا رحمة الله الواسعة. الله يا رحمة الله. الله الله انت جامع بالشبه اهل الكساء, انت جامع بالشبه اهل الكساء, بعمر امك فاطمة فخر النساء, وطاها بالسم والحسن وانت سوا, ومثل وضع حسين سيد الشهداء, ومثل وضع حسين

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM. إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: مو عمر لو عندي عمرين، مو عمر لو عندي شنو؟ عمرين. عدوى صوتك.

دموعه وين يدك ما عندي عمره اجضلها وين بعد مره الشباب الاخير في دول عيدك مو

الدنيا أعلم ديك نظرتك مراد عاشق الجواب قولها نظرتك مراد عاشق الجواب خادمك يلا قول مو عمر لو عندي عمر عافية عليك عافية اتضل هويتي هالكلمتين مو عمر

0: اللي سمعك وانت تقول عاشق الجواد،
1: عاشق الجواد عاشق الجواد.
0: سفرتك قد الكرة الأرضية للناس، سفرتك قد الكرة

بتك عدها بخت يومية تنفاك ريح يوسف أصل ريحك.

0: ارفع ايدك بارك الله بك، مأجور ان شاء الله. بعد قلبي فدوى اروح لكم، خادم لتراب رجليكم. اي والله نظره يا مولاي يا محمد الجواد الزوارك سيدي، روحي فدا.
1: أرد أسألك وي محرم شنهو سرك؟
2: شنهو سرك؟
1: ليش أذكر كربلة لما أذكرك؟ ليش أذكر كربلة لما أذكرك؟ أنت ما شفت الشمر جاث على صدرك، أنت ما شفت الشمر جاث على صدرك، ولا أكون مثل

حسين حسين حسين. هم ثلاثة أيام عطشان

عاشق أخير مرة أسمع المستهل مو عمر لو عندي عمر في دول إيدك وصوتك أي بعد قلبي بعد بعد تضل هاويتي هالكلم مو عمر لو عندي مو عمر لو عندي عمر

راسي ما صار يبرمح لا جثتي سليبة يقلها يما فاطمة شرد احجي بالمصيبة يما راسي

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: واحد لا تضل شباب في وعد المنتظر في وعد ليلة واحدة احكي ما شاء الله وانتظرت قلت له يمتى نلتقي

قدمت لك اعتذار وبكثر ما كنت عاجز قدمت لك اعتذار الشاعر السيد عبد الخالق المحنة يتزور

0: من ينادي على الهادي تهتز السبع الشداء وانتظرت قلت له يمتى نلتقي يا لوحدة لو تظل
1: يا في
0: وحدة يا صاحب الزمان نظرة نظرة يا في وعد.

تبتدي رحلة عذاب وبأرض سامر موكب يشعل شموع الشباب يشعل شموع الشباب من أرض طوس الغريب تبتدي رحلة عذاب وبأرض سامر موكب يشعل شموع الشباب حضرة الكاظم يا مهدي يلتقون بهالمصاب حضرة الكاظم يا مهدي يلتقون بهالمصاب صاحت أرض الكاظمية كافية المهدي غياب صاحت أرض الكاظمية

يوفي وعده ليلة وحدة ما شاء الله. ايدك ايدك لك بخل يوفي وعده.

0: المهدي الحضور يدعو كل هذا الحضور يا إلهي بالسجية عجل بيوم الظهور يا إلهي عجل بيوم بعد بعد يا إلهي
1: عجل بيوم الظهور
0: اي والله يا المهدي الحضور يدعو كل هذا الحضور يا إلهي بالسجية عجل بيوم الظهور هالمصيبة اللي لمت نلطم بلا يشعور هالمصيبة اللي لمت نلطم بلا يشعور دمعة الزاير غريب وانت يا المهدي غيور دمعة الزاير غريب وانت يا المهدي غيور يا محمد يا علي يا محمد صيح يا محمد
1: يا محمد يا علي يا محمد
0: كمل إلك إلك

تقي ليلة واحدة ليلة واحدة لو تضل نلتقي

والدمع أصبح حليب. استوطنت بي المعاش والدمع أصبح حليب، والحزن لو حطر حاله يلغي قانون الرحيل، والحزن لو حطر حاله يلغي قانون الرحيل. من كثر حزني ومصابي ما أسولف لك.

مولاي نظرة نظرة لهالزوار يا جواد الأمة أعلى رافع عيني بالصحن يا نشيدي يا نشيدي بكل فرض يا نشيد صيح يا نشيدي بكل فرض رافع عيدي رافع عيدي بالصحن يا نشيدي.

0: وانتظرته اشتعل جمرة على جمرة الذنب جرح بلال الله أكبر اشتعل جمرة على جمرة الذنب جرح بلال أني ما أقدر أقول لك غير بس كلمة تعال أني ما أقدر
1: أقول
0: سمعة سمعة كل شهر يطلع هلال كم تعال وما تجيني كل شهر يطلع هلال غيم روح من المدامة تنزل الدمعة بسؤال تنزل الدمعة بسؤال ما أعوفك يا جرح ما اشوفك يا حلم
1: يا صاحب الزمان
0: وين اشوفك
1: يا حلم
0: اتعبت اتعبت
1: وين اشوفك يا حلم
0: وبكرامة وبسلام حكمك تعيش العباد وانتظرت وقلت له يمت نلتقي يم الجواد ليلة وحدة لو تضل ليلة وحدة يوفي وحدة

0: اكمل وانتظرت قلت له يم بحضرة الكاظم حضرنا والرضا راعي العزاء حضرة الكاظم حضرنا والرضا راعي العزاء الله الله الله ولازم الزهرة الحزينة تحضر بهذا اللقاء لازم الزهرة
1: الحزينة تحضر بهذا
0: اللقاء لازم لو بن العباس تحضر تسمع أصوات الولاء خلي يشوفون السيادة وإن من يدوم البقاء خلي يشوفون السيادة المن يدوم البقاء وين المعتصم

0: نلتقي ليلة واحدة ليلة واحدة لو تظل
1: ليلة واحدة
0: يا الله
1: وعبد
0: الوعد
1: ليلة واحدة
0: فدوة أروح لك ممنونك ممنونك أنا ما قصرت هالليلة.

0: إلك إلك حاجتي
1: حاجتي الخايف زيادة
0: تحكم وقرا وش رايد عمي رايد
1: أزورك والقرب
0: البسملة قبل الكلام بسملة قبل الكلام يا سفير الله سلام البسملة قبل الكلام

القرب. يلا يلا شباب. جلبابي حزني جلبابي عايد أزورك جلبابي حزني.

0: تحكم عجبي
1: عجبي
0: زياده قادم يروح
1: رايد
0: ابن بغداد خادم الحسين الحبيب ابو حيدر علي عباس الربيعاوي مخطئ بذنبي اعتني مخطئ بذنبي اعتني معترف قاصد اجيت مخطئ بذنبي اعتنيت معترف قاصد اجيت غير حضنك منه عندي صحن بس اعتاب ربيت صحن بس اعتاب ربيت بيت مو مثلي القصور بيت مو مثلي القصور اسمع باب

خلي ترشدني المنارة اتحكم بقلبي ولو بس المنارة. خلي ضياء المنارة هذا البعد. اتحكم بقلبي شو تريد عمي؟ رايد ازورك والقرب مراد جلبابي حزني جلبا.

0: رايد أزورك رايد
1: أزورك. عتبتك خير الحياة الما نذل عليها مات. حتى لو عايش.

روحي لبابك يعني بيندي. وبعد

0: عينيك انعش الشافي احتضاره تحكم بقلبي مولاي رايد ازورك ويل يلا شباب جلبابي حزني جلبابي حزني بدو اروح لكم رايد
1: ازورك ويل
0: جلبابي حزني انت كريم واحنا ان شاء الله نستاهل فدوه اي ما شاء الله اي عفي عليكم اطلب حاجتك حاجتك مو تتعب من العاده انا ما عندي اعيد وخاتمك فدوه اروح لك
1: حاجتك
0: الله يعلي شانكم يطلع حوائجكم ان شاء الله شافي مرضاكم ان شاء الله رايد أزورك ما يحس منك قريب وعلى حال أنت رقيب إحساس ميت هو ميت ما يحس بك الحبيب ما يحس منك قريب وعلى حال انت رقيب ساس ميت هو ميت ما يحس بيك الحبيب

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: يا الجواد حسيني لك ودانا.
2: اسمع منه، اسمع منه، والمرة نزل ايدك، فدوى ايدك.

0: زينب عليك فدوة فدوة
1: كل حوائجنا بإيديك نغسل زينب عليك
0: كون ما يرجع كون ما يرجع طلق
1: عيانه
0: كون ما يرجع

خادمك يا الجواد يا الجواد كل حوائجنا كل حوائجنا خادم خادم كون ما يرجع طلب لخادم الحسين الموفق على عويز الشويني جبنا مو

0: كل حوائجنا كل حوائجنا
1: ولا مرتضى يا تعال معي بقلبه
0: اي كل ما يرجع.

0: كل حوائجنا
1: كل حوائج
0: قادم قادم قادم اي يا صاحب الزمان كون ما يرجع

0: كون ما يرجع كون ما
1: يرجع طلب
0: لخادم الحسين الموفق علي عويز الشويلي.

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: مركز الأخبار من إذاعة جامعة المستقبل. نتحرى الخبر بدقة، نحرره بمهنية، ونقدمه بمصداقية لتكون الصورة الكاملة. مركز الأخبار من إذاعة جامعة المستقبل. نبحث في مصدر الدخان. إذاعة جامعة المستقبل، نشرة الأخبار.

0: كلية الفنون الجميلة تفتتح معرضا فنيا مستلهما من حضارة العراق ضمن دعم مشروع بناء العراق الدولي. رئيس مجلس الوزراء علي زيدي يتسلم مهامه رسميا رئيسا للحكومة وقائدا عاما للقوات المسلحة. لافروف يؤكد حرص روسيا على تعزيز التعاون مع العراق. الخفاجي: انسيابية عالية بحركة الزائرين ولا توجد أي قطوعات. إيران تعلن تلقيها رسائل أمريكية لمواصلة المحادثات. وترامب: الولايات المتحدة لا تريد حربا مع الصين بسبب تايوان. من عناوين نشرتي لتفاصيلها يقرأها لكم محمد زيدان، أهلا بكم.
1: المسمع المحلي من إذاعة جامعة المستقبل، نواكب معكم آخر المستجدات في محافظة بابل.
0: افتتحت كلية الفنون الجميلة معرضا فنيا مميزا مستلهما من حضارة العراق العريقة، وذلك ضمن دعم مشروع بينالي العراق الدولية الهادف إلى ترسيخ الهوية الحضارية العراقية والانفتاح على التجارب الفنية العربية والعالمية. وشهد حفل الافتتاح حضورا أكاديميا وثقافيا بارزا تقدمه رئيس جامعة المنصورة الأستاذ الدكتور شريف خاطر ومساعد رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور محمد عطية إلى جانب شخصيات أكاديمية وفنية وثقافية. وشهد الحاضرون بالمستوى الفني والتنظيمي للمعرض مؤكدين أهمية هذه المبادرات في تعزيز المشهد الثقافي العراقي وإبراز الإرث الحضاري للبلاد، كما أثنوا على الدور الريادي الذي تؤديه جامعة المستقبل في دعم الثقافة والفنون وتوسيع الحضور الحضاري العراقي على المستويين المحلي والدولي. في وقت تشهد فيه الأسواق حالة من الركود وتراجع القدرة الشرائية، يواجه أصحاب المحال التجارية في بابل تحديا جديدا يتمثل بارتفاع بدلات الإيجار، الأمر الذي زاد من الأعباء المالية على أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وسط مخاوف من تأثير ذلك على استمرار أعمالهم وتراجع النشاط التجاري في المحافظة. التفاصيل مع الزميل علي العجيلي.
2: تشهد أسواق محافظة بابل ارتفاعا ملحوظا في بدلات إيجار المحال التجارية، الأمر الذي أثار موجة استياء بين أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذين أكدوا أن الزيادات المتكررة باتت تثقل كاهلهم وتهدد استمرارية أعمالهم في ظل تراجع القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف التشغيل. والحديث لأحد أصحاب المحال التجارية أحمد كاظم.
3: بالنسبة لموضوع الإيجارات مقارنة بالشغل اللي دي يصير صراحة كلش ماكو توافق، لأنه بيج حال الإيجار عالي شغل قليل، يصير المشاريع بالذات المتوسطة والصغيرة تبقى مهددة، يعني ما مستقرة، لأن يعني إذا الشغل قل بالتالي الإيجار يبقى نفس الإيجار أو يصعد، ما راح يقدر يوفق بين الإيجار والعمل.
2: ويؤكد أصحاب المحال والتجار أن ارتفاع بدلات الإيجار إلى جانب الأوضاع الاقتصادية التي تشهدها البلاد خلال الفترة الحالية أثر بشكل واضح على حركة البيع والشراء، فضلاً عن تراجع قدرة بعض المشاريع على الاستمرار، مطالبين بتشريع قوانين تسهم في دعم النشاط التجاري وتنظيم أسعار الإيجارات بما يخفف الأعباء عن أصحاب المشاريع. التاجر هشام أحمد أوضح لإذاعتنا قائلاً:
4: نطلب من مجلس النواب تشريع قانون يخص الإيجارات وعمل القطاع الخاص بما يلائم هذه الفترة الزمنية، هذه الفترة كلش عصيبة جدا، قاعد امور ظروف كلش عصيبة، فذلك الناس نقول يابا يدوب انه مدبر شغله مدبر حاله، فإذا ارهق الإيجار بعد هذا شو يسوي؟ يقول انا لله وانا اليه راجعون. فنطلب من مجلس النواب تشريع قانون يخص الإيجارات.
2: وفي ظل استمرار ارتفاع بدلات الإيجار وتراجع الحركة التجارية، يبقى أصحاب المشاريع في بابل بانتظار حلول وإجراءات تحد من الأعباء المالية وتحافظ على استقرار السوق المحلي، خشية أن تتسبب هذه الأزمة بإغلاق المزيد من المحال وتراجع النشاط الاقتصادي في المحافظة. لإذاعة جامعة المستقبل، علي العجيلي.
1: المسمع العراقي، إذاعة جامعة المستقبل. تقدم متابعة شاملة لأهم أخبار الشأن العراقي.
0: استقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان الجنرال الأمريكي المتقاعد ديفيد بيترايوس لبحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك. وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى أن القاضي فائق زيدان ثمن خلال اللقاء الجهود التي بذلها الجنرال بيترايوس أثناء فترة عمله في العراق، ولا سيما في مجال مكافحة الإرهاب ودعم جهود المصالحة الوطنية. وأشار البيان إلى أن اللقاء تناول أهمية التعاون في ترسيخ الأمن والاستقرار وتعزيز المسارات التي تسهم في دعم السلم المجتمعي داخل العراق. تسلم رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي مهامه رسميا في القصر الحكومي بالعاصمة بغداد بحضور رئيس الوزراء السابق محمد شاع السوداني. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء أن مراسم التسليم شهدت استعراض حرس الشرف الذي مثل مختلف صنوف القوات المسلحة، إلى جانب عزف السلام الجمهوري العراقي وإطلاق المدفعية طلقات تحية. وأكد البيان أن مباشرة زيدي مهامه تأتي في إطار انتقال دستوري للسلطة، مع التزام الحكومة الجديدة بمواصلة العمل على الملفات الخدمية والأمنية والاقتصادية. أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي عدنان فيحان الدوليمي دعم الجهود الحكومية الرامية إلى توثيق جرائم المقابر الجماعية بوصفها جرائم إبادة جماعية. وقال بيان صادر عن مكتبه الإعلامي أن استذكار اليوم الوطني للمقابر الجماعية يجسد وفاء لضحايا الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها النظام الدكتاتوري البائد بحق أبناء الشعب العراقي. وأضاف أن السلطة التشريعية تتابع تنفيذ قانون مؤسسة الشهداء بما يضمن إنصاف ذوي الضحايا وحفظ حقوقهم القانونية والإنسانية، كما شدد على أهمية استمرار توثيق هذه الجرائم وإبرازها أمام المجتمع الدولي لمنع تكرارها وترسيخ مبادئ العدالة والإنصاف. تلقى وزير الخارجية فؤاد حسين برقية تهنئة من نظيره الروسي سيرغي لافروف بمناسبة تجديد الثقة به وزيرا للخارجية في الحكومة العراقية الجديدة. وذكرت وزارة الخارجية أن لافروف أعرب عن تمنياته لفؤاد حسين بالتوفيق في مهامه المقبلة، مؤكدا تطلع موسكو إلى مواصلة العمل المشترك وتعزيز التنسيق الثنائي في مجال السياسة الخارجية. وأشار وزير الخارجية الروسي إلى أهمية تطوير علاقات الصداقة التقليدية بين العراق وروسيا الاتحادية بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، كما أكد حرص بلاده على استمرار التعاون المشترك مع العراق في مختلف المجالات السياسية والدبلوماسية. أكد مدير الإعلام والتوجيه المعنوي في وزارة الدفاع اللواء تحسين الخفاجي وجود انسيابية عالية في حركة الزائرين بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام محمد الجواد عليه السلام مع عدم فرض أي قطعات في الطرق. وأوضح الخفاجي أن الخطط الأمنية لهذا العام تختلف عن الأعوام السابقة لعدم وجود مظاهر مسلحة، مشيرا إلى التركيز على الجهد الاستخباري والدفاع المدني والمفارز الطبية لتقديم الخدمات للزائرين. وبيّن أن جميع مداخل ومخارج مدينة الكاظمية المقدسة مفتوحة مع استمرار المراقبة بالكاميرات والجهد الجوي لتأمين الزيارة، كما أشار إلى وجود تعاون كبير مع العتبة الكاظمية المقدسة.

0: الذي وصفه بأنه غير مقبول. وأضاف الوزير الإيراني أن طهران تأمل بعودة العقل والمنطق إلى البيت الأبيض، في إشارة إلى استمرار المساعدة الدبلوماسية بين الجانبين. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن رفضه الرد الإيراني على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب، معتبرا أنه لا يلبي المطلوب. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة لا ترغب في خوض حرب مع الصين بسبب تايوان، مؤكدا رفضه أي خطوات قد تؤدي إلى تصعيد التوترات. وقال ترامب في مقابلة صحفية أنه لا يريد أن يعلن أحد استقلال تايوان بما يفرض على واشنطن خوض حرب بعيدة المدى. ورجح أن الصين لن تتخذ خطوات تجاه الجزيرة إذ استمر الوضع الحالي دون تغيير، مشددا على ضرورة الحفاظ على الاستقرار. وتعد قضية تايوان من أبرز نقاط التوتر بين واشنطن وبكين، خاصة مع استمرار مبيعات الأسلحة الأمريكية للجزيرة. دعت وكالات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة إلى زيادة المساعدات الإنسانية بشكل عاجل لتفادي تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي في الصومال. وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق أن منظمة الأغذية والزراعة ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية ومنظمة اليونسيف وبرنامج الأغذية العالمية وجهت نداء عاجلا لتوسيع الدعم الإنساني. وأضاف أن نحو 6 ملايين شخص في الصومال يعانون مستويات حرجة من انعدام الأمن الغذائي، بينهم 1,900,000 طفل يواجهون قرابة 500,000 منهم سوء تغذية حادة. وأشار إلى أن الجفاف الشديد وانعدام الأمن وضعف التمويل الإنساني، إضافة إلى تداعيات الصراعات الإقليمية، أسهمت جميعها في تفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد.
1: مسمع الأنواء الجوية، إذاعة جامعة المستقبل، وتحديثات الطقس الصادرة عن الجهات المختصة.
0: وأخيرا وفي أحوال الطقس في البلاد وفي محافظة بابل، حيث تشير توقعات الطقس ليوم غد الأحد إلى أن الطقس سيكون صحوا إلى صف في عموم المناطق في البلاد، مع ارتفاع نسبي بدرجات الحرارة في المنطقتين الوسطى والجنوبية، فيما تنشط الرياح الشمالية الغربية بسرعات معتدلة. وفي محافظة بابل يتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى نحو 32 درجة مئوية والصغرى 24 درجة، مع أجواء صافية ومستقرة خلال ساعات النهار والليل. كما تشير التوقعات إلى استمرار الأجواء المستقرة في أغلب المحافظات، مع عدم وجود فرص لهطول الأمطار.
1: المسمع الرياضي عبر إذاعة جامعة المستقبل، إليكم أحدث الأخبار والتقارير الرياضية.
2: النشرة الرياضية مع براق الشمري، أهلا بكم. أكد مدرب المنتخب الوطني غراهام أرنولد عزم اللاعبين والجهاز الفني على القتال حتى اللحظات الأخيرة في نهائيات كأس العالم 2026. وقال أرنولد خلال مؤتمر صحفي في بغداد أنه يعتذر للجماهير لعدم تواجده مع المنتخب أثناء حسم بطاقة التأهل، مشيرا إلى أن ذلك جاء بناء على نصيحة الحكومة الأسترالية. وأضاف أن المنتخب يسعى للظهور بصورة تشرف العراق في مجموعة وصفها بالأصعب تضم النرويج وفرنسا والسنغال، وبيّن أن العقلية العراقية وروح القتال ستكونان السلاح الأهم في المونديال، مؤكدا أن قوة المنتخبات تبدو من تطوير الدوري والفئات العمرية. وكشف أرنولد عن إعلان القائمة الأولية خلال أيام على أن تضم بين 33 إلى 35 لاعبا، وأشار إلى أن معسكر جيرونا المرتقب سيخصص لتقييم الجاهزية البدنية والذهنية للاعبين قبل خوض الحدث العالمي الكبير. عقد الاتحاد العراقي لكرة القدم في مقره ببغداد مؤتمرا صحفيا لعرض خطة الإعداد النهائية للمنتخب الوطني قبل المشاركة في نهائيات كأس العالم 2026. وشهد المؤتمر استعراض أبرز محطات التحضير والمعسكرات التدريبية المقبلة للمنتخب، فضلا عن الحديث عن جاهزية اللاعبين والاستعداد لخوض المنافسات العالمية. التفاصيل مع الزميل فاروق الجمل.
3: عقد الاتحاد العراقي لكرة القدم مؤتمرا صحفيا لمدرب منتخبنا الوطني غراهام أرنولد، خصص

0: للحديث عن خطة الإعداد الخاصة بنهائيات كأس العالم المقبلة، إلى جانب تفاصيل المرحلة التحضيرية والمعسكرات التدريبية التي تسبق البطولة. سلام المناصير المنسق الإعلامي للمنتخب الوطني صرح لإذاعة قائلا:
1: القائمة النهائية لمعسكر إسبانيا راح تكون بين 3 أيام إلى 4 أيام بالحدود، يعني تكون تعلن من قبل المدرب. هذه النقطة الأولى. معسكر راح يروح يوم 22 إلى إسبانيا مدينة جيرونا، راح نبقى حتى تاريخ 29 أمام أندورا. يوم 1/6 راح يختار 26 لاعب، بعدين عندنا يوم 2/6 روح لكرونيا حتى نواجه المنتخب الإسباني، يوم 4/6. يوم 5/6 أي بعد يوم من المباراة راح نغادر إلى شيكاغو حتى نواجه منتخب فنزويلا، يوم 9/6. يوم 11/6 روح إلى مركز التدريبات اللي راح يكون في ويست فيرجينيا، هذا المركز نبقى به ثابتين، نروح قبل كل مباراة بيومين نروح إلى الولاية أو المكان اللي لعبيه.
0: أما آراء الصحفيين بشأن المؤتمر الصحفي وطموحات المنتخب الوطني في تحقيق نتائج أفضل خلال بطولة كأس العالم فقد تباينت، إذ يرى البعض أن المرحلة المقبلة تتطلب عملا أكبر واستقرارا فنيا ومعنويات عالية لتحقيق مشاركة تليق باسم الكرة العراقية، فيما أبدى آخرون تفاؤلهم بإمكانية ظهور المنتخب بصورة مميزة. والحديث للصحفي علي رياح:
2: هل يمكن أن نذهب بعيدا في كأس العالم؟ أنا أعتقد هذا الأمر صعب لنكون واقعيين، خصوصا مع من سنلعب، لكن كرة القدم دائما تبقى وعاء مفتوح لكل الاحتمالات، كل الاحتمالات ممكنة. أنا أرجح دائما أن نؤدي الصورة الإيجابية للمنتخب العراقي، أن يؤدي بشكل جيد أمام هذه المنتخبات، وأنا وأنت والجمهور العراقي سنكون مقتنعين وفي غاية الارتياح لهذه الصورة. إذا حدث، وهذا أمر متاح بكرة القدم، أن يعني حققنا في هذا الموضوع أو ذاك مكسب خلال هذه المباريات، فأنا أعتقد هذا سيكون إضافة غنية لما نأمل من المنتخب العراقي في المونديال.
0: شهد المؤتمر الصحفي الخاص بمدرب منتخبنا الوطني حضورا إعلاميا واسعا وسط ترقب جماهيري لمعرفة ملامح المرحلة المقبلة وخطة الإعداد التي يعول عليها الشارع الرياضي في تحقيق مشاركة إيجابية خلال نهائيات كأس العالم. لإذاعة جامعة المستقبل، فاروق الجمل.
3: إذاعة جامعة المستقبل تلخص لكم أهم الأخبار والمستجدات أولا بأول. هدفنا إبقاؤكم على تواصل دائم مع الحدث. إذاعة جامعة المستقبل، الصوت الذي تثقون به.
4: أكد المدرب العراقي حكيم شاكر أن محكمة التحكيم الرياضية الدولية كاس أصدرت قرارا بإيقاف تنفيذ العقوبات والقرارات الصادرة بحقه من قبل لجان الاتحاد العراقي لكرة القدم. وقال شاكر أن المحكمة الدولية في لوزان أنصفته بعد محاولات إبعاده عن انتخابات الاتحاد، مشيرا إلى أن القرار ألزم الاتحاد بإعلانه مرشحا رسميا ومؤهلا لخوض الانتخابات المقبلة. وأضاف أن الانتخابات من المقرر إجراؤها في 23 من آيار الجاري، واصفا القرار بأنه انتصار للعدالة والقانون. وأوضح أنه التزم الصمت طوال الفترة الماضية ثقة بتاريخه ومسيرته في خدمة الكرة العراقية، وبيّن أن قرار محكمة كاس عاد الأمور إلى نصابها الطبيعي، مؤكدا أن القانون يبقى الضامن الحقيقي للعمل الرياضي النزيه. وكانت لجنة الانتخابات قد أبعدت حكيم شاكر عن السباق الانتخابي بداعي عدم الأهلية. أعلن رئيس اتحاد البادل محمد مفتن دعوة إدارات الملاعب والأكاديميات في بغداد والمحافظات إلى مراجعة مقر الاتحاد لاستحصال الموافقات الرسمية الخاصة بممارسة اللعبة. وأوضح مفتن أن الاتحاد بدأ خطوات تنظيمية تهدف إلى تقنين عمل المنشآت الرياضية وضمان التزامها بالتعليمات المعتمدة. وأشار إلى أن جميع الملاعب والأكاديميات ستخضع لكشف موقعي من قبل اللجنة المركزية التابعة للاتحاد وفق معايير فنية وإدارية محددة. وأضاف أن الاتحاد يسعى إلى تطوير اللعبة وتنظيمها بما ينسجم مع القوانين الرياضية المعمول بها، وحذر من أن المنشآت غير الحاصلة على الموافقات الرسمية ستتحمل التبعات القانونية التي قد تصل إلى الغلق. وتشهد لعبة البادل انتشارا واسعا في العراق بالتزامن مع تزايد شعبيتها عالميا. أعلن اتحاد غرب آسيا للقوس والسهم إقامة النسخة الثالثة من بطولة كأس غرب آسيا لعام 2026 في إمارة الفجيرة بدولة الإمارات العربية المتحدة. وقال الأمين العام للاتحاد عبد الرحمن الشدوخي أن البطولة ستشهد مشاركة فئات تحت 18 عاما وتحت 21 عاما، إضافة إلى فئة المتقدمين للرجال والسيدات. وأضاف أن المنافسات ستقام في فعاليات القوس المحدب والمركب بمشاركة واسعة من منتخبات المنطقة. وأشار لأن البطولة تأتي ضمن جهود دعم وتأهيل لاعبي منتخبات غرب آسيا ورفع جاهزيتهم للاستحقاقات المقبلة. وبيّن أن الحدث يعد محطة مهمة للإعداد لبطولة كأس آسيا التي سيستضيفها العراق في محافظة السليمانية، وأكد أن البطولة ستسهم في تعزيز جاهزية المنتخبات وتحقيق أفضل تمثيل قاري للمنطقة. أخيرا، كشفت تقارير رياضية عن اجتماع مرتقب للأمين العام للاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا ماتياس غرافستروم مع مسؤولي الاتحاد الإيراني في اسطنبول لبحث ملف مشاركة إيران في كأس العالم. ويأتي ذلك بعد منع رئيس الاتحاد الإيراني مهدي تاج من دخول كندا لحضور الجمعية العمومية للفيفا في فانكوفر. وأكد نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي أن من واجب فيفا ضمان دخول جميع المنتخبات والوفود إلى الدول المضيفة دون تمييز. وأضاف أن هي عرقلة لدخول اللاعبين والكوادر الفنية والإدارية الإيرانية ستتعارض مع أهداف كأس العالم ومبادئ المنافسة العادلة. وأشار لأن إيران تأهلت إلى المونديال من أرض الملعب مطالبا بضمان مشاركة جميع المنتخبات في ظروف متكافئة. ومن المؤمل أن يبدأ المنتخب الإيراني معسكرا تدريبيا في تركيا قبل الانتقال إلى الولايات المتحدة استعدادا لمواجهة نيوزيلندا في افتتاح مشواره بالمونديال.
5: مستمعين الكرام، قبل الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. كلية الفنون الجميلة تفتتح معرضا فنيا مستلهما من حضارة العراق ضمن دعم مشروع بناء العراق الدولية. رئيس مجلس الوزراء علي زيدي يتسلم مهامه رسميا رئيسا للحكومة وقائدا عاما للقوات المسلحة. لافروف يؤكد حرص روسيا على تعزيز التعاون مع العراق. الخفاجي انسيابية عالية بحركة الزائرين ولا توجد أي قطوعات. إيران تعلن تلقيها رسائل أمريكية لمواصلة المحادثات. وترامب الولايات المتحدة لا تريد حربا مع الصين بسبب تايوان. مستمعينا الكرام، النشرة انتهت، شكرا لكم على حسن الاستماع، إلى اللقاء.

0: MUR, Al Mustaqbal University Radio.
1: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم مستمعين الكرام، وهذه التغطية الخاصة بذكرى استشهاد الإمام الجواد عليه السلام. مستمعين، هذه التغطية من إعداد وتقديم منار العامري وإسراء الخفاجي، وإخراج مصطفى القزويني.

عظم الله أجوركم وأجورنا بذكرى استشهاد باب المراد الإمام محمد الجواد عليه السلام، ونقدم لكم نبذة عن حياته الشريفة. في كل مرة نستذكر فيها سيرة أهل البيت عليهم السلام، نستعيد وجعا طويلا عاشه الحق وهو يواجه السلطة، والعلم وهو يحاصر، والنقاء وهو يستهدف. وما بين تلك السير التي تختصر الألم والحكمة معا، تبرز سيرة الإمام محمد الجواد عليه السلام، الإمام الذي حمل مسؤولية الإمامة وهو بعمر صغير، لكنه واجه مناظرات العلماء ودهاء السياسة وقسوة السلطة بثبات الكبار.

0: حيث الناس يتساءلون كيف لطفل أن يكون إماما؟ لكن الأيام أثبتت إن العلم الإلهي لا يقاس بالعمر أو الحكمة، تسكن قلبا صغير السن كبير المقام. الإمام الجواد عليه السلام لم يعش طويلا، لكن أثره كان أعمق من سنوات عمره، فقد عاش مراقبا محاصرا ومطلوب الصمت، لكنه بقي صوتا للعلم والحق حتى انتهت حياته شهيدا مسموما في واحدة من أكثر صفحات التاريخ الإسلامي ألما وغموضا.
1: وفي هذه الحلقة الخاصة مستمعينا الكرام سنقترب من حياة الإمام الجواد عليه السلام، من طفولته الاستثنائية إلى صراعه مع السلطة العباسية، وصولا إلى لحظات استشهاده وما تركه من رسالة خالدة في الصبر والثبات والعلم. الإمام محمد بن علي بن موسى الرضا عليهم السلام تاسع أئمة أهل البيت، ولد في المدينة المنورة سنة 195 للهجرة، وعرف بألقاب عديدة أشهرها الجواد لكثرة كرمه، والتقي لطهارته وتقواه. عاش الإمام الجواد عليه السلام مرحلة حساسة جدا في تاريخ الدولة العباسية، حيث كانت السلطة تخشى من مكانة أهل البيت في قلوب الناس، لذلك كانت تراقب الأئمة باستمرار وتحاول إبعادهم عن الناس أو احتوائهم سياسيا. وبعد استشهاد والده الإمام الرضا عليه السلام انتقلت الإمامة إلى الإمام الجواد، وكان لا يزال صغير السن، الأمر الذي أثار جدلا كبيرا بين الناس وبعض العلماء، لكن الإمام استطاع بعلمه وحكمته أن يثبت مكانته العلمية والروحية حتى اعترف بفضله كبار العلماء والفقهاء.

0: لقد ساهم الإمام الجواد عليه السلام في إغناء مدرسة أهل البيت عليهم السلام واستمرارها وحفظ تراثها، وكان ذلك واضحا مدة إمامته. وقد امتازت هذه المرحلة من الإمامة بالاعتماد على الرواية والنص عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك الاستنباط والفهم من الكتاب والسنة النبوية المباركة. لقد قام الإمام الجواد عليه السلام بالتدريس وتعليم العلماء والتلامذة سبل استيعاب علوم الشريعة المحمدية الغنية بالمعارف، وحثهم على كتابة وتدوين وحفظ ما يلقيه عليهم وما ألقاه آباؤه الطاهرون من قبل على تلامذتهم، كما أمرهم بالتأليف والتصنيف ونشر ما بحوزتهم وما حصلوا عليه، وبيان علوم الشريعة المقدسة وتفقيه المسلمين. إن الرد على الآراء المنحرفة والخرافات الشيطانية التي وقع فيها الكثيرون.
1: نعم أيها الأحبة الكرام، الإمام الجواد عليه السلام هو مبدع النقاش الاجتماعي الحر. طبعا كانت هناك نقاشات عديدة في زمن الآئمة أيضا، لكن أن يتحلقوا حول بعضهم بشكل جماعي ويتحدثوا، كان الإمام الجواد أول من أقدم على تلك الخطوة. ومن أشهر المواقف في حياة الإمام الجواد عليه السلام مناظرته مع قاضي القضاة يحيى بن أكثم في مجلس الخليفة العباسي المأمون. كان الهدف من المناظرة إحراج الإمام أمام الناس بسبب صغر سنه، لكن الذي حدث كان العكس تماما، فقد طرح القاضي سؤالا فقهيا ظنه معقدا، لكن الإمام الجواد عليه السلام أجابه بتفصيل مذهل، وبدأ يذكر احتمالات متعددة للحكم نفسه، حتى وقف الجميع مندهشين من سعة علمه. وهذا الموقف كان رسالة واضحة بأن الإمامة علم وحكمة واصطفاء إلهي. ومنذ ذلك اليوم بدأ نفوذ الإمام المعنوي يكبر أكثر، وبدأ الناس يلتفون حوله رغم محاولات السلطة للسيطرة عليه.

0: الإمام الجواد عليه السلام هو بالنسبة إلينا إسوة وقدوة، شأنه شأن سائر الأئمة المعصومين. حياة عبد وولي الله هذا انقضت في مكافحة الكفر والطغيان، ففي صباه نصب قائدا للأمة الإسلامية، وفي غضون أعوام قصيرة جهد عدو الله جهادا متراكما بحيث لم يعد وجوده محمولا بالنسبة لأعداء الله في سن 25، أي في ذروة الشباب، وقاموا بدس السم إليه. كما إن سائر الأئمة عليهم السلام أضاف كل واحد منهم بجهاده ورقة على تأريخ الإسلام الزاخر بالمفاخر، فإن هذا الإمام العظيم أيضا جسد بجهاده جانبا مهما لجهاد الإسلام الشامل بشكل عملي، وعلمنا درسا عظيما.
1: ذلك الدرس العظيم هو أنه عندما نقابل قوى النفاق والرياء ينبغي علينا أن نشحذ الهمم ونرفع من مستوى وعي الناس من أجل مواجهة هذه القوى. عندما يعادين العدو بشكل علني وصريح ولا يدعي ويرائي يكون العمل أسهل، لكن عندما يكون العدو مثل المأمون العباسي ويرسم لنفسه وجها تعلوه القداسة ومناصرة الإسلام تكون معرفته صعبة بالنسبة للناس. وفي مرحلتنا وفي جميع مراحل التاريخ لطالما توسد الجبابرة أنواع الحيل والرياء والنفاق عندما عجزوا عن مواجهة الناس، فالإمام الجواد عليه السلام كسائر الأئمة المعصومين يعد بالنسبة إلينا أسوة وقدوة ونموذج. لقد جسد هذا الإمام الجليل جانبا هاما من الجهاد الإسلامي الشامل في عمله، وقدم لنا درسا كبيرا، درسا مفاده أننا عندما نقف بوجه القوى المنافقة والمرائية يجب علينا أن نشحذ الهمم من أجل توعية الناس وحثهم على مواجهة هذه القوى.

0: أيها الأحبة الكرام، نتطرق الآن إلى أصحاب الإمام الجواد عليه السلام، حيث حفى جمهور كبير من العلماء والرواة بالإمام أبي جعفر الجواد عليه السلام، وهم يقتبسون من نمير علومه التي ورثها عن جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكانوا يدونون أحاديثه وكلماته وما كان يدلي به من روائع الحكم والأدب. ولهؤلاء الأعلام يرجع الفضل في تدوين ذلك التراث القيم الذي يعد من ذخائر الثروات الفكرية في الإسلام. لقد عمل أصحاب الأئمة عليهم السلام بوحي من عقيدتهم الدينية التي ألزمتهم بالحفاظ على أحاديث الأئمة الأطهار وتدوينها، والتي يرجع إليها فقهاء الإمامية في استنباطهم للأحكام الشرعية. ولولاها لما كان لأتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام هذا الفقه المتطور والعظيم الذي اعترف بأصالته وعمقه جميع رجال الفكر والقانون في العالم الإسلامي بل الإنساني.
1: وما يدعو إلى الاعتزاز بأصحاب الأئمة عليهم السلام هو أنهم جهدوا على ملازمة الأئمة وتدوين أحاديثهم في وقت كان من أعسر الأوقات وأشدها حراجة وأعظمها ضيقا، فقد ضربت الحكومات الجائرة العباسية والأموية معا الحصار الشديد على الأئمة عليهم السلام ومنعت من الاتصال بهم لئلا تتبعهم الجماهير، وقد بلغ التضييق على العلماء والرواة من أصحاب الأئمة حدا بحيث كانوا لا يستطيعون أن يجهروا باسم الإمام الذي أخذوا عنه، وإنما كانوا يلمحون إليه ببعض أوصافه وسماته من دون التصريح باسمه خشية القتل أو السجن. ونظرا للحصار الأمني الذي كانت عليه السلطة العباسية وكانت تفرضه على الإمام الجواد عليه السلام، فقد أوعز الإمام لأصحابه بالتحرك في المجالات التي تتعسر عليه الحركة فيها. والسبب في ذكرنا لأصحاب الإمام الجواد هو أن نشاطاتهم العلمية والفكرية تعبر عن توجهات الطليعة الواعية آنذاك وتحت قيادة الإمام عليه السلام.
2: جابك يلي مطشر يل صدرك مكسر، جابك يلي مطشر يل صدرك مكسر، شتحط لوي طيب الحسين

يا جدّاه للكاظم يا الصايد يا الصايد.

شو تمشي بالقوة.

حد غايه طج اسمك لا

0: الدولة العباسية كانت تدرك أن قوة أهل البيت عليهم السلام لا تقوم على السلاح، بل على المحبة والوعي والتأثير في الناس. ولهذا كانت تخشى الأمة وتخشى عليها من الأئمة، وحتى وهم بعيدون عن السياسة المباشرة. فالمأمون العباسي حاول أن يحتوي الإمام الجواد عليه السلام، فزوجه ابنته أم الفضل وأبقاه قريبا من البلاط العباسي، ظنا منه إن الرقابة المستمرة ستحد من تأثيره. لكن الإمام عليه السلام بقي وفيا لرسالته، ينشر العلم ويربي الناس على القيم والأخلاق والوعي. لذلك بقي مصدر قلق للسلطة. وبعد وفاة المأمون جاء المعتصم العباسي، وكان أكثر تشددا وخوفا من الإمام الجواد عليه السلام، خصوصا بعدما ازدادت مكانته بين الناس والعلماء.
1: بويع الخليفة العباسي المعتصم سنة 218 للهجرة، وما إن استتب له الأمر الملك وانقادت له البلاد شرقا وغربا، حتى أخذ يتناهى إلى سمعه بروز نجم الإمام الجواد عليه السلام واستقطابه لجماهير الأمة وأخذه بزمام المبادرة شيئا فشيئا. وتتسارع التقارير إلى الحاكم الجديد بتحرك الإمام عليه السلام وسط الأمة الإسلامية، وعلى أساس ذلك قرر المعتصم العباسي وبمشورة مستشاريه ووزرائه، ومنهم قاضي القضاة أحمد بن أبي داود الجهمي المعروف ببغضه لأهل البيت عليهم السلام، والذي كان يسيطر على المعتصم وقراراته وسياسته، أن يبعث بكتاب إلى واليه في المدينة المنورة محمد بن عبد الملك الزيات في عام 219 للهجرة، بحمل الإمام الجواد عليه السلام بكل إكرام وإجلال وعلى أحسن مركب إلى بغداد. فلم يكن بد للإمام عليه السلام من الاستجابة لهذا الادعاء الذي يشم منه الإجبار والإكراه، وقد أحس عليه السلام بأن رحلته هذه هي الأخيرة ولا عودة بعدها.

0: ختمك قمر قمر عمي قمر
1: قمر يضوي الدنيا نار نار للعشاق.

0: لذلك فقد خلف ابنه الإمام الهادي عليه السلام في المدينة بعد أن اصطحبه معه إلى مكة لإداء مراسم الحج، وأوصى له بوصاياه وسلمه مواريث الإمامة، وأشهد أصحابه بأنه عليه السلام إمامهم من بعده، وتستمر الاستعدادات لترحيل الإمام عليه السلام إلى بغداد. ويستمهلهم الإمام عليه السلام لحين انتهاء المراسم والموسم، وفعلا يؤدي الإمام الجواد عليه السلام مراسم الحج ويترك مكة فور أداء المناسك متجها إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ليخلف عليه السلام فيها ابنه الوصي الوريث. ويبدو إن الإمام الجواد عليه السلام خرج من المدينة متجها إلى بغداد غير زائرا قبر جده المصطفى عليه السلام، وكأنه أراد بهذه العملية التعبير عن احتجاجه على هذا الاستدعاء، وإن خروجه من مدينة جده صلى الله عليه وآله وسلم إنما هو مكره عليه. وأخيرا ينتهي به عليه السلام المسير إلى بغداد عاصمة الدولة العباسية، مقره عليه السلام ومثواه الأخير الأبدي، ودخلها ليلتين بقيتا من المحرم سنة 220 هجرية. وما إن وصل عليه السلام إليها وحط فيها رحاله حتى أخذ المعتصم يدبر ويعمل الحيل في قتله عليه السلام بشكل سري، ولذلك فقد شكل مثلثا للتدبير عملية الاغتيال بكل هدوء.
1: وعلى الرغم من تعدد الروايات في كيفية شهادة الإمام الجواد عليه السلام، إلا أن أغلبها تجمع على أن الإمام الجواد عليه السلام اغتيل مسموما، وأن مثلث الاغتيال هذا قد تمثل في زوجته أم الفضل، وهي ابنة المأمون، وهي المباشر الأول حيث قدمت للإمام عنبا مسموما، وتمثل أيضا في أخيها جعفر، والمدبر والمساعد لهم في هذا الأمر هو محمد المعتصم ابن هارون الرشيد. فقد ذكر ذلك غير واحد من المؤرخين أيضا، ومنهم المؤرخ الشهير المسعودي، حيث قال: لما انصرف أبو جعفر عليه السلام إلى العراق لم يزل المعتصم وجعفر بن المأمون يدبران ويعملان على قتله عليه السلام، فقال جعفر لأخته أم الفضل في ذلك لأنه وقف على انحرافها عنه وغيرتها عليه، لتفضيله أم أبي الحسن ابنه عليها مع شدة محبتها له، ولأنها لم ترزق منه ولد، فأجابت أخاها جعفرا وجعلوا سما في شيء من العنب وقدموه إليه.

وما تؤكده كل الروايات أن الإمام الجواد عليه السلام استشهد مسموما بالعاصمة بغداد، وعمره الشريف لم يتجاوز 25 عاما. ويقال إن السم دس له بتحريض من المعتصم العباسي.

0: مرقد الإمامين الكاظميين عليهم السلام.
1: الإمام الجواد عليه السلام يعلمنا أن العمر ليس معيارا للعظمة، فقد يكون الإنسان صغير السن لكنه كبير العقل والموقف. الجواد عليه السلام يعلمنا أيضا أن الكلمة الواعية قد تخيف سلطة كاملة، وأن أصحاب المبادئ غالبا ما يدفعون ثمن ثباتهم، كما أن سيرة الإمام الجواد تكشف كيف يمكن للإنسان أن يبقى نقيا وسط الضغوط والمؤامرات والرقابة. فالإمام الجواد عليه السلام لم يساوم ولم يتخلى عن رسالته رغم كل ما أحاط به.
2: جوادي بذمتي الرحمن صعد حد ما عبر مجده.

0: استشهاد الإمام الجواد عليه السلام مناسبة للتأمل في معنى الثبات والعلم والصبر والكرامة. إمام عاش قليلا لكنه ترك إرثا كبيرا، الإمام الذي حاولوا أن يسكتوا صوته بالسم، فإذا بصوته يبقى حاضرا في القلوب إلى اليوم. فسلام على الإمام الجواد عليه السلام يوم ولد، ويوم حمل راية العلم والإمامة، ويوم استشهد مظلوما مسموما، ويوم يبقى اسمه منارة لكل الباحثين عن الحق والنور.
1: صوتك وداع سمع الإمام نجمي حسيني وداع. هلا وداعاً.

0: زينب تحشي لولا كربلاء.
1: إلى هنا مستمعين الكرام وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة الخاصة بذكرى استشهاد إمام الكرم والحكمة والعلم الإمام الجواد عليه السلام. كان معكم في إعداد هذه الحلقة وتقديمها منار العامري وإسراء الخفاجي، وفي الإخراج المباشر مصطفى القزويني.

0: ما أسمعك ليش؟
1: أعلى نشمير.

0: وداعا
1: هلا هلا
0: وداعا
1: ينسمع من

0: ينسمع من شدة السم عالي ونا وحدك وأحبابك بعيدين
1: عالي. إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

من أطوف

نمشي أشعر فاطمة تمشي وراي.

0: ربي لا تحرمني من حبي
1: حسين حسين
0: خادمي اليوم الأجل حالف يمين خادمي اليوم الأجل حالف يمين

0: ليش ما تجاوب؟
1: تحت قبتك رافعت شوف الثنين وانا بجاهك ادعي رحمة العالمين
0: يا الله.

يلا من قلبك قول من قلبك ربي لا تحرمني. بعد من قلبك حسين حسين.

0: أهم جرح البضاعة للشعب ودروب السيب بعيدة تدخل مجلس الطاغي ويعلن فرحته وعيدة سفر ترجع لأهاليها
1: أوجي أوجي أنزل أنزل
0: بسفر ترجع

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: جرح جبجيب جارح ما شاء الله ما شاء الله. اي ميتت واحدة نشمي نشمي حسيني.

لديب جابر الكاظمي إليك يا أسمح العالم.

منك هي وين بحر ليل ما رماي هي اي بلغت اعلى الرتب بالجوع

الجاري. هلا هلا هلا هلا. ميتت وحدك مثل وين هوا

إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM. صحتك تهمك، تريد تعرف شلون تحافظ على جسمك وتفهم أكثر عن الأمراض أسبابها وعلاجها؟ برنامج شلون الصحة دليلك الشامل لعالم الطب والصحة، أحدث المعلومات الطبية، نصائح من الأطباء، لا تخلي صحتك آخر اهتماماتك. تابعونا في برنامج شلون الصحة كل يوم أحد الساعة 10:30 الصبح على موجتكم 91.7 إذاعة جامعة المستقبل.

0: صباح الخير، صباح العافية على كل مستمعينا ومشاهدينا عبر مواقع التواصل الاجتماعي. أمراض الجهاز الهضمي ما عادت مجرد آلام عابرة أو مشاكل بسيطة. اليوم اكو حالات توصل لخطر حقيقي يهدد حياة الإنسان خلال ساعات، من نزف داخلي مفاجئ إلى ثقوب بالأمعاء إلى سرطانات تتقدم بصمت بدون أعراض واضحة. ولهذا السبب حلقتنا اليوم استثنائية ومهمة جداً، حتى نكشف أخطر الأمراض والحالات الحرجة اللي يشوفوها الأطباء يوميا داخل صالات العمليات والطوارئ. يشرفنا أن يكون ضيفنا لهذه الحلقة الدكتور علي عبد الهادي، اختصاص جراحة الجهاز الهضمي، حتى يجاوب عن أسئلة يمكن لأول مرة تنطرح بهذا الوضوح والجرأة، وينقل للمشاهد الحقيقة الطبية بعيدا عن التهويل أو التطمين الخاطئ. أهلا وسهلا بك دكتور.
1: أهلا وسهلا أستاذ لوي، وأهلا متابعينا.
0: حياك الله، حياك الله دكتور. دكتور، بداية، هل واجهتوا حالة انفجار قولون داخل الطوارئ؟ وشون يتعامل الفريق الطبي وهيش كارثة؟
1: يعني هاي موجودة الحالة ويجونا للطوارئ.
0: نعم.
1: يعني تعتبر هاي حالة صعبة، يحتاج لها تشخيص مبكر، تعرف، لأنه هذا القولون يحتوي على خروج، وهذا الخروج إذا تسرب داخل جوف البطن ممكن يسبب تسمم.
0: نعم.
1: بالدم.
0: نعم.
1: وإذا تأخر يعني المريض راح يوصل إلى يعني مشاكل ثانية، ممكن يصير عنده عجز بأجهزة الجسم الأخرى، فلازم يكون تشخيص مبكر من أشعة وفحوصات والفحص السريري اللي هو أهم شيء، حتى يكون تداخل سريع لتلافي المضاعفات.
0: هو هذا يعني انفجار القولون يعني سبقه حالات أخرى مثلا ممكن أنه المريض ما يدري بها؟ لو لا مجرد
1: ممكن
0: مباشر
1: طبعا ممكن هذا المريض عنده يعني إمساك مزمن، تمام، ممكن اكو عنده نزف بالقولون، وكل هذني عوامل. نقول جزء المريض عنده مثلا سرطان قولون وهو ما يدري. تمام
0: دكتور، الامساك عاده انه نعرف انه مرات الحاله النفسيه او القولون العصبي هم يسوي امساك.
1: اي طبعا.
0: ايش قد حالات مثلا، يعني ايش قد الوقت حتى نعرف انه حاله خطره صارت؟ هذا الامساك ايش قد مثلا نقول يوم يومين؟
1: صح، هذا سؤال مهم جدا. الشيء الطبيعي انه الانسان أما تطلع بطنه يعني مرة باليوم أو يعني كل ثلاث أيام تطلع مرة.
0: نعم.
1: أكثر من يعني أكثر من هذا الشيء، أكثر من ثلاث أيام، هاي هنا ندخل بحالة يعني خطرة، لازم نشوف شنو السبب.
0: نعم، لازم يشيك أو يروح طبيب أو سونار على الأقل.
1: أو سونار على الأقل، ويبقى التاريخ المرضي، يعني نسأل المريض، ممكن يأخذ أدوية، ممكن أكو أدوية دا يستخدمها بشكل خاطئ، أكو هاي كثرة الأدوية القولون اللي دا يأخذوها بشكل مفرط المرضى، يروح للصيدلية، أنا عندي قولون، وصف له أدوية قولون كيف انطى، وهذه تسوي له كسل بالأمعاء مزمن، أو هو عنده مثلا إمساك يقوم يأخذ ملينات من يمه المريض، يعني يستصعب أنه يروح للطبيب.
0: نعم.
1: أو ما عنده فد إمكانية مثلا يسوي فد تحاليل حتى يوصل، وهاي موجودة بمجتمعنا.
0: صحيح.
1: وكثرة الملينات راح يصير عندنا بالنهاية كسل قولون.
0: يعني بكل الأحوال الملينات
1: طبعا الملينات تسوي كسل قولون، هاي دراسات مكتوبة.
0: أكو مرض بالجهاز الهضمي تعتبره القاتل الصامت الحقيقي دكتور؟
1: هي طبعا هذا يعني سرطان المعدة وسرطان القولون، ذني كلش يسبب المشاكل. ليش؟ لأنه هذا هواي مرضى يراجعون بعيادات أو يراجع مستشفى، يجي عندي مشكلة يعني انتفاخ، أدي مثلا تغير بطريقة الخروج مالتي، مرات يصير أدي نزف من المقعد، تفهمني؟ يروح أدي جالي، يروح على فد واحد قال لها عندك جرثومة بالمعدة، تفهمني؟ هنا يجوز هو عنده مثلا لا سامح الله عنده سرطان. زين، وما مشخص صحيح، فهنا راح تتطور الأمور، يصير في درجات متقدمة، يصير علاجه بعدين صعب. فالأفضل يعني هو من يصير هيك تغيرات جالي مستمر، مدى يستجيب للعلاج، أكو تقيؤ دموي، أكو خروج أسود مثلا، نقول لازم يروح يراجع على الأقل مثلا ناظر قولون.
0: أحسنت.
1: ناظر معدة، العفو.
0: نعم.
1: عنده خروج يعني خروج بدم أو تغير بطريقة الخروج، لازم يروح يسوي ناظر قولون. يعني ذني شغلات بسيطة بس تجنبك مشاكل كبيرة.
0: طبعا. طبعا حتى نقدر أنه هذا مشكلة لا سمح الله بسيطة نقدر نتلافها.
1: نعم.
0: أو ممكن شفاها يكون
1: أكيد
0: أسرع.
1: أكيد بالبداية تكون أفضل.
0: ايش قد خطورة التهاب البنكرياس الحاد عذرا،
1: هذا التهاب
0: وليش
1: البنكرياس.
0: يعني ليش دكتور يوصف أحيانا بأنه أعنف الآلام بالجسم؟
1: اي هذا يعني فد عضو كلش متعب، متعب للمريض ومتعب للجراح
0: نعم.
1: والطبيب والأطباء الآخرين يعني
0: نعم.
1: لأن هو فد عضو يعني علاجه شوية كلش صعب، التهابه شديد جدا، ويختلف عن البقية أنه الالتهاب من يصير بي ممكن يضرب كل أعضاء الجسم.
0: أوه.
1: أي طبعا يصير ممكن فشل كلوي لا سامح الله، يصير نزف بغشاء البريتون وصعب يتأخر وها. وطبعا هو بالتشخيص هم شوية مو سهل يعني،
0: نعم
1: بالتشخيص مالته هم مو سهل يعني، يراد لفحص سريري، يراد لمفراس، لأن غالبا بالسونار ما يطلع
0: نعم.
1: أي فلازم هنا يكون واحد يركز كلش عليه وينتبه له من وقت، لأنه تأخره هم كلش يؤذي. وبنفس الوقت سرطان البنكرياس يشفينا الشر من يصير، يعني أغلبية الحالات مالته تجي كلش متأخرة، يعني نسبة كلش كبيرة.
0: ممكن أعراضه يكون بسيطة بالبداية أو مهزلة.
1: أي ممكن أعراضه بسيطة بالبداية، ألم بالمعدة يضرب للظهر، هو هذا الشكل مالته.
0: اللي نعرفه أنه ممكن قالون.
1: ممكن قالون بالضبط، وهم يمشي على هيك على علاجات بسيطة.
0: والعراقيين أكثرهم قالون.
1: طبعاً لأن هو بيتلات درجات، يعني بسيطة متوسطة وشديدة، يجوز يجي من الدرجة البسيطة ويمشي على علاج بسيط ويمشي، بس هو يعني. تستاء أموره
0: فقط
1: بعدين.
0: هاي أعراضه دكتور؟ فقط ألم ويضرب على الكتف؟
1: أي هو التهاب البنكرياس، ألم شديد بالمعدة ويضرب على الظهر.
0: شلون نقدر نشخصه؟ ممكن يعني
1: نشخصه بالتاريخ بالفحص، يعني الفحص السريري، يعني احنا
0: نعم.
1: بالفحص نفحص المريض. الشغلة الثانية عندنا تحاليل دموية، نشوف نسبة الإنزيمات
0: نعم.
1: الصاعدة. عندنا صورة الدم، نشوف نسبة كريات الدم البيض ايش قد واصلة، لازم نشوف وظيفة الكلية هم وياها، وإضافة إلى المفراس اللي هو جدا ضروري حتى يشخص لنا الشدة.
0: هاي أنت كطبيب
1: نعم.
0: أنا قبل لا أوصل الطبيب أنا ممكن أنه أقولها قالون أو حالة نفسية ما، لكن أنه شون أشخصها؟ لازم أروح الطبيب يعني
1: نعم.
0: وقت أو شون
1: المريض إذا هو يعرف نفسه عنده حصوة بالمرارة، وهي دائما هي اللي يصير أكثر شيء، اللي عنده حصوة بالمرارة وفجأة
0: نعم.
1: صار عنده ألم بالمعدة وقام الألم يعني يضرب للظهر، فإهنا لازم أراجع طبيب، لأنه ممكن أنا عندي التهاب البنكرياس الحاد، هاي بسبب نزول الحصوات المرارة إلى قنوات الصفراء.
0: الحصوات لازم أنه
1: لازم تتعالج
0: ونخلص،
1: لازم تستأصلها وتعالجها.
0: أكو ناس تقول لك أنا أظل على الحمية
1: صحيح
0: أمشيها.
1: اي بس هذا مو صحيح بحصوات المراره، لانه ممكن في اي وقت تنزل للقناه الصفراء وتدخل على البنكرياس وتسوي لنا مشاكل احنا في غنى عنها.
0: صح صح،
1: وتصير العمليه اصعب.
0: احسنت
1: نعم.
0: دكتور هل صحيح بعد يعني بعض حالات التهاب البنكرياس تدخل المريض بصدمه تسمميه وفشل اعضاء؟
1: اي نعم ممكن جدا، ولهذا يعني اكو بعض الابحاث تقول انه التهاب البنكرياس لازم يعني يدخل وحدة مراقبة، لازم يعني يدخل
0: نعم
1: اي اي سي يو، لازم يدخل اي سي يو ويربط على اجهزة مراقبة وتتابع حالته، يعني اغلبية الحالات لازم ما تصير بردها، لازم يدخل وحدة عناية مركزة.
0: مش قد موضوع خطر يعني.
1: كلش مهم كلش مهم موضوع البنكرياس.
0: شنو اخطر مضاعفات تليف الكبد على المعدة والمريض دكتور؟
1: تليف الكبد الأخطر مضاعفاته هو ارتفاع ضغط الوريد البوابي، اللي هو راح يؤدينا إلى يعني دوال المريء، اللي هي جدا خطرة دوال المريء. يعني المريض اللي أدى ارتفاع ضغط الشريان البوابي أو مشاكل بالكبد لازم دائما يشيك بناظور معدة على مود نشوف خاف تتطور إلى دوال المريء.
0: أكثر الناس تضوج من كلمة ناظور.
1: اي صحيح، الناس متخوفه من عنده، واغلبيتهم يقول انا من سويت الناظور صار عندي مشاكل. هو ماكو هيك بالحقيقه يعني
0: ما بي تاثيرات
1: جانبيه، هو اجراء تشخيصي حال اي تشخيص ثاني.
0: دكتور شنو اكثر حاله وصلتكم وكان التاخير بها حرفيا فرق بين دقائق بين حياه والموت؟ ما شاء الله احنا حالات طارئه كثير توصل لمؤسساتنا خصوصا اثناء الليل.
1: طبعا هاي تجي
0: بالخفارات
1: هاي اكثر شيء يصير بالحوادث، يعني لا سامح الله اذا اكو فد نزف شديد ممكن يعني تفقد المريض خلال دقائق يعني.
0: دوالي المريء هل فعلا ممكن تنفجر بلحظات
1: هاي
0: تسبب وفاة؟
1: جدا وارد، جدا وارد، لانه الضغط يصير بها جدا عالي، فمن تنفجر يفقد المريض هواي دم.
0: إذن كل الأحوال، بكل الأحوال
1: التشخيص المبكر
0: التشخيص
1: جدا
0: المبكر.
1: مهم.

0: اي طبعا، هذا لانه مثل ما حكينا قلت لك انه المرضى يراجعون انه عندي جالي دكتور انا عندي بس جرثومه معده اكتب له علاج وهاي هي. تقول لي يابا مثلا هاي ما يصير هيش لازم ناظر قولون. لا انا ما اريد اسوي ناظر قولون. ممكن تسوي له ناظر قولون وتكتشف فد ورم بالمعده بدايته وتعالجه ويخلص المريض، بس هو تتاخر الامور وها بنفس الوقت هم القولون كذلك. عنده نزف بسيط، دكتور أنا عندي نزف وهذه بواسير، يابا يعني لازم نسوي ناظور، هاي البواسير عندك ما تسوي هيك نزف يعني عمرك كبير ما يصير نروح نسوي رأسا عملية بواسير، لازم نسوي ناظور
1: قولون. دكتور هاي بالأعمار الكبيرة
0: تبيني؟ اي طبعا الأعمار الكبيرة أنا بالنسبة لي وكل الأطباء اللي عمره فوق 40 سنة بيجي عنده نزف بالمقعد أوكي عنده بواسير بالفحص موجودة زين، بس لازم أسوي ناظور قولون أتأكد ماكو شيء ذاك الوقت أقول إيه السبب من البواسير راح أسوي هذا صحيح. هذا الحكي العلمي.
1: ليش بعض سرطانات القولون تظهر بدون أعراض؟
0: تظهر بدون أعراض لأنه هو يحتاج وقت طبعا حتى يعني يعني حتى يكبر ويسوي لنا مشاكل، بس هو يبدأ أكيد يقول أدي إمساك أو صار عندي إسهال فجأة أو أدي تغير بلون البراز، أكون مثلا دم دا يطلع مخبوط ويا الخروج أو عندي مادة مخاطية دا تنزل مع الخروج. إيه فيعتبروها أعراض عادية ويظل يتأخر ياخذ فد علاجات من يمه وهي دا تتطور الأمور.
1: شلون نعرفها أعراض عادية؟ شد وقتها حتى أعرف أنه أم هذا الموضوع عادي لو لا؟
0: نعم إذا أكو شهيتها قلت، إذا وزنه دا يقل، امساك مستمر يعني تغير بطريقه البراز مستمره، لا هاي هنا لازم انه ريد فلاج اروح اتشيك.
1: دكتور على ذكر جرثومه المعده، معقوله هذا جرثومه المعده ما هذا التطور الطب والعلاجات والكذا معقوله ما له علاج؟
0: لا هو علاجها موجود. علاجها موجود بس يعني هي هاي الجرثومة دائما بمرور الوقت هي تسوي مقاومة للأنتيبايتك، فيومية تلقى أكو برنامج جديد دا ينزل يعني.
1: أي أكو تحديث. هذا يبقى مستمر هذا علاج يعني العفو مرض مزمن؟
0: لا هو يتعالج علاج كورس 14 يوم
1: وينتهي؟
0: وينتهي طبعا.
1: يعني أشاف أشخاص أنه عمره باقي
0: ما متعالج صحيح، يعني هو 14 يوم علاج الصحيح وينتهي
1: حتى مأثر على شكله وعلى
0: طبعا 14 يوم تروح. وهذا تقول عليه احتمال ناظور معدة يحتاج له وهو عنده فد ورم بالمعدة وتارك الموضوع على انه جرثومة وتارك المعدة. طبعا هي الجرثومة بنفس الوقت من تبقى فترة طويلة وما تتعالج صحيح هي هميا بعدين راح تؤدي الى قرحة، والقرحة راح تتطور الى مرض خبيث لا سامح الله. طبعا
1: دكتور مرض كرونز هم ايضا هو يدخل بجانب الجهاز
0: اي هاي الامراض المناعيه للقولون
1: وهاي هم
0: كرونز مشكلة. وتقرح القولون الدموي
1: هاي هم مشكله. هذا مرض كرونز اكو به سوابق قبله ويعني تفاقمت وظهر هذا المرض لو لا؟
0: لا هو هذا عاده وراثي يعني اي عاده وراثي اي، بس هو مرض صعب ومتعب للمريض خطيه يعني يعانون.
1: نعم. واذا بقى هذا المرض وما تعالج ممكن انه يتأزم الحاله ويسوي لنا فد اعراض اخرى؟
0: اي طبعا أخرى. هو تقرح القولون الدموي هذا يعني نسبه كبيره يتطور الى سرطان قولون ونحتاج نستأصل القولون كاملا هذا يعني
1: ونخلص من كرونز.
0: لا هذا تقرح القولون المزمن نحكي عنه، بس كرونز لا ما تخلص من عنده
1: يبقى يعني الامر كله مستمر.
0: اي كرونز مستمر ما يخلص.
1: شلون تتعامل ويا مريض داخل العملية يعني يدخل بتوقف مفاجئ أو نفس افحاد؟
0: اي هاي مزعجة يعني هنا يعني يكون لازم اكو تضافر جهود طبعا تدري يعني التخدير هو دا يراقب المريض.
1: نعم بالمناسبة على ذكر التخدير هم جنود المجهودين.
0: اي طبعا
1: الناس اللي ما تعرف انه
0: جهودهم يعني
1: تحياتنا لكل اطباء التخدير وكل مساعدين التخدير في مؤسساتنا الصحية.
0: نعم صحيح. هنا لازم يكون اكو تعاون بين الجراح والتخدير والكادر التمريض اللي بالعمليات.
1: نعم
0: كلهم لازم يكون اكو فد تعاون بيناتهم حتى نعبر المريض بسلام يعني. هي حاله مو سهله
1: الحالات
0: يعني.
1: الطارئه مشكله
0: اي طبعا.
1: بس ايش تطلب من المواطنين اللي يجي يعني وي يعني ريليتيف موجود ويا المريض ويا جماعه الحالات الطارئه شايف من يجون الهوسه مالتهم والكذا يعني تلاحظ هذا الموضوع؟
0: اي طبعا هذا هواي يعني نقول لهم اهم شيء هدئوا ولا تخبصونا يعني خلونا نشتغل براحتنا، لان دائما هاي الخبصه تخليك تفقد المريض يعني.
1: صح
0: اي والله تخليك تفقد.

0: الخادمة تدخل للغرفة تلقى فد كم هائل من المرضى لا تقدر تفحصه لا تقدر تشوفه، وهاي كثيرة بمؤسساتنا يعني.
1: ويقول لك احنا ليش مخلين هاي ال 5000؟ هي مجرد ال 5000 اللي مخليها احنا،
0: هي بس مجرد التقليل،
1: مجرد رادع حتى تقلل حتى انت تقلل. احسنت ايه؟ ولا احنا مو بحال 5000 دينار
0: بالضبط يعني.
1: وهي اصلا هي اللي يعني هسه انت حضرتك هذا ابسط شغله، ابسط ممكن نقول عمليه، وشوف ايش قد مأثر عليكم وعلى شغلكم
0: طبعا،
1: لكن الطوارئ ايش قد بيها مراجعين خصوصا في مستشفى الامام الصادق
0: مثلا،
1: او الله يعين الحل الجراحي
0: كل شهور.
1: حالات الحوادث وغيره
0: طبعا
1: يجوك مثلا 10
0: كل شوية يعني. انا الباحة خفر الطوارئ مليانه مرضى، كل مريض تقريبا ويا بالاربعه خمسه حتى
1: هسه شو يسوون وياه؟ شو يسوون؟ ما اعرف شو يسوون وياه 10 لو 5 شو يسوون وياه؟ مشكله في ثقافه المجتمع.
0: اي
1: هل واجب
0: مهم حقهم يعني يخافون على مريضهم، بس احنا هم نقول لهم يعني طول مجال لازم حتى نقدر نتحرك
1: يعني. سؤال يعني. خليه هو يعالجه مكانك.
0: اي يعني
1: هو شو راح يسوي له؟
0: يعني هو حقه خايف على مريضه، بس يعني لازم شويه يكون اكو هدوء حتى حتى واحد يقدر يشتغل.
1: الشعب العراقي دائما خبصه.
0: اي هم حنيتهم زايده.
1: اي نعم هل واجهتم حالات غرغرينيا بالامعاء؟ وش قد نسبه النجاه بها؟
0: هذه طبعا من الحالات الصعبه ودائما تجي متاخره لانه صعبه بالتشخيص يعني. المريض يجي عنده ألم شديد بالبطن، هو نعم. يوصف ألم شديد بس نعم. انت من تفحص ما تلقى في البطن حادة مثل العادة يعني.
1: نعم.
0: بالمفراس تطلع عندك وغالبيتهم تفتح تلقى فد يعني اكو واصلة مراحل كلش قوية هاي الغرغرينة مالها معه. ممكن بالاستئصال يوصل المريض الى حالة يسموها قصر الامعاء المزمن. اي اكو ناس تتعايش وياه، واكو ناس ممكن تحتاج الى عمليات ثانيه مثلا زراعه امعاء او فشي، وهذا طبعا خارج العراق ما موجوده عندنا.
1: نعم.
0: اي فهي من الحالات الشديده يعني حقيقه. وايد يصير يعني.
1: خلينا ناخذ فاصل يا زميلنا المخرج ونرجع نكمل باقي محور حديثنا ويا ضيف الغاليه الدكتور علي عبد الهادي.
0: اهلا وسهلا.

0: رجعنا لكم أحبتي المستمعين والمشاهدين بعد الفاصل تكملة محور حديثنا ويا ضيفي الغالي الدكتور علي عبد الهادي. دكتور، بعض المرضى يراجعون على أساس أنه تسمم غذائي.
1: نعم.
0: ويطلع سرطان أو انسداد. جد هذا يتكرر الموضوع؟
1: اي طبعا هاي يصير بال يعني الكبار بالعمر، يجي عنده اسهال شديد ويتعالج على انه يعني طبعا اسهال صاير عنده مثلا نقول فجأة صاير عنده اسهال، بس هو قبلها مثلا عنده فد زول بالوزن، عنده شهية مقطوعة او مو طبيعية، ويتعالج على انه التهاب معاه، بس هو لا جزء اكو فد سرطان قولون وهاي المشكلة تصير ويا المصاحب. فهنا لازم التشخيص المبكر هو ناظور القولون، كل شيء يحل الموضوع.
0: الخوف من المنظار هو سبب مباشر لاكتشاف السرطان بمراحل متأخرة.
1: طبعا يعني الناس كلها ما أخذ نظرة عن ناظور القولون أنه يؤذي ويخوف ويسوي لي مشاكل، وهو بالحقيقة ما موجود.
0: أولا هو يعني تحت التهديد.
1: إيه تخدير، وحتى يعني بدون تخدير هم ممكن تمشي.
0: يعني مزعج الموضوع.
1: إيه يعني بس
0: هي إيش قد وقت دكتور جود وقت الفحص؟
1: وقت الفحص الناظر قولون تقريبا نص ساعة.
0: يعني صعب هذا بدون.
1: بس تخدير. يعني شايفينهم هواي مرضى مو كل شيء تأذون والله حتى بدون تخدير، مو كل شيء تأذون.
0: يعني هي الحالة.
1: إيه هو يعني انزعاج نفسي.
0: نعم.
1: أكثر ما هو أحسن. انزعاج نفسي.
0: شقد التدخين والكحول ومشروبات الطاقة ما شاء الله.
1: إيه هاي اللي صارت هسه جديدة يعني.
0: ما شاء الله إحنا إحنا ماكو شيء.
1: سيء ما نستخدمه.
0: أحسنت. شقد تدمر المعدة والكبد.
1: مشروبات الطاقة والإندومي وهاي القضايا الثانية هواي يعني كل شوية تدمر، لأن هاي كلها أسباب لسرطانات ومشاكل مزمنة، مشاكل ألم مزمنة يعني.
0: دكتور الأندومية فهو مادة يعني خلينا نقول مثلا هنا شلون اسبكتي، شنو اللي شنو الفرق بينها هذا المادة اللي وياه
1: يعني هوايد نشوف عليها تقارير انه هي من فضلات الأطعمة ومن الأطعمة المتعفنة وهيك نشوف هواي يعني فيديوهات عنها يعني، ولدي نشوفها كل أغلبية اللي ياكلوه هو أدى مشاكل بالجهاز الهضمي. بعد ما اعرف هي هاي الفيديوهات اللي طلعناها صحيحه او غلط، بس اللي نشوفها
0: مشاكل انا اسمعها من اطبائنا من
1: يعني مو بس انا دا اقول هو اللي دا ياكلون اندومي
0: خصوصا الاطفال،
1: خصوصا الاطفال وذن البنات اللي بعمر 16 الى 20 كلهم يجن انه الم بالمعده، تقيء، وتسوي تحاليل ما تلقى شيء.
0: صح
1: هواي هيك تلقاها ياكلين اندومي،
0: احنا سابقا
1: تقطع عنها الاندومي تستقر.
0: احنا ندري سابقا انه مشروبات الطاقه انها ياخذها بس اللاعبين كمال اجسام او عندهم مجهود او كذا. هسه ما شاء الله
1: مو هي هو هذا اللي يجينا هسه، احنا بدنا نعرف ايش بيخلوا لك.
0: لا والمغريات
1: هسه والمغريات
0: المغريات اللي تصيرت بيت او تجمع كذا ما ادري شنو، هاي مشكله. هاي
1: صح هاي غير الجوائز.
0: نعم
1: صحيح. وهاي مشروبات الطاقه كلها طبعا بها كميات غير محسوبه من الكافيين ومن المنشطات. كل هاي مشاكل خفقان، مشاكل على الجهاز الهضمي، هواي ومشاكل
0: يعني يشتري المرض بفلوسه.
1: طبعا طبعا.
0: هل صادفتم حالات شباب بأعمار العشرينات مصابين يعني مصابين بسرطانات القولون؟
1: إيه طبعا موجودين موجودين.
0: ها من نفسه ممكن؟
1: أكيد نفس الموضوع، نرجع نفس الموضوع أنه هو مثلا يجوز حالته المادية ما تسمعه، متعاجز من الناظور، متعاجز من الفحوصات، يقول أنا والله شاب أتحمل، وهو جزء عنده مرض وده يتطور.
0: هذا المرض مشكلة. ما بي يعني
1: يعني نصيحتي أنه من تبدأ عندك الأعراض راجع طبيب. لازم.
0: شنو أخطر عادة يومية تسوي كارثة صامتة بالجهاز الهضمي؟
1: يعني مثلا هذا التدخين بإفراط، شرب الكحول باستمرار، يعني هذين كلهن مشاكل للجهاز الهضمي. يعني هذا التدخين ممكن قرحة يسوي لنا بالمعدة. تمام.
0: الكحول فيب وما فيب
1: طبعا كلهن نفس المشاكل،
0: يعتبر
1: كلهن نفس المشاكل،
0: يعتبر تدخين
1: كلهن نفس الشيء. الكحول ممكن يسوي لنا التهاب بنكرياس، ممكن يسوي لنا تشمع بالكبد، يعني كلهن مشاكل صعبة.
0: نعم.
1: مشاكل
0: نعم.
1: صعبة وتتعبك وتبعدك بعمر صغير.
0: دكتور بعض المرضى يدخلون بآلام بسيطة ويطلعون حقيقة بحاجة إلى عملية طارئة.
1: صحيح. صحيح. ممكن يجي هذا انفجار الزائدة الدودية، يجي المريض بألم بالجهة اليمنى، ألم بسيط، بس من تفتح تلقى زائدة مفجورة. تمام. ممكن التهاب المرارة، يجي المريض عندي ألم بسيط من الجهة اليمنى بس أنت تلقى المرارة واصلة مراحل متطورة. إيه. قرحة المعدة، انفجار قرحة المعدة هم يجي بس ألم بسيط فوق، بعدين من باستمرار الفحص والمراقبة لا تشوف وضعيته تطورت. إيه. فتجي هواي أمور
0: يعني. على ذكر الزائدة الدودية دكتور، هي شنو وظيفة هاي الزائدة الدودية؟
1: الزائدة الدودية يعني هي بها مواد تفرز هاي الألياف اللي ناكلها بالأكل.
0: وإذا أن استأصلت هاي الزائدة
1: ماكو مشاكل.
0: ماكو مشاكل.
1: ما تأثر. لا ما تأثر. يعني ما صادفنا مريض أنه صارت عنده مشاكل بعد استئصال الزائدة الدودية.
0: إيش قد خطورة الإهمال بحالات الفتق المختنق؟ هواي نشوف
1: هواي اكو فتق يعني ويهمل
0: مرات اي يقول صح ما اثر او كذا مجرد بس شكل الم بسيط
1: صح. الفتق هو تعريفه هو يعني يصير فتشق في جدار البطن.
0: نعم.
1: راح يؤدي الى خروج اما ثرب الامعاء او الامعاء
0: بكل انواع الفتق المغبني
1: كل انواع الفتق. نعم. هو هذا تعريف الفتق.
0: نعم.
1: فمن تدخل هذه بعمق الفتق وراح تسوي هي كيس. نعم. كيس الفتق. ممكن في اي وقت هاي راح يصير عليه يسموه فتق مختنق، ضب رقبه الفتق على محتويات الفتق. هنا ايش راح يصير عندنا؟ راح يصير انقطاع الدم عن محتويات الفتق. فراح ندخل بحاله مثل غرغرينه تمام. نعم. يعني دم انقطع
0: صح.
1: إيه. فندخل بحاله طارئه
0: يعني ممكن هذا الفتق انه يسبب موت او جزء من
1: الامعاء. اكيد اكيد هواي حالات يسوي يعني يقطع الدم عنها فتره طويله، نحتاج اكو مرضى نحتاج نسوي استئصال امعاء وربط من جديد
0: من وراء فتق.
1: من وراء فتق. نعم.
0: شنو اخطر نوع سرطان من ناحيه الانتشار السريع بالجهاز الهضمي؟
1: هذا سرطان البنكرياس. سرطان البنكرياس ويجي بعده سرطان المعده.
0: والبنكرياس انه يعني اولى يعني الشغلات اللي هي ممكن تصب بالنهاية المرارة.
1: المرارة. المرارة يسوي التهاب.
0: هي شغلة بسيطة.
1: هي شغلة
0: وممكن بتلث ثقوب بالنبض.
1: تنحل.
0: وتنتهي.
1: تنحل. نعم.
0: أكو أعراض إذا اجتمعت تعتبر إنذار أحمر للسرطان.
1: طبعًا إذا أكو نزول بالوزن. إذا أكو انقطاع للشهية.
0: نعم.
1: إذا أكو نزف. سواء تقيؤ دموي أو خروج دموي.
0: نعم.
1: ذن كلهن لازم هنا أنا أروح أبحث عن سببهن.
0: دكتور برأيك ليش العراقيين غالبا ما أصلنا للطبيب بوقت متأخر؟
1: هذه طبعا دائما تصير. ليش؟ لأنه يستصعب يروح للطبيب أو حالته المادية مثلا ما تسمع ما عندي وقت ويأخذ أدوية من يم كيف
0: يعني. بالمقابل أكو ناس كل ما يصير عندها ألم بسيط
1: أيه تروح تراجع
0: وإحنا هم تنش دعورة شي جاك
1: عني. أيه صح هم دول اللي ما يريدون يروحون يقولوا يا بلا لا تروح ما يحتاج. أيه هاي طبعا
0: مشكلة عندنا ثقافة الصحية يعني كلش
1: إيه. ما هو قلت لك دائما يفتهمون إنه هذا الطبيب مثلا يريد يدزني تحاليل كيف يريد يبتزني يريد ما موجود.
0: ممكن إحنا عندنا مؤسسة صحية مستوصف على الأقل.
1: نعم.
0: هو مجرد تشخيص
1: بالضبط
0: مجرد تشخيص رعاية صحية الأولية.
1: صح. الرعاية الصحية
0: على الأقل.
1: صح.
0: تشخيص
1: بسيط
0: وهذا هي أكثر من خلينا نقول العلاج.
1: مو يمل هذا الطبيب اللي بالمركز الصحي هم راح يسوي لك تحويل للمستشفى.
0: استشاريات ما شاء الله
1: موجودة ومتوفرة.
0: شنو أكثر لحظة صمت مرعبة داخل صالة العمليات؟
1: هذا النزف. النزف من يصير العمليات
0: مشكلة.
1: النزف الشديد طبعا. هذا يعني مرعب للجراح وللتخدير وللكادر كله يعني.
0: حقيقة جهود مباركة كل مؤسساتنا الصحية وكل صالات العمليات من أطباء من طبعاً. كوادر تمريضية من كوادر صحية
1: كلهم ما بيهم قصور
0: إن شاء الله ما يقصرون.
1: الله يحفظك
0: دكتور. إذا لك دقيقة واحدة فقط على الهواء إنه شنو التحذير اللي توجهه لكل الناس؟
1: التحذير لا تهمل نفسك. الأعراض اللي ذكرناها من نزول الوزن من نزف بالأمعاء من انقطاع شهية من تهيج قولون باستمرار أو جالي مستمر لا تهمل نفسك. راجع طبيب حتى إذا أكو فد شيء صعب لا سامح الله يتشخص من وقت.
0: شقد نسبة أنه شقد بسيطة أعتبره هنا جالي يسبب لنا كوارث؟
1: يسوي
0: كوارث حسب ما سفهمت. نعم. من عندك. نعم. سوي الكوارث.
1: كوارث. نعم.
0: بنهاية حلقتنا دكتور تأكدنا أنه كثير من الأمراض الخطيرة ما تبدو بضجيج وإنما تبدأ بأعراض بسيطة حقيقة يهملها الإنسان الوقت طويل.
1: نعم.
0: والرسالة الأهم اللي لازم تبقى ببال الجميع أنه الفحص المبكر ممكن ينقذ حياة كاملة.
1: نعم.
0: بينما التأخير أحيانا يكلف الإنسان فرصة النجاح.
1: نعم.
0: كل الشكر والتقدير لضيفنا العزيز الدكتور علي عبد الهادي اختصاص جراحة الجهاز الهضمي على المعلومات المهمة والصريحة اليوم حقيقة اللي قدمت لنا إياها.
1: الله يحفظكم.
0: شكر موصول لكم مشاهدينا ومتابعينا ومستمعينا على حسن المتابعة. ألتقيكم بحلقات جديدة من مواضيع تهم صحة الإنسان وحياته من شلون الصحة إلى ذلك الحين. تقبلوا تحيات من كان معكم في الإعداد والتقديم، أنا محدثكم لوي رسام، وفي الإخراج الزميل مصطفى القزويني. دمتم بألف خير وعافية.

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: للدمع كافل من تصب
2: كافل من تصب.

زين حسين.

يعني كل عمرك محرم، يعني كل عمرك محرم على السبية وعلى الغريب، على الغريب. يا الجواد بعين صورة ويا الرضا بمجلس نحيب، سيدي وجن بحضورك.

عمرك محرم على الشبية وعلى الغريب. مديت يدي لغربتك الله أكبر اسمع ولا ولا مديت يدي لغربتك

عم فتحي الخدر هالغالي الخدر هال ويا سبينة يا ضامي وغام فتحي وانت الجواب للدمعة للدمعة كافية.

للدمعة كافية. هلا هلا.

نشوفك عن علي الأكبر عمور ومثل همضان بمماتك لجمتك شمس الظهور بس علي عذرا إمامي اختمس بي خدر ولا بس علي عذرا إمامي اختمس بي خدر سبوا سكينة عزيزة الحسين شباب معزة السيدة زكينة غريبة غريبة غريبة عندهم ما أدري شنو هاي مولاك العباس استحي يرجع للخيام يقول له مستحي من سكينة هواي بالخيام نسوان ليش سكينة الله أكبر

انا اشوفك عن علي الاكبر عمر ومثل همضان بمماتك لجمتك شمس الظهور بس علي عذرا امامي اختمس بي تخدم بس علي عذرا امامي اختمس بي تخدر لهذا السبب حزنك ضاعا يا سيدي وجرحك واطن لهذا السبب حزنك ضاعا يا سيدي ايدك لهذا السبب حزنك ضاعا

0: يلا فدوة
1: للدمعة للدمعة
0: أنا أتابك.

اسمح من طحت مسموم ضامي وخدك وساد الترى هذا خدما الله أكبر.

من بيها شاب بيها شاب وجابت النسمة الأخيرة من الخ

الخيام الشمع تاب شفنا بمماتك صورة له. الله أكبر. اسمع اسمع

حوسنينا يا ضامي وغامضت. نقراها شبابك شبابك ذيب حوسنينا. يلا اخير جواب كل احنا نقراه. وانت الجواد وانت الجواد التنطلب وانت الجواد للدمع كاف الفدوة للدمع كاف المنتصب وانت الجواد اخير جواب للدمع كاف

إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

وردك خلص عمره. اي جاوبني بعد عيني يا وين

آخر جواب خلي على ما شاء الله وردك خلص عمره. وين الوفة تلقاه وين الوفة تلقاه والمشتكى

صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا ابن رسول الله. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. هذه الآية الكريمة أشارت إلى جانب كان ولا يزال محل تساؤل. هذا الجانب هو صلاحية الإنسان لتحمل الولاية العامة، أو أهليته للولاية العامة هل ترتبط بالعمر أم لا. كان إحنا طبعا نفرق بين عمرين للإنسان. الإنسان أكو عنده عمر زمني وعنده عمر عقلي. العمر الزمني مو دائما يتفق مع العمر العقلي. إحنا نعرف أن العمر الزمني قد يتخلف عن العمر العقلي وقد يتقدم على العمر العقلي. يعني قد تلقى واحد ابن 20 سنة بس يملك عقلية ونضوج وتفاعل سليم مع التجارب في الحياة، وبالعكس قد تلقى إنسان عنده عمر زمني طويل بس تلاؤم وتكيف مع الحياة تكيف ناقص وما عند النضوج الكافي اللي يتناسب ويا عمره. هذا شيء معروف محسوس، يعني كل واحد يحس انه اكو عمر عقلي واكو عمر زمني عند الانسان. طيب الشخص السوي او بتعبير اخر الحالة السوية اللي تترتب عليها التكاليف هي اذا صار اكو تناسق بين العمرين، يعني الزمني والعقلي، فإذا بلغ الإنسان يتحمل التكاليف العامة ويؤهل لتحمل التكاليف إذا صار عنده نضوج. ولذلك إحنا فقهائنا أيضا هالناحية التفتوا لها. شلون التفتوا لها؟ يعني عندنا في باب الحجر، يعني واحد ينضج نضوج بيولوجي بحيث ممكن عنده قدرة على الإنجاب، يعني يبلغ يصير عمره 15 يقدر ينجب، لو الزوج يصير عنده أطفال، لكن عقلية ناضجة ما عنده، يعني عمر عقلي يتناسب ويا نضوجه ما أكو. هذا في مثل هالحالة إذا كان يتيم وأمواله موجودة محجور عليها، مثلا نرفع عنه الحجر نعطيه أمواله إذا بلغ بلوغ بيولوجي ولكن مو بلوغ عقلي، يعني ما عنده عقلية معاش مثل ما يقولون فقهائنا، ننطي أمواله لو ما ننطي أمواله؟ لا طبعا ما ننطي أمواله، لأن يشترطون فقهائنا أن يكون بالإضافة إلى البلوغ أكو عنده بلوغ عقلي، عنده عقلية معاش، يعني لا يخدع بالتصرفات، يعني ما ننطي أمواله ما لم نتأكد أن هاي الأموال اللي نعطيها ما راح يتصرف فيها تصرف غير عقلائي. زين هذا منين؟ أنا قصدي أنا أشير أن هذا مؤشر الى ضرورة التقاء العمر العقلي بالعمر الزمني. زين لو انعكست الآية، لو فرضنا واحد سنه صغير لكن عمره العقلي ضخم،
في مثل هالحالة شنو يؤهل؟ يعني ينعطى تترتب عليه التكاليف يولا. اقل شيء يشترطون الفقهاء يشترطون بالبلوغ الجسدي. ما طول ذاك محرز البلوغ العقلي، يردون البلوغ الجسدي حيث الاوضاع العادية. لكن احنا نلاحظ اكو اوضاع غير عادية. شنو هالاوضاع الغير العادية؟ يعني اكو عند بعض الانبياء واكو عند بعض الائمة حالات اهلوا بها لحمل الولاية العامة مع ان عمرهم صغير. هاي شنو؟ على سبيل المعجز يو لا ماشية ويا الوضع الطبيعي. التفت الى اصل النزاع. يعني مثلا هذه الآية: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. الحكم المقصود به هنا النبوة. زين، الله عز وجل يقول آتيناه النبوة هو صبي، وإن كان أكو آراء مقابل هذا الرأي تخالفه يعني، لكن الرأي اللي عليه الأغلب أن النبوة. والسائجين خلال البحث أن الإمام الجواد سلام الله عليه استدل بهذا بهالمعنى، يعني بمعنى أن تحمل الولاية العامة وعمره صغير. فيحيى عليه السلام لما تحمل النبوة وآتيناه الحكم صبيا، يعني تحمل النبوة وهو أقل من 7 سنين. زين، في مثل هالحالة شنو هذا؟ كمعجز يولا، كوضع طبيعي. يعني حالة، هي حالة شاذة شاذة، مو قاعدة مو مضطردة، لكن هالشذوذ نتيجة معجز لولا، نتيجة أن عند من النضوج والقابلية والقدرة ما أزال الأسباب التي من أجلها لا يكلف الإنسان إلا بعد البلوغ البيولوجي. هسه أكو رأيين، رأي على أن معجز، ورأي لا، هذا لما أحرز، يعني لما كانت عند اللياقة والقابلية متوفرة. إذا صارت عند اللياقة والقابلية متوفرة يكلف. هسه الشريعة الإسلامية لاحظة ترى عدة أشياء. شوف هسه احنا عندنا طبعا الإنسان لما يكون مو بالغ بلوغ بيولوجي ما نحمله مسؤولية جنائية، تمام، نحمله مسؤولية مدنية. المسؤولية المدنية الواقع هاي مو تحميل، إنما حالة حدثت وبالإمكان تلافيها من أموال هذا. يعني أفرض صبي عمره 12 سنة إجا الواحد عندك كومة معين شايلهن دفعها كسرهن، في هالحالة نضمنه نحمله مسؤولية جنائية، العفو مسؤولية مدنية. المسؤولية المدنية أن هذا إذا عنده أموال نأخذ من أمواله نجبر هالحدث اللي صار. لكن لو جرح لواحد ما يتحمل مسؤولية جنائية. ليش؟ لأن ما عنده نضوج، ما عنده إدراك، بعده نضوجه مو كافي. زين، طبعا هي أكو تفرقة بين الحالتين من حيث النتائج، وأكو تفرقة بين الحالتين من حيث السبب. ذكرت لك أنا الأولى من حيث السبب وهي الثانية من حيث النتائج. ارجع الى موضوعي، موضوع يحيى عليه السلام لما الله عز وجل اهل لحمل النبوة شنو؟ لان بطريقة معجزة الله حباه، بطريقة معجزة بطريقة اعجاز يولا، انه هو صدفة اجتاز هالعقبات اللي لا يصح التكليف الا بعد اجتيازها. هو اجتاز هالعقبات، كان مؤهل، عند لياقة وقابلية مثل البالغ، ما يضر به صغر السن وكبره. عدنا روايات ان اهل البيت لا يضرهم صغر السن وكبره، وعدنا روايات بالعكس تقول ان هاي مسألة اعجاز. هسه يمر علينا خلال البحث، خلنا نجي للروايات. التفت عيوني. محمد ابن معلى يقول انا اجيت الى المدينة، دخلت على الامام الرضا سلام الله عليه، طبيت على الامام الرضا، اريد اساله، اقول له يا ابن رسول الله لا سمح الله لو حدث حادث فالى من الامر من بعدك؟ قلت طبيت عليه، فمر بي الجواد وهو طفل صغير. لما مر التفت للامام سلام الله عليه، اشر لي الى الجواد، قال ان حدث شيء فالامر لهذا. زين، انا لما قال الامر لهذا في الواقع يقول فاتني ان اسئله ان الامر لهذا شنو اذا كبر يولا، ما ادري ان الامام قد يموت والامام الجواد بعد طفل. يقول مرت ايام توفى الامام رضا سلام الله عليه، الامام الجواد بعد طفل، ايش قد عمره؟ 7 سنوات وشهر شهرين فوقين.
يقول اجيت اريد اصف قامته لاصحابنا. صرت قدامه يقول الامام جلس التفت لي قال لي يا ابن معلى او يا معلى ابن محمد ان الله احتج بالامامة كما احتج بالنبوة فقال في محكم كتابه واتيناه الحكمة صبية. يعني يريد يقول لي نفس الملاك اللي بعث بي يحيى نبي انا اتحمل الامامة، نفس العلة اللي خلت هناك يصير نبي انا تأهني للتلبس بالامامة. زين هذا شنو على اي نحو؟ على نحو الاعجاز، على نحو انها قضية فلتة، على نحو انه لا يضر في هؤلاء صغر السن وكبره. المهم ان النتيجة واحدة، انا ما اريد ابحث انها اعجاز او فلتة او كلا الامرين، بس الغرض ان النتيجة واحدة، الله عز وجل بعث انبياء وهم دون سن البلوغ، واهل جماعة من اهل البيت لتحمل المسؤولية وهم دون سن البلوغ. والسيجين خلال البحث ان المأمون احتج على العلماء بهذه النقطة. شلون يعني؟ المأمون طبعا هو اللي سمى بنت ام الفضل، سماها للامام الجواد كما سيمر علينا. لما سماها قالوا له انت شنو اللي دفعك الى هذا؟ اخر هذا بعد طفل، انت شنو اللي دفعك الى ان تسمي بنتك باسمه جن وتأهل لها المنزلة وهاللياقة وتضفع لها الاهمية وهو طفل لا فقه له في الدين، بعد صبي هذا لا يعقل من امور الحياة شيء على تعبيرهم. قال لهم والله انه لا اعلم منكم بالحلال والحرام واقرأ منكم لكتاب الله، ان هؤلاء قوم لا يضرهم كبر السن وصغره. قالوا له الدليل؟ قالوا لهم الدليل ان رسول الله دعا عليا الى الاسلام وعمره 10 سنوات. لو كان ما يقبل الاسلام الا احنا نعرف ان ما يقبل بحكم كون التكليف من التكاليف العامة ما يقبل الا من البالغ، شنو الداعي اللي خلى رسول الله يدعو عليه ابن ابي طالب؟ دعاه من نفسه، ما يصير هذا تكلف، هو يقول ما انا من المتكلفين، لازم دعاه بامر الله. اذا دعاه بامر الله معناه الله عز وجل خلق هؤلاء وهو يعلم انه لا يضرهم صغر السن وكبره. وحدة. بعدين قالهم البيعة، قبول البيعة. الان اذا واحد يريد يبايع هاي بيعة، البيعة تفاعل بين اثنين، والبيعة ما تصح ككل العقود ما تصح الا من البالغ. النبي قبل بيعة الحسن والحسين، واحد عمره 7 سنين واحد عمره 6 سنين، فذولا يظهر ان صغر السن وكبره ما يقف عائق دونهم. وهي التفاتة دقيقة الواقع من المأمون، التفاتة دقيقة ولبقة. زين اذا الامام الجواد سلام الله عليه قام باهلية الامامة وهو صبي صغير، لان الامام الجواد انولد شو وقت؟ سنة 195 يوم الجمعة 10 من شهر رجب. زين في ذيك السنة انولد الامام سلام الله عليه بالمدينة، ترعرع في حجر ابيه الامام الرضا سلام الله عليه. من بعد ذلك الامام الرضا دعي الى خراسان وصارت شهادته في خراسان. الامام استشهد سنة 202 من الهجرة. شكثر عمر الامام الجواد؟ 7 سنوات. بنفس السنة سنة الشهادة ودى المأمون وراء الامام الجواد جلبه على رواية الى خراسان، جاب الى خراسان، انزله في دار قرب داره واكرمه واغلق عليه العطاء واخذ عامل معاملة كما كان يعامل اباه. بالمناسبة انا شوية ما اريد اطب شوية بالموضوع بصورة مفصلة، لكن انا اقول لك ترى لفيف من المحققين من كبار المحققين ما يعتقدون ان المأمون صدرت منه اشاءة لاهل البيت ابدا، وحتى اشتراك في سم الرضا ما يعتقدون بهذا المعنى، وهو قريب الى الصواب الرأي، لان ما اريد اناقش، اذا اريد اناقش اكون افرد لمجلس خاص في الواقع، لان هذا الرجل الى مواقف عجيبة في نصرة اهل البيت. المهم ان الامام الجواد اجى الى خراسان، عمره شكثر؟ عمر الامام الجواد انذاك 7 سنوات. زين في نفس السنة لما اجى واكرمه المأمون
امر بان يرجع للمدينة ومنك يعرج الى بغداد. وفعلا رجع الى المدينة وعرج الى بغداد، ادخل الى بغداد. لما ادخل الى بغداد المأمون اول شيء عمله انه اعلن بانه سيزوجه ابنته، لان المأمون كان قد سماها في حياة ابيه، في حياة الامام رضا سماها بنته، واحدة منهن تزوجها الامام رضا سلام الله عليه، واحدة ام الفضل سماها للامام الجواد، وكان مشغوف بالامام الجواد، كان مشغوف به لهديه ولعلمه ولخلقه. فطبوا عليه العباسيين قالوا له تعال انت شو تريد تسوي، انت ما تعرف سيرة سلفك مع هؤلاء، ذولا سلفك كانوا يبعدوهم، كانوا يشغلوهم، كانوا يعاملوهم معاملة خاصة، انت تدني ذولا، احنا ما زلنا نئن من فعلك مع ابيه الى ان كفانا الله المهم من ذلك، الله ريحنا وراح ابوه مات. انت تكرر المأساة مرة اخرى، شنو داعيك الى ان تزوج هذا الرجل والدنيه وتقربه؟ قالهم اما ما كان بينكم وبين آل ابي طالب فان السبب في

وشفتوا شخصية متكاملة ناضجة حتى تسكتون، يكون ذلك سبب لسكوتكم. قالوا له لقد أنصفتنا. خرجوا طلعوا، اجوا رأسا الى يحيى ابن اكتم. يحيى كان انا ذاك قاضي القضاة، الرواية تقول دفعوا له اموالا طائلة. قالوا له هيئ لك فد مسألة شوية، حاول ان تكون صعبة واسأل بيها هذا الصبي، شوف شنو مقدار استعداده للاجابة. فعلا ادخل الامام الى مجلس المأمون، ومجلس مناظرة احتشدت فيه الناس، وجابوا وسادتين عظيمتين وضعوهما، جلس الامام ما بينهما، ودخل يحيى ابن اكتم جلس بين يديه، والتفت الى المأمون قال اصلح الله امير المؤمنين، ايأذن لي ان اسأل ابا جعفر؟ الامام كان يكنى بابي جعفر من صغره، لان الرواية تقول نحن معاشر الائمة نكني ابناءنا من الصغر مخافة ان يلحقهم النبز بالالقاب. زين، سأله قال له تأذن لي أن أسأل أبا جعفر؟ قال له استأذنه. قال له سيدي تأذن لي أن أسألك؟ قال سل ما بدا لك. تفت له طرح هي هاي مسألته، هي هاي عظامها يا رجال وتعبان عليها. قال له اخبرني عن محرم قتل صيدا. هذا من حتى الحكاية تورط مسكين. تفت له الإمام قال له هذا المحرم اللي قتل الصيد قتله بليل أو بنهار، في وكره هم خارج وكره، مصر كان او مو مصر، جاهل او عامد، الصيد من ذوات الطير او من غيرها، من كبارها او من صغارها، الصيد الى جانب ذلك كله اللي تقول قتله، وكان محرم، كان محرم بالحج لو كان محرم بالعمرة، واذا كان محرم بالحج او محرم بالعمرة يضاف الى ذلك ان هذا في قتله عندما قتله ذهب اليه الى وكره ام خارج وكره. فرع للامام حوالي 20 فرع بالمسألة. صفن هذا الرجال في القصة شنو بعد ما يدري. سكت ما يدري ماذا يقول. انقطع، لاح على وجهه الانقطاع. المامون التفت لهم. قالوا انتوا هذا النتيجة جاي بها؟ فرح لسؤال وما يعرف يتخلص منه. الى ان فرغ التفت للامام سلام الله عليه وسأل الامام قال له فصل لي هذه التفاصيل. بدأ الإمام سلام الله عليه يشرح له أن العامد شترة تبع ليه، الجاهل شترة تبع ليه، أن اثنينهم سواء كان عن عمد أو عن جهل، المحرم إذا عن جهل ما يؤاخذ ببعض الأمور اللي خالف بها إلا موضوع الصيد، موضوع الصيد على كلا الحالة يتساوى فيه العمد والجهل، عليه كفارة، الكفارة إذا كان من كبار الطير شاة كاملة إلى آخره. ذكر له الإمام فصل لها التفاصيل كلها. لما فرغ الامام من التفصيل التفت الى منه المأمون، التفت الى الهاشميين الذين كانوا جلوس الى يعني بني العباس، قالوا ما رأيكم؟ قالوا له الحمد لله الذي زاد امير المؤمنين علما ومعرفة، هو اعرف بهذا الامر منا. وقاموا. التفت هو عاد للامام قال له اني مزوجك وان رغمت لذلك انوف اقوام، فاخطب لنفسك يا ابن رسول الله. فالامام سلام الله عليه على جلسته قال الحمد لله اقرارا بربوبيته ولا اله الا الله اخلاصا لوحدانيته، وصلى الله على محمد سيد بريته، الحمد لله الذي اغنى بالحلال عن الحرام، وبعد فان امير المؤمنين عبد الله قد زوجني ابنته ام الفضل على صداق مثل صداق جدتي فاطمة الزهراء سلام الله عليها 500 درهم، وانا اخطب منه ابنته على هذا الصداق، فهل قبلت يا امير المؤمنين؟ قال بلى قد زوجتك. فقال الامام قبلت التزويج. والشكل فورا امر المأمون، اشر بايده، ذول القاعدين يقولون سمعنا صوت يشبه صوت الملاحين، شفنا سفينة من الفضة كبيرة جابوها يسحبوها مملوءة غالية، نوع من الصبغ اللي كان يكلف ثمن غالي تغلف به اللحى الخاصة، يقول وزع على الخاصة والعامة، ثم طلعوا 3 أطباق كبيرة من البلور نثروا بها بندق، يفتح البندق يلقى مكتوب بها مثلا عقار أو دار أو دكان أو بستان أو 10,000 درهم، بحيث من كان جالس أصابه الغنى. من بعد ذلك انفض الناس وهم يلهجون بالثناء على المأمون، والإمام سلام الله عليه قام من فوره
وما تأخر من بعد الواقعة أيام وأخذ زوجته وارتحل بها إلى العراق. زين، هذه بدء ارتباط الإمام سلام الله عليه بالمصاهرة مع المأمون. طبيعي خلال هالفترة اللي عاشها الإمام ما بطلوا العباسيين، بعدهم يلاحقون الإمام، يردون يودوا له أسئلة، واحد يسأله. أم إجابة يوم يحيى ابن أكثم إجل إلى المجلس، قال له ابن رسول الله رجل أصاب امرأة عن طريق الزنا، شنو حكمه؟ يجوز أن يتزوجها؟ قال الإمام بلى، بعد أن يستبرئها من مائها أو ماء غيره، لعلها قاربت مع غيره، يريد هو ذاك الوقت يتزوجها، يقدر يتزوجها. قال له كيف؟ قال له أرأيت لو أن رجلا أكل من نخلة حراما ثم بدأ له أن يشتري تلك النخلة، أيجوز له أن يأكل من ثمرها؟ قال له بلى. قال الملك واحد على كل حال. سكت أيضا. كانت أسئلة من هالنوع. طبعا المقصود هو يتصور أن يحرج بها الإمام. صارت أسئلة كثيرة في مجلس المأمون، وتصوروا أن الإمام يحرج بها. وأكثر من هذا، شوف العنصر اللي لعب دوره، هي أول أسئلة بها حساسية. الأسئلة اللي بها حساسية شنو؟ هي أول أسئلة بها روح طائفية شوي. مثلا وبناهم يحرجون الإمام بهذا، واحد سأل وهو يحيى ابن أكثم، قال له ابن رسول الله شو تقول بالرواية اللي تقول أن جبرائيل هبط على النبي، قال له يا رسول الله بلغ أبا بكر عني السلام وقل له أني راض عنه، فهل هو راض عني؟ تفت له الإمام، قال له هاي محاولات رخيصة، الرجل أبو بكر ما يدور يشوف فضائل، هو الرجل إلى مكانته وإلى مركزه، لأن هذه فضائل مختلقة وتصطدم مع القرآن. قال له شلون؟ قال له مو القرآن الكريم يقول ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد؟ قال بلى. قال له إذا كان الله أقرب إلى الإنسان من حبل وريده يعلم بما في داخل نفسه، ماكو حاجة يسأل أبو بكر أنت راضي عني لو مراضي، يعرف أنه راضي عنه ومراضي. قام يسأله من النوع. الإمام سلام الله عليه باللياقة طبعا وبما يمليه الموقف من حكمة ودقة أجاب، وقال له ترى لني مخترعات والغرض من عدهن، مسألة تنافس، لني أشياء كان يمليهن التنافس، قال له لني رخاص وخرهن ابعدهن عن مكاننا، ومع ذلك أنا أجيبك. استمر المجلس والإمام يجيب. زين نرجع نسأل، نقول الرواية تقول أن الإمام كان عمره 9 سنوات، أرجوك لما نجينا إلى واحد أبو 9 سنوات يتحمل هالقابلية للإجابة على مثل هذه الأسئلة؟ أكو أسئلة كثيرة من هالنوع كانت تطرح على الإمام، والإمام عند ذيك اللياقة وذيك القابلية. شنو هذا المعنى؟ موضوع مدارسة أو غير مدارسة؟ إذا موضوع مدارسة القابلية آنذاك تضيق عن هذا الاستيعاب، وإذا لا ولا موضوع خارج الحدود الطبيعية، يعني موضوع إلهام، يعني كان يحدث ويلهم، هذا هو المطلوب. وترى ألفت نظرك لنقطة، شوف كتب الاقتصاد وشوف غير كتب الاقتصاد. يعني الآن أنا أضع يدك على تأريخ مجموعة من العباقرة، أقدم لك فد نموذج منهم، أوفر ذا جون ستيوارت ميل، هذا يقولون عن الاقتصاديين يقولون عمره 3 سنوات وكان يقدر يترجم من اللاتينية إلى غيرها، لما صار عمره 7 سنوات يقولون ما ترك مسألة من المسائل الرياضية ما كان يقوى على حلها، وكان يعالج القضايا الاقتصادية بطول باع، ويطو صفات، إذا تحط بعض الصفات إحنا اللي نطيها إلى الأئمة بصفقة تعتبر عادية جدا، نبهني زين، واللي يحب أنا أرشده للمصدر موجود زين. وهذا اللي يتحدثون عنه ناس أوروبيين، يعني لا تيجي أنت تقول لي أنتوا عندكم شو، منينكم هالعقليات هاي، منين يجيبون هالحكي هذا؟ لا احنا مو شي سيدي، ارجوك احنا نيجي للتاريخ نشوف التاريخ ازاء هؤلاء، او نشوف هؤلاء فد نمط موهوب من الناس، ما عندنا شيء احنا ما نستند به الى حقائق. يعني تقديسنا للامام الجواد واكبارنا اليه نتيجة وضع ايدينا على مواقف الى من هالنمط تجبرنا على الاعتراف بما لهم من مزايا، وان هؤلاء قوم حباهم الله عز وجل من المزايا ما تميزوا به عن الغير. ولذلك كان الامام الجواد سلام الله عليه مجموعة من هذه المزايا. اذا المسألة مو مسألة صغر سن وكبر سن،
المسألة إما أن تحملها على الإعجاز أو تقول لا حالة فريدة أن ذولا أنماط موهوبة من الناس، والأنماط الموهوبة من الناس ما يفرق أن تكون صغيرة السن أو كبيرة السن. زين، الإمام سلام الله عليه خلال هذه الفترة يعني معيشة أيام المأمون كان موضع جلال المأمون واحترام المأمون، مع العلم اشتد التنافس من قبل العباسيين على زعزعة موقف الإمام الجواد وخلق فجوة بينه وبين المأمون، ما قدروا، كانوا يدورون الفجوة وين؟ يدورون الفجوة من زوجة الإمام الجواد، يعني بنت المأمون أم الفضل، هاي أخوها جعفر ابن المأمون كان منحل، جعفر مات موته يعني الخمرة وصلت إلى أن وقع له بجب، مات موته وسخة، كان معروف هذا جعفر منحط. زين، هذه المرأة صار عندها شيئين خلاها تتأثر على الإمام سلام الله عليه، الشيئين تتأثر، وبعدين مواقف الإمام بدأت بالانتشار، يعني قاموا يتحدثون عنه أن مر على دار فيها شجرة يابسة توضأ، ما راحت إلا فترة قصيرة الشجرة نمت وأفرعت وحملت، يتحدثون بها الناس موقف من الرجل اللي الصوفي الذي جاء به واعترف بالسرقة وأبدى الإمام رأي خالف به آراء العلماء، أخذ دوي مواقف بالمدينة، كان الإمام سلام الله عليه إلى مواقف بالمدينة مع العدو والصديق، يعني موقف مع أستاذ الجنيد كانوا يتحدثون عنه، لأن الإمام سلام الله عليه على العادة أرسل إلى كتاب، يعني إلى مكان، يعني كان وين كان الرواية مو احنا نرويها، يعني يرويها غيرنا، يروون أن الأئمة كانوا يجرون الأمور على نواميسها الطبيعية فيودون أولادهم إلى محل للتعلم حتى يحملون الناس على هذا. سألوا الأستاذ قالوا لما تقول بهذا الصبي الذي عندك؟ قال الناس يظنون أني أعلمه وأنا والله أتعلم منه طرفي الليل وأطراف أو طرفي الليل والنهار. الغرض من هالنوع بدأت المواقف تنتشر. المأمون ذيك السنة طلع غازي للبديدون، اجى لقتال الروم سنة 218. الإمام سلام الله عليه طبعا بدأ يكتسح في مواقف كثير من العقبات. المأمون لما وصل للبديدون مات هناك، لأنه بالليل المأمون طلع أكو عين ماي أوعز إلى الجيش، قالوا سووا لي عليه على عين الماي، سووا لي عريش من الخشب، سوى العريش من الخشب جلس عليه، طلعت سبيكة، سبيكة من الذهب، العفو، سمكة كأنها سبيكة من الفضة، يلا خلصونا يلا قسمونا. نضحت الإمام على وجهه بشيء من الماء، العفو، نضحت المأمون بشيء من الماء، أخذ يرتعد، قالهم ارجعوني إلى الخباء، رجعوا إلى الخباء، بدأ يحس بالانحلال، جابوا له ابن بخت يشوع، ابن بخت يشوع أخذ المجسة من نبضه، قال إن نبضه منذر بالانحلال، هذا الرجل ما يعيش، فعلا ما ذيك الليلة ما كملها مات، طلع قالهم بس راوني ملكي، نظر قال يا من لا يزول ملكه ارحم من زال ملكه، ومات مكانه. لما توفي المأمون الإمام سلام الله عليه بالمدينة، المعتصم كتب إلى عامله أن أشخصه إلي. المعتصم موقف من الإمام كان رد فعل لموقف المأمون. شقد المأمون مثلا إلى ميل لأهل البيت أو كرم الإمام، المعتصم على العكس كان موقف به ردة فعل. بس طبعا أكو أصول للياقة وللمجاملة. الإمام حمل مع زوجته، هذه صار عندها شيئين، فالشيئين أوجبا أن يغرن صدرها على الإمام. أولا ما صار عندها من الإمام شيء، طفل ما صار عندها، كان عندها عقم. زين، فكانت متأثرة من أم الإمام الهادي، أن أم الإمام الهادي عندها طفل، عندها أطفال من الإمام وهي ما عندها طفل، فهذا شيء كان يحملها على الحسد والحقد. بعدين الشيء الثاني اللي خلاها تحقد على الإمام سلام الله عليه، بالإضافة إلى عدم وجود الولد وأن أم الإمام عندها ولد،
ان هذه المرأة كانت تتصور ان الامام يتسرع عليها، لان المؤرخين كتبوا يعني شافوا قلة، شافت قلة اقبال من الامام عليها، فكتبوا قلة اقبال شنو يعني، طبعا في الحدود الشرعية، فهي كتبت الى ابيها المأمون، كتبت لانه تسرع علي. الامام المأمون كتب اليها ان لم نزوجه لنمنع عنه حلالا احله الله له، فقري في بيتك واسكتي. فهي كانت متأثرة متألمة من الامام، فلما جاءت اخوها كان يوغر صدرها، هذا جعفر ابن المأمون يوغر صدرها على الامام، وجيء بالامام نقل من المدينة الى ان ادخل الى بغداد. لما جابوه الى بغداد المعتصم فورا امر به فاحضر في المجلس، وكان هم مهيئ له مجموعة من الاسئلة، كان يسأله والامام يجيب على تلك الاسئلة. رجع الى الدار، هالذي زرقان مولى احمد ابن ابي جؤاد يقول طبيت علي هذا، لقيته مصفر الوجه مربد، ليش بيك؟ قال لي هذا المعتصم مائق احمق هذا. قال ليش؟ قال لي هذا يزعم الى رجل تقول نصف هذه الامة بامامته، يعمد الى رجل تقول نصف هذه الامة بامامته، فيأخذ باقواله في بعض المسائل ويترك اقوال الفقهاء، هذا ما يأمن ان ينقلب عليه هؤلاء، وغدا يضرب وجهه بمئة الف سيف من اتباعه ومن اشياعه، لان هالفكرة يعني الجو، هذا الجو، الجو المسموم كان موجود، هذا شيء بشيء يذكر. الامام يوم زواجه بهاي ام الفضل محمد علي الهاشمي، هذا عباسي ومن كبار العباسيين، يقول طبيت على الامام اردهني اب زواجه، طبيت يقول انا عطشان شديد العطش، وخفت يروحني الوقت، عفت ما شربت ماي ببيتنا، ادخلت لما استقر بي المقام، يقول التفت للامام قال لي اراك عاطش يبدو عليك العطش، قلت له اي والله عطشان، قال علينا بماء اسقونا ماء. هذا محمد علي الهاشمي يقول انا نزيت، قلت هذا هسه راح يجيبونه ماي مسموم ويطيني منه وراح ابتدي انا. تصور الجو شلونها، هذا صور هذا عباسي، يعني يعرف توتر الجو، يعرف ان الامام قد يطلب ماي ويطلعوا له ماي مسموم، يعني الوضع كان على هاللون من الريبة، على هاللون من التوتر، الان يؤتى اليه بماء مسموم وانا اشرب منه. الامام سلام الله عليه يقول جابوا الماي، لما جابوه انا بها الذهنية، الامام التفت لهذا الغلام قال له ناويني الماء جيبه، هذا الماء يقول ما تطيه اعطيني اياه، اخذ الماء امتذقه ذاق منه شرب منه ثم ارجعه، رجع الماء وقال له ناوله اياه، يقول شربت. بالمرة الثانية يقول هم عطشت، هم نفس الشيء. الامام سلام الله يقول تبسم في وجهي. فالامام سلام الله عليه كانت عند لفتات في هذا الجو، يعني كان من يقعد جو معروف ان ملبد مشبع، حتى في اليوم في مجلس المعتصم واحد التفت له، شوف الجو ايش قد متوتر، قال له يا ابا جعفر ان شيعتك يقولون انك تعرف كيل ما في دجلة من الماء، ما هي دجلة؟ المجلس مجلس المعتصم كان مشرف على دجلة، قاعدين على المجلس على دجلة، قال له هاي دجلة شيعتك يقولون انت تعرف كل ما فيها من الماء. شوف ترى هذا مو سؤال طبيعي، يعني سؤال بتوتر، تشعر انه متوتر الجو، يعني مو طبيعي واحد يجي يكلم الامام بهاللون من اللاوبالية، بينما يحيى ابن اكتم في حياة المأمون يجي يسأل مسألة يستأذن من المأمون ومن الامام، هذا رأسا يجي لي يقول لنا شيعتك يقولون انك تعلم الغيب، تعلم كل ما في دجلة من الماء. الامام هم جاوب بجواب منتهى الرقة، قال له ما تقول لو اراد الله ان يفوض علم ذلك الى ذبابة هل يمكن او لا؟ لو الله يريد يفوض علم، هل معنى اللي تقوله يفوضه الى ذبابة يمكن او يمكن؟ قال بلى يمكن، اذا اراد الله يمكن ان يفوض ذلك الى ذبابة. قال له انا اكرم على الله من الذبابة، على كل حال انا انسان، انا ابن رسول الله، ولو اراد الله ان يفوض الي علم ذلك ممكن، اذا الله عز وجل يخبرني بذلك ما بشيء، لأن الله عز وجل قد يطلع أنبياءه على معلومات، وأنبياء قد يطلعون أولياءه، أو قد يطلع الولي مباشرة، ولا سيما أنتم تعتقدون أكو جماعة محدثين ملهمين من السماء، ويا ريت ذول اللي تعتقدون أنهم ملهمين محدثين مثلا فد ناس أفرض قمة بالعلم أو بالورع، هم تعتقدون أن عمر بن عبد العزيز
كان يمشي والخضر الى جانبه وانه ملهم تحدثه الملائكة. مو الاشخاص الاخر. فكيف امام من ائمة اهل البيت؟ الامام قال له لو اراد الله ان يوكل او يوكل علم ذلك الى بعوضة لا اوكله. وانا اكرم على الله من بعوضة. فالجو جو كان كله توتر. جو مملوء توتر. هل المعتصم يقول له هذا احمد بن ابي دواد؟ يقول له هذا مجنون. على يترك بقوله، يترك قول هؤلاء الفقهاء ويأخذ قول هذا. وانا ما امن ان يضرب وجهه غدا بمئة الف سيف، هذا الى اتباع كثيرين. يعني قضى الامام سلام الله عليه هل فترة بهالجو المحموم، يدبرون عليه امر، يردون فد امر من الامور حتى يتم القضاء عليه. والامام صلوات الله وسلامه عليه في ذلك كان على غاية من الترقب، الى ان توصلوا الى المطلوب. وين وصلوا له؟ عن من وصلوا له؟ عن طريق هذه ام الفضل. ترى عمر الامام فد عمر قصير، يعني 25 سنة، نبه لي، يعني في ريعان الشباب، يعني ما تركوا له مجال للحياة في ريعان الشباب. هذا عند بستان بأترج المعتصم اتفق ويا هاي عن طريق اخوها جعفر، اتفق ويا جعفر قال له انت تقدر عن هالطريق هذه تغري اختك بسمه والقضاء عليه، لا سيما وهذه متوترة لانه تتصور انه يفضل عليها ضرتها، فانت اغتنم هالطريق هاي، غيرتها عن هالطريق. فعلا ودال اناء مملوء بحامض الاترج ومختوم بختمه، بختم المعتصم، قال له ابعث الها ومرها، الامام صائم، مرها ان تعطيه منه ساعة الافطار. فعلا وضعت منه للامام وقدمته اليه ساعة الافطار. الامام كان صائم، عند صوم اما قضاءه مندوب، المهم كان صائم، تناول الامام منه جرعة، احس بالسم يسري ببدنه، التفت اليها قالها قتلتيني، ابتلاك الله بفقر لا ينجبر. وفعلا افتقرت، شالوا لبوها مع الحريم في القصر عند المعتصم وماتت شر ميتة هي واخوها. بمجرد ان حست ان الامام جرى ندمت على ذلك، لكن مع ذلك هي تركت البيت، تركت البيت وخرجت اغلقت باب البيت. ظل الامام وحده بالسطح لا يقوى على القيام. عالج الموت وحده، مرت عليه 3 ايام وهو على السطح يمد يمينا ويقبض شمالا الى ان فاضت روحه الطاهرة. نازع الموت وحده. من بعد 3 ايام اجوا فتحوا باب الدار واخرجوه. وين اخرجوه؟ الى مقابر قريش، اجريت له التركيبات، اخرج الى مقابر قريش، دفن بالقبر مما يلي قبر جده الامام موسى بن جعفر سلام الله عليه، دفنوه في مقابر قريش. واذا كان الامام ترك 3 ايام ولم يذق الماء فله بذلك اسوة بجده الحسين. مرت عليه الفترة، فترة عدم شرب الماء. ولذلك كانت هالمسألة الى حساسية في نفوس اهل البيت. كان الامام زي العابدين في يوم مار يتمشى، سمع لواحد من القصادين خاطب غلامه يقول له هل سقيت هذا الكبش ماء؟ العبارة لفتت نظر الامام، ادار وجهه اليه، قال انتم معاشر القصابين لا تذبحون الكبش حتى تسقوه الماء؟ قال اي والله سيدي نعرضه على الماء. ادار الامام وجهه الى جهة كربلاء، صاح ابا يا ابا الكبش لا يذبح حتى يسقى الماء، وقد قتلت الى جانب الفرات ضمانا. الامام زين العابدين كان يمر على الفرات يطيل النظر اليه، يقول له الى الان تدري يا فرات وقد قتل عنك ابن رسول الله.

0: لطم الخدود ولا المدامع يا ملا مهما مررت على الفرات فقل على بعد لشطك يا فرات ومر على
1: الماء اخذ اثره يعني العطش اخذ اثره من الحسين اثر بقلبه حتى قال لقد تفتت من الظما اثر بعينه حتى حال العطش بينه وبين السماء كالدخان اثر في لسانه حتى صار كالخشبة اليابسة لذلك كان يطلب في اخر لحظات حياته يقول هلالي بن نافع نظرت الى شفتيه يتحركان قلت ان كان يدعو علينا هلكنا ورب الكعبة دنوت منه لاسمع ما يقول واذا به يقول لقد تفتت فتت قلبي من الظما اسقوني جرعة من الماء المعين اخويا ما بعين دمع وزجيك بنفسي يا ابو السجاد

0: أبعد الله غامره.
1: اللهم وفقنا لما يرضيك، آمنا في أوطاننا، من على مرضانا بالصحة والشفاء. إخواني من أوصاني بالدعاء المؤسسين تقبل اللهم عملهم، ولأماتهم عمات الجالسين والمسلمين بلغ الجميع ثواب الفاتحة.

كربلة والمصايب كربلة وين ما روح حسرة وجروح والمدامع هاملة.

على السطح صحت يا ويل بلاية تغسل صحت يا ويل ونه

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: واحد لا تضل يا شباب وفي وعد المنتظر وفي وعد ليلة واحدة احكي ما شاء الله وانتظرت قلت لا يمتى نلتقي
2: يمي الجواب انتظرت
1: ما شاء الله.

قدمت لك اعتذار وبكثر ما كنت عاجز قدمت لك اعتذار الشاعر السيد عبد الخالق المحنة يا تزور

يوفي وحده. يا صاحب الزمان نظرة نظرة يا في وعده.

تبتدي رحلة عذاب وبأرض سامر موكب يشعل شموع الشباب يشعل شموع الشباب من أرض طوس الغريب تبتدي رحلة عذاب وبأرض سامر موكب يشعل شموع الشباب حضرة الكاظم يا مهدي يلتقون بهالمصاب حضرة الكاظم يا مهدي يلتقون بهالمصاب صاحت أرض الكاظمية كافية المهدي غياب صاحت أرض الكاظمية

0: مهدي الحضور يدعو كل هذا الحضور يا إلهي بالسجين عجل بيوم الظهور هالمصيبة اللي نمت نلطم بلا يشعور هالمصيبة اللي مت نلطم بلا يشعور دمعة الزاير غريب وانت يا المهدي غيور دمعة الزاير غريب وانت يا المهدي غيور يا محمد يا علي يا محمد
1: صيح يا محمد
0: كمل إلك

ليلة واحدة يوفي وعدة. وانتظرت قلت له يم نلتقي وانتظرت قلت له يم نلتقي

0: استوطنت بي المعاش والدمع أصبح خليل والحزن لوحة رحالة يلغي قانون الرحيل والحزن لوحة رحالة يلغي قانون الرحيل من كثر حزني ومصابي ما أسولف لك قليل من كثر حزني ومصابي ما أسولف وانت آخر أمل عندي ولا تقل لي مستحيل انت آخر أمل ايه احشو امامك انت آخر أمل رافع ايدي بالصحن
1: رافع ايدي
0: ايدك ايدك
1: رافع ايدي بالصحن رافع ايدي
0: عندك حاجة لولا يا موسى سيدي ومولاي نظرة نظرة لهالزوار يا جواد الأمة أعلى رافع ايدي بالصحن يا نشيدي يا نشيدي بكل فرض يا نشيد صيح
1: يا نشيدي
0: كل فرض رافع ايدي رافع ايدي بالصحن يا نشيدي.

0: جمر أذن بجرح بلال. الله أكبر. أشتعل جمر على جمر أذن بجرح بلال. أنا ما أقدر أقول لك غير بس كلمة تعال. أنا ما أقدر تجيني وكل شهر يطلع هلال. كم تعال وما تجيني كل شهر يطلع هلال. غيم روح من المدامة تنزل الدمعة بسؤال. تنزل الدمعة بسؤال. ما أعوفك يا جرح ما اشوفك يا حلم.
1: وين اشوفك
0: يا صاحب الزمان.
1: وين اشوفك يا حلم.
0: اتعبت اتعبت.
1: وين اشوفك يا حلم. وين اشوفك.
0: وبكرامة وبسلام حكمك تعيش العباد. وانتظرت وقلت لي يمت نلتقي يم الجواد. ليلة وحدة لو تظل ليلة وحدة. يا في وحدك.

كمل وانتظرته قلت له يم بحضرة الكاظم حضرنا والرضا راعي العزاء حضرة الكاظم حضرنا والرضا راعي العزاء الله الله الله ولازم الزهرة الحزينة تحضر بهذا اللقاء لازم الزهرة لازم الزهرة الحزينة تحضر بهذا بني العباس تحضر تسمع أصوات الولاء خلي يشوفون السيادة وإن من يدوم البقاء خلي يشوفون السيادة إن من يدوم البقاء وين وين المعتصم وين وين وين يا كتير

0: تتقي ليلة واحدة ليلة واحدة لو تظل
1: ليلة واحدة
0: يا الله
1: وعد
0: المنتظر
1: ليلة واحدة
0: فدوا أروح لك ممنونك ممنونك أنا ما قصرت هالليلة منتظر يا فيه.

القرب. يلا يلا شباب. جلبابي حزني جلبابي رايد أزورك جلبابي حزني.

هذه من روحي رايد ابن بغداد خادم الحسين الحبيب ابو حيدر علي عباس الربيعاوي مخطئ بذنبي اعتني معترف قاصد اجيت مخطئ بذنبي اعتنيت معترف قاصد اجيت غير حضنك منه عندي صحن بس اعتبر بيت صحن بس اعتبر بيت بيت مو مثلي القصور بيت مو مثلي القصور اسمع باب

خلي ترشدني المنارة اتحكم بقلبي ولو بس المنارة خلي ضياء المنارة هذا البعد اتحكم بقلبي شو تريد عمي رايد ازورك والقرب مراد جلبابي حزني جلبا

رايد أزورك. عتبتك خير الحياة، المان ذل عليها مات. حتى لو عايش. عتبتك خير الحياة.

روحي لبابك يعني بيندي. وبعد

0: عينك انعش الشافي احتضاره تحكم بقلبي مولاي رايد ازورك ويل يلا شباب جلبابي حزني جلبابي حزني بدو اروح لكم رايد
1: ازورك ويل
0: جلبابي حزني انت كريم واحنا ان شاء الله نستاهل فدوه اي ما شاء الله اي عفي عليكم اطلب حاجتك حاجتي مو تسعى من العاده انا ما عاد اعيد وخاتمك فدوه اروح لك حاجتي الله يعلي شانكم يقضي حوائجكم ان شاء الله شافي مرضاكم ان شاء الله رايد أزورك ما يحس منك قريب وعلى حال أنت رقيب إحساس ميت هو ميت ما يحس بك الحبيب ما يحس منك قريب وعلى حال انت رقيب ساس ميت هو ميت ما يحس بيك الحبيب

ما يتيه بالمسير اشفع لي يا من وصفك الحكيم.

إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: يا الجواد حسين لك ودانا.
2: اسمع منه اسمع منه والمرة نزل ايدك بدو ايدك.

0: زين
1: فدوة فدوة
0: كل حوائجنا
1: كون ما يرجع كون ما يرجع طلق كون ما يرجع

خادمك يا الجواد يا الجواد كل حوائجنا كل حوائجنا خادم خادم كل ما يرجع طلب لخادم الحسين الموفق على عويز الشويني جبنا مو

كل حوائجنا كل حوائجنا ولا مرتضى تعال نعرف قلبه اي كل ما يرجع كل

0: كل حوائجنا كل حوائجنا بالليل حسين زينب
1: علي.
0: كل ما يرجع
2: طلب ويانا
0: آه يا كم عزيز.

0: الحوائجنا
1: الحوائج
2: قادم قادم قادم اي يا صاحب الزمان كون ما يرجع.

كون ما يرجع كون ما لخادم الحسين الموفق علي عويز الشويلي.

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: مو عمر لو عندي عمرين، مو عمر لو عندي شنو فدوى صوتك.

0: فيا. اي والله اي موت كيل شي والعشق
1: يموت فيا.
0: بلا هويه وخدمتك، شمريدك شمريدك اللي فوق فدوى الايدك.

عندي وين يدك ما عندي عمري اجضلها وين بعد مرة الشباب الأخير في دول عيدك.

0: سمعك وانت تقول عاشق الجواد،
1: عاشق الجواد، عاشق الجواد.
0: سفرتك قد الكرة

0: ارفع ايدك بارك الله بك، مأجور ان شاء الله. بعد قلبي فدوى روحي خادم لتراب رجليكم. اي والله نظره يا مولاي يا محمد الجواد الزوارك سيدي روحي فدا. أردسي لك وي محرم شنهو سرك
1: شنهو سرك
0: ليش أذكر كربلة لما أذكرك ليش أذكر كربلة لما أذكرك أنت ما شفت الشمر جاث على صدرك أنت

وسام وسام همثل التيام عطشان عالتراب وماكو دفان

عاشق الجواد يعلن الحداد عاشق أخير مرة اسمع المستهل مو عمر لو عندي عمر في دوليدك وصوتك اي بعد يلا بعد بعد اضلال هاويته الكلم مو عمر لو عندي مو عمر لو عندي عمر

صحت ابن حيبي ثاني حسين تعرفينه.

0: صحت بنحيبي صحت صحت بنحيبي ثاني حسين تعرفينه
1: ثاني حسين
0: ثالث يوم تشوينه

صحت بنحيبي أهل الجواب بس هالمستهل. بارك الله فيكم أغاد. يا شمس غيبي ثاني حسين ثاني حسين ثالث يوم تشوينه

القرب. يلا يلا شباب. جلبابي حزني جلبابي رايد أزورك جلبابي حزني.

ابن بغداد خادم الحسين الحبيب ابو حيدر علي عباس الربيعاوي مخطئ بذنبي اعتني معترف قاصد اجيت مخطئ بذنبي اعتنيت معترف قاصد اجيت غير حضنك منه عندي صحن بس اعتاب ربيت صحن بس اعتاب ربيت بيت مو مثلي القصور بيت مو مثلي القصور اسمع باب

أريد خلي ترشدني المنارة اتحكم بقلبي ولو بس المنارة خلي ضياء المنارة هذا البعد اتحكم بقلبي شو تريد عمي رايد أزورك والقرب مراد جلبابي حزني

رايد أزورك. عتبتك خير الحياة، المان ذل عليها مات. حتى لو عايش

روحي لبابك يعني بيني. وبعد

0: عينك انعش الشافي احتضاره تحكم بقلبي مولاي رايد ازورك ويل يلا شباب جلبابي حزني جلبابي حزني بدو اروح لكم رايد
1: ازورك ويل
0: جلبابي حزني انت كريم واحنا ان شاء الله نستاهل فدوه اي ما شاء الله اي عفي عليكم اطلب حاجتك حاجتي مو تدفع من العاده انا ما عندي مشكله اعيد وخاتمك فدوه اروح لك حاجتي الله يعلي شانكم نقضي حوائجكم ان شاء الله شافي مرضاكم ان شاء الله رايد أزورك ما يحس منك قريب وعلى حال أنت رقيب إحساس ميت هو ميت

يحس منك قريب وعلى حال انت رقيب ساسه ميت هو ميت ما يحس بيك الحبيب

0: رايد ابكي لك حضارة.
1: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
2: الإمام محمد الجواد عليه السلام من الأسرة النبوية، وهي أجل وأسمى الأسر التي عرفتها البشرية، وهو ابن الإمام علي رضا وابن الإمام موسى الكاظم وابن الإمام جعفر الصادق، ابن الإمام محمد الباقر، ابن الإمام علي السجاد، ابن الإمام الحسين سبط رسول الله، وابن الإمام علي بن أبي طالب عليهم السلام. هي من أهل بيت ماريا القبطية، أمها سبيكة أو ريحانة أو درة، وسمها الرضا عليه السلام خيزران، وصفها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأنها خيرة الإماء الطيبة. وقال العسكري عليه السلام: خلقت طاهرة مطهرة، وهي أم ولد تكنى بأم الجواد وأم الحسن، وكانت أفضل نساء زمانها. محل الولادة وتاريخها: المدينة المنورة، العاشر من رجب، عام 195 من الهجرة، الموافق 8 من نيسان عام 811 ميلاديا. عمره الشريف 25 سنة، مدة إمامته 17 سنة. تاريخ وفاته: 29 من ذي القعدة، عام 220 من الهجرة، الموافق 24 من تشرين الثاني، عام 835. كنيته أبو جعفر، وهي كنية جده الباقر عليه السلام، وللتمييز بينهما يكنى بأبي جعفر الثاني، وأضاف في دلائل الإمامة كنية ثانية له هي أبو علي الخاصة. وفسر المتأخرون هذه العبارة بأن له كنية خاصة هي أبو علي، وليست كنيته هي أبو علي الخاصة، كما يبدو للناظر في عبارة دلائل الإمامة.

أما ألقابه الكريمة فهي تدل على معالم شخصيته العظيمة وسمو ذاته، وهي الجواد، لقب به لكثرة ما أزداه من الخير والبر والإحسان إلى الناس. التقي، لقب به لأنه أتقى الله وأناب إليه واعتصم به ولم يستجب لأي داع من دواعي الهوى. وأيضا من ألقابه المرتضى القانع الرضي المختار وباب المراد.

الإمام أبو جعفر محمد بن علي الجواد عليه السلام هو التاسع من أئمة أهل البيت الذين أوصى إليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأمر من الله سبحانه وتعالى لتولي مهام الإمامة والقيادة من بعده، بعد أن نص القرآن على عصمتهم وتواترت السنة الشريفة بذلك، وتجسدت في شخصية هذا الإمام العظيم كسائر آبائه الكرام جميع المثل العليا والأخلاق الرفيعة.

وتقلد الإمام العم وهو في السابعة من عمره الشريف، وليس في ذلك ما يدعو إلى العجب، فقد تقلد عيسى بن مريم عليه السلام النبوة وهو في المهد. لم يكن الإمام عليه السلام بمنأى وبمعزل عن مجتمعه، بل كان حاضراً دائماً بين الناس يعيش احتياجاتهم وتطلعاتهم. وهنالك أمثلة كثيرة تعكس مثل هذا التوجه عند الأئمة عليهم السلام، فالإمام الجواد عليه السلام ينطبق عليه ما ينطبق على أجداده، ومن ذلك هذا المثال. إن داود بن القاسم الجعفري قال: وأعطاني أبو جعفر 300 دينار في صرة، وأمرني أن أحملها إلى بعض بني عمه، وقال: أما إنه سيقول لك دلني على حريف يشتري لي بها متاعا فدله عليه. قال: فأتيته بالدنانير فقال لي: يا أبا هاشم، دلني على حريف يشتري لي بها متاعا، ففعلت. يتضح من هذا المثال إن الإمام عليه السلام كان يتتبع الاحتياجات ويسعى إلى سدها.

وكان الإمام الجواد عليه السلام أعبد أهل زمانه وأشدهم حباً لله عز وجل وخوفاً منه، وأخلصهم في طاعته وعبادته، شأنه شأن الأئمة الأطهار من آبائه عليهم السلام الذين عملوا كل ما يقربهم إلى الله زلفى. ومن مظاهر عبادة الإمام الجواد عليه السلام نوافله، إذ كان عليه السلام كثير النوافل. ويقول المؤرخون إنه كان يصلي ركعتين، يقرأ في كل ركعة سورة الفاتحة وسورة الإخلاص 70 مرة. وإنه عليه السلام إذا دخل شهر جديد يصلي أول يوم منه ركعتين، يقرأ في أول ركعة الحمد 1 وقل هو الله أحد لكل يوم إلى آخره، يعني 30 مرة، وفي أول الركعة الأخرى الحمد وإنا أنزلناه مثل ذلك، ويتصدق بما يتسهل يشتري به سلامة ذلك الشهر كله. وجاء في الرواية أنه صام أبو جعفر الثاني عليه السلام لما كان ببغداد يوم النصف من رجب ويوم 27 منه، وصام معه جميع حشمه، وأمرنا أن نصلي بالصلاة التي هي 12 ركعة. ومن ثم قلت لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، الله الله ربي لا أشرك به شيئا، لا أشرك بربي أحدا. بالرغم من قصر المدة التي عاشها الإمام محمد الجواد عليه السلام، وهي 25 سنة منذ ولادته وحتى استشهاده، وهو أقصر عمر نراه في أعمار الأئمة 12 عليهم السلام من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إلا إن التراث الذي وصل إلينا إذا قارناه بالظروف التي أحاطت بالإمام عليه السلام وبشيعته، وقارناه بأعمار من سبقوه من آبائه الكرام والتي يبلغ معدلها ضعف عمر هذا الإمام العظيم، نجده غنيا من حيث تنوع مجالاته، ومن حيث سمو المستوى العلمي المطروح في نصوصه وحجمه، ومن حيث دلالاته التي تعد تحديا صارخا عند ملاحظة صدور هذا التراث من مثل هذا الإمام الذي بدأ بالإشعاع والعطاء منذ ولادته وحتى سني إمامته ولم يبلغ عقدا واحدا من العمر.

0: وفي ختام الحلقة نقول لأحبتي المستمعين: السلام عليك يا مولاي، السلام عليك يا إمامنا محمد الجواد، عليك السلام دائما أبدا.
1: ودعت شفوف العباس، ودعت شفوف العباس، لو تجتمع كل الناس، لو تجتمع كل الناس وتقلي عوف الكرار ما عوف حد قطع.

شوفوا هلا وتقلعوه ما عوف احد وتقلي وتقلي وتقلي

قسم تهتز إلى الديرة وش كثر عندي غالية يا شفوف بالغيرة بكامل قوى يحكي بصدق لا شك

إنه المسكين واللي خسر دنيا ودين، تدرون منه المسكين واللي خسر دنيا ودين، ما عنده للحب إحساس المؤمن عليه ما خيض طين، ما عنده للحب إحساس المؤمن عليه ما خيض طين، لله الشكر حبيت افتخر

خادم أمير المؤمنين المخلص الموفق الأديب الأستاذ وسام الشويلي. آه يا الناشديد شنهو السبب ما حبوا الوالي، يا الناشديد شنهو السبب ما حبوا الوالي. بالنص مشكلته العلو تدرب علي عالي. يا الناشديد شنهو السبب ما حبوا الوالي. بالنص مشكلته العلو تدرب علي.

وخصم حيدر ما صار حاق الجاهلين يوقف ضد علي ويسمونه ملعون طاهر مولدي وحب شاهدي موتوا يلتكرهون حاق الجاهلين يوقف ضد علي

0: أعلى أعلى بالنسبة ونور العيون طاهر
1: قواك الله
0: قواك الله.

العشق طلع عايش ويانا ميثم مثاله للعشق طلع عايش ويانا ما قطع حب المرتضى من قطعة ولسان طلع عايش وياني ما قطع حب المرتضى من قطعة ولسانه عالشجرة من دمه كتب عمي أنا عاشق عوف علي مسودا عالشجرة من دمه كتب عاش

0: هاي المواقف خالدة
1: وانا بالنار
0: انا نطانة ما يثم درس يظل بينا محفوظ علي وما

عاد اللي يكره مو عبث نجداده ورث وانا بيا تدرون طاهر مولدي وحب شاهدي وكويل تكرهون يكره مو عبث نجداده ورث وانا بيا تدرون طاهر مولدي حب شاهدي موتو

ينكره منه اللي يريد هاي هو علي شبي ينكره هو علي شبي ينكره منه اللي يريد هاي قرآن كل عمره وصف آية بأثار آية بدو أروح لك سيدي قرآن كل عمره وصف آية

من حرب هم خجل الرايه هم يوم طلعت عن النبي هم يوم طلعت عن النبي بالسوء لحجايه

علي اشبي انكره قرآن كل عمر انوصل آية بأثر آية هم يوم شارد من حرب.

شايه بده روح للنبي توسد على فراش اذا مو مواقفه الشرع لحظه ما عاش فده روح للنبي توسد على فراش اذا مو مواقفه الشرع لحظه ما عاش علي سيرة واضحة نعم خصم غشاش علي سيرة واضحة نعم خصم غشاش نعم خصم يلي فزت بالتزوير عندك قصر بالتفكير يلي فزت بالتزوير عندك قصر بالتفكير يلي فزت بالتزوير عندك قصر بالتفكير ما عندك من الله جناح بالعاصفة شلون تطير ما عندك من الله جناح بالعاصفة يلي فزت بالتزوير عندك قصر بالتفكير ما عندك من الله جناح بالعاصفة شلون تطير ليش تورطت توقع يلطرت ما تبعك يا مجنون ليش تورطت توقع يلطرت ما تبعك يا مجنون طاهر مولدي وحب شاهدي موتوا يلتكرهون موتوا يلتكرهون موتوا يلتكرهون وين النشامة يلتكرهون

جيت قلت هالحكي ما سمعه. يا لو تحب ميت قلت الحكي ما سمعه. الميت ضمايركم علي يا موت لي منعه. صح جسمه بتراب واندفن بس العلي رجعه. الميسم بايده والقصص بيها يحط طابعه. الميسم بايده والقصص بيها يحط طابعه. قالوا تحب ميت قلت هالحكي ما سمعه. الميت ضمايركم علي يا موت لي منعه. صح جسمه بتراب واندفن بس العلي رجعه. الميسم بايده والقصص بيها يحط طابعه. الميسم بايده والقصص بيها يحط طابعه. علي تدري شو السبب يسبب

0: ينهي الماي وسط القبور يسطع نور بالعطش يسقيني الماي حيدر بالحشر لحسابي ذخر اسمه شدتي تهون طاهر مولدي بحب شاهدي موتوا يلتكرون موتوا يلتكرون موتوا يلتكرون أخير جواب ودعتكم داعت عوف ولا طمر فعيدك ارفع ايدك هذا جواب الاخير اريد عالي ما عوف احد وتقلع عوف لا تبرد بالنسبة لي بالنسبة
1: مقتل راح اروي قبل ما الوم عن اصغر امام

اخوان لا لا اخوان تقتل غربتي الواحد لا لا اخوان اخ لا لا اخوان

أظلم وأثار قيادة بدي يشاهد يصيح أنا مثل جدي ويسميت شبيد ميت واحد يصيح أنا

وقال معصوم خادم وما حد شال جثته. خادم الجواد الشاعر الموفق مصطفى صادق اللامي.

خاف ولا تحب الناس ويحطم طاغية وقت سموا بي العنب مولاي ولكم سموا بي العنب مولاي وتورم شكو بجثته

عظمتك دست سم مارتك يا نار وهضمتك دست سم مارتك ومحد شال نعشه وقال

هلا انعى انعى ويا فاطمة على ولادها الجواد، شاب عمره 25 سنة.

ومرت السم تبكي ترى طلع من عيدها شربة مال طلب من عيدها شربة مال وما تنطي ولا قطره

الشمس ومرت الشمت بكيت طلاب من عين شنو شربت ما قول طلاب

يتحرك يساريمي يشهق مختنك صدره وتعالج يميني يسار منو ويا فاطمة الزهراء وتعالج يميني يسار يما ويا فاطمة قلب الزهراء يتلوى ويا بنت تشربه تريد وتحطه بحضن قلب الزهرة يتلوى ويا بنها

خادم الحسين الموفق مصطفى صادق اللام ابوي مسك مودم طلع من كثر الأذى وكثر الصف. شلون عرفوا ان مرمي صار 3 أيام؟ يقول ظلت تفوح منه رائحة كرائحة المسك.

عطشا وكان الوقت كلش حار كان الوقت كلش حار قوة بقوة يسحب قار حد ما وصل سطح الدار يدور له

مولاي مات بحسرة الماء مات على مولاي زرق شفافة مولاي مات بحسرة الماء وما حد شال

فوق لا هالسد جوادي ويا لا هالسد جوادي لا تخسي لا تجفي لا

يحشي ما حرقا وخيام فوق يا هضيمة عمة السادة يا ابويا يا هضيمة معان يا ناس يا ناس يا ناس فارق ما عنده خيت يسبوها ليش وما شاف بخراب بنيته تنام تنام يا بنيمون نيمون اخويا بخراب نيمون يا بيقعدون يقعدون بالصوت خويا يقعدون

صح يا اخ صح مو راسه برماح بس ظلمت والاصفاح صح مو راسه برماح بس ظلمت

0: أصغر.
1: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

ألف شكرا للعرش حبك رزقنا، ألف شكرا للعرش حبك رزقنا، صحنا غيرك ما هو. الله الله يا جواد.

تستاهل الجواب. صحنا صحنا خادمك وتأمرني وتتدلل علي لخادم الحسين وخادم الجواد علي عويز الشوي.

حزن مدر من الفرح نتباكى شباكى ابو يحب

عمي عمش ما تجرعني أنا بفضل ثبتنا صحنا غيرك ما هو صح يا جواب.

مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى استشهاد إمامنا ومولانا محمد الجواد عليه السلام.

أحبتي الكرام، نلتقيكم في هذا اللقاء الودي الإيماني المبارك، وهذه الحلقة للحديث عن إمامنا ومولانا محمد الجواد عليه السلام، فكونوا معنا. نبدأ حديثنا وإياكم سادتي الأحبة في بعض أقوال وحكم إمامنا الجواد عليه السلام في عدة مواضع، وأولها حسن الأخلاق. قال إمامنا الجواد عليه السلام: حسب المرء من كمال المروءة تركه مما لا يحمل فيه، ومن حيائه ألا يلقى أحدا بما يكره، ومن حسن خلق الرجل كفه أذاه، ومن سخائه بره بمن يجب حقه عليه، ومن كرمه إيثاره على نفسه، ومن صبره قلة شكواه، ومن عقله إنصافه من نفسه، ومن إنصافه قبول الحق إذا بان له، ومن نصحه نهيه عما لا يرضاه لنفسه، ومن حفظه لجوارك تركه توبيخك عند إساءتك مع علمه بعيوبك، ومن رفقه تركه عذلك عند غضبك بحضرة من تكره، ومن حسن صحبته لك إسقاطه عنك مؤونة التحفظ أي أذاك، ومن علامة صداقته لك كثرة موافقته وقلة مخالفته، ومن شكره لمعرفته إحسان من أحسن إليه، ومن تواضعه معرفته بقدره، ومن سلامته قلة حفظه لعيوب غيره وعنايته بإصلاح عيوبه.

في قضاء حوائج الناس، فقال إمامنا الجواد عليه السلام: إن لله عبادا يخصهم بدوام النعم، فلا تزال فيهم ما بذلوها، فإذا منعوها نزعها عنهم وحولها إلى غيرهم. وقال أيضا عليه السلام: ما عظمت نعم الله على أحد إلا عظمت إليه حوائج الناس، فمن لم يحتمل تلك المؤنة عرض تلك النعمة للزوال. أما في آداب السلوك فقال عليه السلام: ثلاث خصال تجلب فيهن المودة: الإنصاف في المعاشرة، والمواساة في الشدة، والانطواء على قلب سليم. وقال إمامنا الجواد عليه السلام أيضا: ثلاثة من كن فيه لم يندم: ترك العجلة والمشورة والتوكل على الله تعالى عند العزيمة، ومن نصح أخاه سرا فقد زانه، ومن نصحه علانية فقد شانه. أما عن المواعظ فقد ترك لنا إمامنا الجواد عليه السلام أثرا بالغا، ومنها ما قال عليه السلام: تأخير التوبة اغترار، وطول التسويف حيرة، والاعتلال على الله هلكة، والإصرار على الذنب أمن لمكر الله، حيث قال تعالى: فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فإن من يصر على الذنب يعتبر نفسه آمنا من مكر الله. وقال عليه السلام أيضا: توسد الصبر، واعتنق الفقر، وارفض الشهوات، وخالف الهوى، واعلم إنك لن تخلو من عين الله، فانظر كيف تكون. وقال أيضا إمامنا الجواد عليه السلام: أما هذه الدنيا فإنا فيها معترفون، لكن من كان هواه هوى صاحبه ودان بدينه فهو معه حيث كان، والآخرة هي دار القرار. أحبتي وسادتي الكرام، كانت هذه جملة من أقوال وحكم إمامنا الجواد عليه السلام في بعض المواقف والمواعظ، نأمل أن تكونوا قد استفدتم منها. لنا فاصل قصير لنعود بعده للحديث عن مكارم أخلاق إمامنا الجواد عليه

حياكم الله مرة أخرى أحبتي وسادتي الكرام. من مكارم أخلاق إمامنا الجواد عليه السلام الاجتماعية ما سنتعرف عليه وإياكم الآن. قد كان إمامنا الجواد عليه السلام شاباً في مقتبل العمر، وكان المأمون يغدق عليه الأموال الوافرة وقد بلغت 1,000,000 درهم، وكانت الحقوق الشرعية ترد إليه من الطائفة الشيعية التي كانت تعتقد بإمامته آنذاك، بالإضافة إلى الأوقاف التي كانت في قم وغيرها، ولكنه لم يكن ينفق شيئاً منها في أموره الخاصة، وإنما كان ينفقها على الفقراء والمعوزين والمحرومين. وقد رآه الحسين المكاري في بغداد، وكان محاطاً بهالة من التعظيم والتكريم من قبل الأوساط الرسمية والشعبية، فظن إن الإمام عليه السلام سوف لا يرجع إلى وطنه يثرب، بل إنه سيقيم في بغداد راتعاً في النعم والترف. وعرف الإمام قصده فانعطف عليه وقال له: يا حسين، خبز الشعير وملح الجريش في حرم جدي رسول الله صلى الله عليه وآله أحب إلي مما تراني فيه الآن. إنه لم يكن من طلاب تلك المظاهر التي كانت تضفيها الدولة، وإنما كان إمامنا الجواد عليه السلام كآبائه الذين طلقوا الدنيا واتجهوا صوب الله تعالى لا يبغون عنها بديلا. فمن أخلاق إمامنا الجواد سادتي الأحبة هي السخاء. كان إمامنا أبو جعفر عليه السلام من أندى الناس كفاً وأكثرهم سخاءً، وقد لقب بالجود لكثرة كرمه ومعروفه وإحسانه إلى الناس. وقد ذكر المؤرخون قصصاً كثيرة من كرمه، ومنها ما روى المؤرخون من إن أحمد بن حديد قد خرج مع جماعة من أصحابه إلى الحج، فهجم عليهم جماعة من السراق ونحبوا ما عندهم من أموال ومتاع، ولما انتهوا إلى يثرب انطلق أحمد إلى الإمام الجواد عليه السلام وأخبره بما جرى عليهم، فأمر عليه السلام له بكسوة وأعطاه دنانير ليفرقها على جماعته، وكانت بمقدار ما نهب منهم، وبهذا أنقذهم إمامنا الجواد من المحنة ورد لهم ما سلب منهم بسخاء.

اشتهر إمامنا الجواد عليه السلام بكرمه ومعروفه الذي لم يشمل الناس فحسب، فقد شمل حتى الحيوانات، حيث روى محمد بن الوليد الكرماني إنه قال: أكلت بين يدي أبي جعفر الثاني عليه السلام حتى إذا فرغت ورفع الخوان ذهب الغلام ليرفع ما وقع من فتاة الطعام، فقال عليه السلام له: ما كان في الصحراء فدعه ولو فخذ شاه، وما كان في البيت فتتبعه وإلقطه. ولقد أمره عليه السلام بترك الطعام الذي في الصحراء ليتناوله الطير وسائر الحيوانات التي ليس عندها طعام. ومن أخلاقه عليه السلام أيضا في الإحسان إلى الناس. كان من جملة أخلاق إمامنا الجواد في الإحسان إلى الناس والبر بهم، إنه كان من سجايا إمامنا عليه السلام ومن أبرز صفاته، فقد سجل التاريخ قصصا كثيرة من إحسانه، ومنها ما رواه أحمد بن زكريا الصيدلاني عن رجل من بني حنيفة من أهالي بست وسجستان قال: رافقت أبا جعفر في السنة التي حج فيها أول خلافة المعتصم، فقلت له وأنا على المائدة: إن والينا جعلت فداك يتولاكم أهل البيت يحبكم، وعلي في ديوانه خراج، فإن رأيت جعلني الله فداك أن تكتب إليه بالإحسان إلي. فقال عليه السلام: لا أعرفه. فقلت: جعلت فداك، إنه على ما قلت، من محبيكم أهل البيت عليهم السلام، وكتابك ينفعني. واستجاب له الإمام فكتب إليه بعد البسملة: أما بعد، فإن موصي الكتاب هذا ذكر عنك مذهبا جميلا، وإن ما لك من عملك إلا ما أحسنت فيه، فإحسن إلى إخوانك، واعلم إن الله عز وجل سائلك عن مثاقيل الذرة والخردل. ولما ورد إلى سجستان عرف الوالي وهو الحسين بن عبد الله النيسابوري إن الإمام قد أرسل إليه رسالة، فاستقبله من مسافة فرسخين وأخذ الكتاب فقبله، واعتبر ذلك شرفا له، وسأله عن حاجته فأخبره بها، فقال له: لا تؤدي لي خراجا ما دام لي عمل. ثم سأله عن عياله فأخبره بعددهم، فأمر له ولهم بصلة، وظل الرجل لا يؤدي الخراج ما دام الوالي حيا، كما إنه لم يقطع صلته عنه. كل ذلك كان ببركة الإمام الجواد عليه السلام ولطفه.

أما من أخلاق إمامنا الجواد عليه السلام في المواساة للناس، واسى إمامنا الجواد عليه السلام الناس في البأساء والضراء، فقد ذكروا إنه قد جرت على إبراهيم بن محمد الهمداني مظلمة من قبل الوالي، فكتب إلى الإمام الجواد عليه السلام يخبره بما جرى عليه، فتألم الإمام الجواد وأجابه بهذه

ذلك إليك. وكذلك الله عز وجل إنما يأخذ من الولد وغيره أزكى ما عند أهله ليعظم به أجر المصاب بالمصيبة، فأعظم الله أجرك وأحسن عزاك وربط على قلبك إنه قدير، وعجل الله عليك بالخلف. وأرجو أن يكون الله قد فعل إن شاء الله. إذ أعربت هذه الرسالة الرقيقة عن مدى تعاطف الإمام مع الناس ومواساته لهم في البأساء والضراء، ومن مواساته للناس إن رجلاً من شيعته كتب إليه يشكو ما ألم به من الحزن والأسى لفقد ولده، فأجابه الإمام عليه السلام برسالة تعزية جاء فيها: أما علمت إن الله عز وجل يختار من مال المؤمن ومن ولده أنفسه ليؤجره على ذلك؟ فلقد شارك الناس في البأساء والضراء وواساهم في مصائبهم ومحنهم، ومد يد المعونة إلى فقرائهم وضعفائهم، وبهذا البر والإحسان احتل القلوب وملك العواطف وأخلص له الناس وأحبوه كأعظم ما يكون الإخلاص والحب. لقد كان الإمام الجواد عليه السلام يمثل أروع صور الفضيلة والكمال في الأرض، فلم ير الناس في عصره من يضارعه في علمه وتقواه وروعته وشدة تحرجه في الدين، فقد كان نسخة لا ثانية لها من فضائله ومآثره التي هي السر في إمامته. لقد أعجبت الأوساط الإسلامية بالإمام الجواد عليه السلام لما عرفوا مواهبه وملكاته العلمية التي لا تحد، وهي مما زادت الشيعة إيماناً ويقيناً بصحة ما تذهب إليه وتعتقد به، من إن الإمام لابد أن يكون أعلم أهل زمانه وأفضلهم وأتقهم. من الصفات الأخرى للإمام الجواد عليه السلام هي الجود والكرم. كان يلقب إمامنا الجواد عليه السلام تاسع أئمة أهل البيت بالجواد الكريم، وكان يشتهر بالجود الذي فاض فغمر السهل والجبل كما يغمر الضوء السهول. وهناك العديد من القصص والروايات حول جود إمامنا الجواد، فلقد كان برنامجه العملي كتاباً أفيد إليه من والده من خراسان، وله زهاء 6 سنوات من العمر، وكان مضمون الكتاب الذي جاء إليه: فأسألك بحقي عليك لا يكن مدخلك ومخرجك إلا من الباب الكبير، وإذا ركبت فليكن معك ذهب وفضة، ثم لا يسألك أحدا إلا وأعطيته. من سألك من عمومتك أن تبره فلا تعطه أقل من 50 دينارا والكثير إليك، ومن سألك من عماتك فلا تعطها أقل من 25 دينارا والكثير إليك. إني أريد أن يرفعك الله، فانفق ولا تخشى من ذي العرش افتقارا. وروي أيضا إنه حمل له حمل بقيمة كبيرة فسل في الطريق، فكتب إليه الذي حمله ويعرفه بالخبر، فوقع بخطه: إن أنفسنا وأموالنا من مواهب الله الهنيئة وعواريه المستودعة، يمنع بما منع منها في سرور وغبطة، ويؤخذ ما أخذ منها
في أجر وحسبه، فمن غلب جزعه على صبره حبط أجره، ونعوذ بالله من ذلك. ودخل عليه بعض أصحابه الذي كان للإمام عليه دين، يقول له: جعلت فداك، اجعلني من 10,000 درهم في حل فإني أنفقتها. فقال له أبو جعفر عليه السلام: أنت في حل، أي إنه أحلهم بما كان يطلبهم من دين.

أحبتي وسادتي الكرام، لازلنا معكم متواصلين في الحديث عن أخلاق إمامنا الجواد عليه السلام وفي مواضع شتى. نتعرف الآن وإياكم عن أخلاقه في الزهد والتقوى. ينقل بعض الرواة إنه حاججت في أيام أبي جعفر عليه السلام وجئت إليه في المدينة، فدخلت الدار فإذا أبو جعفر عليه السلام قائم على دكان لم يكن فرش له ما يقعد عليه، فجاء غلام بمصلى فألقاه له فجلس، فلما نظرت إليه تهيبته ودهشت، فذهبت لأصعد الدكان من غير درجة، فأشار إلى موضع الدرجة فصعدت وسلمت، فرد السلام ومد إلي يده فأخذتها وقبلتها ووضعتها على وجهي وأقعدني بيده، فأمسكت بيده مما دخلني من الدهشة فتركها في يدي لما سكنت وخليتها. واستقبل الناس في حفلة أقيمت تكريما له أيام الحج، وقد حضرها من فقهاء العراق ومصر والحجاز جمع غفير، استقبلهم بقميصين وعمامة بذؤابتين ونعلين. وينقل عن أبي هاشم قوله: إن أبا جعفر أعطاني 300 دينار في مرة وأمرني أن أحملها إلى بعض بني عمه، وقال: أما إنه سيقول لك دلني على من أشتري بها منه متاعا، فدله قال، فأتيته بالدنانير فقال لي: يا أبا هاشم دلني على عريف يشتري بها متاعا، ففعلت. وعن أحد أصحابه الذي كان يدعى ابن حديد قال: خرجت مع جماعة حجاج فقطع علينا الطريق، فلما دخلت المدينة لقيت أبا جعفر عليه السلام في بعض الطريق، فأتيته إلى المنزل فأخبرته بالذي أصابنا، فأمر لي بكسوة وأعطاني دنانير وقال: فرقها على أصحابك قدر ما ذهب، فقسمتها بينهم فإذا هي على قدر ما ذهب منهم لا أقل ولا أكثر. وقال بعضهم: جئت إلى أبي جعفر عليه السلام يوم عيد فشكوت إليه ضيق المعاش، فرفع المصلى وأخذ من التراب سبيكة من ذهب فأعطاني إياها، فخرجت بها إلى السوق فكانت بقيمة 16 مثقالا. وقال عمر بن الريان: احتال المأمون على أبي جعفر عليه السلام لكي يهوي به مزالق الفساد فينتقص من كرامته وهيبته لدى الناس جميعا، فاحتال بكل حيلة فلم يتمكن من فعل شيء. فلما أراد أن يثني عليه ابنته جاء بمائة وصيفة من أجمل ما يكون، ودفع إلى كل واحدة منهن جاما فيه جوهر يستقبلن أبا جعفر عليه السلام إذا قعد في موضع الأختان، فلم يلتفت إمامنا الجواد عليه السلام إليهن، وكان رجلا يقال له مخارق صاحب صوت وعود وضرب طويل اللحية. دعاه المأمون فقال: إن كان في شيء من أمر الدنيا فأنا أكفيك أمره، فقعد بين يدي أبي جعفر عليه السلام فشهق شهقة عميقة اجتمع إليه من خلالها أهل الدار، وجعل يضرب بعوده ويغني، فلما فعل ساعة وإذا أبو جعفر عليه السلام لا يلتفت لا يمينا ولا شمالا، ثم رفع رأسه إليه وقال: اتق الله
يا ذا العتنون، أي يا ذا اللحية. فسقط المضراب من يده والعود، فلم ينتفع بيده إلى أن مات. وجاء بعض أصحاب أبيه وقد كان حديثا في السن، وحمل معه شيئا مما يلعب به الأطفال، فيقول لما جئته ووقف أمامه مسلما لم يأذن لي بالجلوس، فرميت بما كان معي بين يديه، فغضب علي وقال ما لهذا خلقنا. ما أجمل أخلاق إمامنا الجواد عليه السلام، وما أعظم مواقفه المقدسة. لعل الله سبحانه وتعالى يمن علينا وعليكم أن نقتدي ببعض من تلك الأخلاق والصفات التي تربى عليها إمامنا الجواد عليه السلام. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم بجود إمامنا الجواد أن يمن علينا بزيارته في الدنيا وشفاعته في الآخرة، وأن يقضي حوائجنا وحوائجكم إن شاء الله بعظمة إمامنا الجواد عليه السلام. نعود لندعو الله سبحانه وتعالى لنا ولكم بأن يعظم لنا ولكم الأجر بهذا المصاب الجلل، وأن يحسن لنا ولكم العزاء بذكرى استشهاد إمامنا الجواد عليه السلام. شكرا لكل من استمع إلينا، وإلى اللقاء.

هذا النصراتي على ولاد الجوا بنهار كل حالي سمعت يصيح يا

وامشي الكرب.

احكي وياك يا ابني ودمعتك بالعين، اظن قلبك

إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

من أطول.

0: ربي لا تحرمني من حبي
1: حسين حسين
0: خادمي اليوم الأجل حالف يمين خادمي اليوم الأجل حالف يمين

يلا من قلبك قول من قلبك ربي لا تحرمني بعد من قلبك حسين حسين.

ودروب السيب بعيدة تدخل مجلس الطاغي ويعلن فرحته وعيدة سفر ترجع لأهاليها انزل بسفر ترجع لأهاليها بس ملقاكم تريده

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: جرح كبدك جرح ما شاء الله ما شاء الله. اي متت وحدك نشمي نشمي حسيني.

لك إيه وين وين بحار ليل ما رماي هاي أي بلغت أعلى الرتب بالجوب

سادس من ولد حسين عالم ثاني عيسى النبي ولا والاسم اسم الله.

أو نص مصحف نص إنسان مصحف ناطق أدب جند السلطان مصحف ناطق نص مصحف نص

حادث من ولد حسين هلا هلا لي يحمل سر الحرفين سادس من ولد حسين عيسى النبي.

اغاثي بالخدمه. شاعرها الحبيب الموفق خادم موسى والجواد المخلص السيد هاشمي. ما صبح الهم نديم ولا خذ من الدوله خلعه، ما صبح الهم نديم ولا خذ من الدوله خلعه،

راتب لبس حتى جلد أفعى غير غير من أجل الرواتب لبس حتى جلد

0: سادس من ولد حسين
1: يحمل سر الحسين.

الأمثال اللي يحمل سر الحرفين يحمل سر سادس سادس صوتك صوتك اللي يحمل سر

قال حيدار لبسها تاج وهي صاحبة الجلالة، لا تقول هذا من الغلو ديرة علي نحو العلو، كل شي بشمايلها حلو البخت والعز.

بالخدمة بالخدمة نعيش في عصر الصراع وكل من الخنجر بإيده

والاسم اسم الله يا هول بعد ننخا عالم ثاني ليحمل سر الحرفين سادس

وصل عدنا ضجة وكم فرد يطرح ويجمع باكر الهزة تصير وباكر السفيان يطلع دروشة جف

0: عب حماه والاسم اسم الله عالم ثاني عالم اللي يحمل سر الحرفين سادس من ول
1: عالم ثاني
0: عيسى النبي والاه

العترة بعد في ذروة شباب وانطفى يا عجب عمره غدرته أم الخبعات وللقبر صارت الهجرة

0: والغدر من المعتصم من بعد غدر الخليفة علي يهدين البارين
1: عين. إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

0: كان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الحلة وضواحيها.
1: الله أكبر الله أكبر.

صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا ابن رسول الله. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. هذه الآية الكريمة أشارت إلى جانب كان ولا يزال محل تساؤل. هذا الجانب هو صلاحية الإنسان لتحمل الولاية العامة، أو أهليته للولاية العامة هل ترتبط بالعمر أم لا. كان إحنا طبعا نفرق بين عمرين للإنسان. الإنسان أكو عنده عمر زمني وعنده عمر عقلي. العمر الزمني مو دائما يتفق مع العمر العقلي. إحنا نعرف أن العمر الزمني قد يتخلف عن العمر العقلي وقد يتقدم على العمر العقلي. يعني قد تلقى واحد ابن 20 سنة بس يملك عقلية ونضوج وتفاعل سليم مع التجارب في الحياة، وبالعكس قد تلقى إنسان عنده عمر زمني طويل بس تلاؤم وتكيف مع الحياة تكيف ناقص وما عند النضوج الكافي اللي يتناسب ويا عمره. هذا شيء معروف محسوس، يعني كل واحد يحس انه اكو عمر عقلي واكو عمر زمني عند الانسان. طيب الشخص السوي او بتعبير اخر الحالة السوية اللي تترتب عليها التكاليف هي اذا صار اكو تناسق بين العمرين يعني الزمني والعقلي، فإذا بلغ الإنسان يتحمل التكاليف العامة ويؤهل لتحمل التكاليف إذا صار عنده نضوج. ولذلك إحنا فقهاءنا أيضا هالناحية التفتوا لها. شلون التفتوا لها؟ يعني عندنا في باب الحجر، يعني واحد ينضج نضوج بيولوجي بحيث ممكن عنده قدرة على الإنجاب، يعني يبلغ يصير عمره 15 يقدر ينجب، لو الزوج يصير عنده أطفال، لكن عقلية ناضجة ما عنده، يعني عمر عقلي يتناسب ويا نضوجه ما أكو. هذا في مثل هالحالة إذا كان يتيم وأمواله موجودة محجور عليها، مثلا نرفع عنا الحجر نطيه أمواله إذا بلغ بلوغ بيولوجي ولكن مو بلوغ عقلي، يعني ما عنده عقلية معاش مثل ما يقولون فقهائنا. ننطي أمواله لو ما ننطي أمواله؟ لا طبعا ما ننطي أمواله، لأن يشترطون فقهائنا أن يكون بالإضافة إلى البلوغ أكو عنده بلوغ عقلي، عنده عقلية معاش، يعني لا يخدع بالتصرفات. يعني ما ننطي أمواله ما لم نتأكد أن هاي الأموال اللي ننطيها ما راح يتصرف فيها تصرف غير عقلائي. زين هذا منين؟ أنا قصدي أنا أشير أن هذا مؤشر الى ضرورة التقاء العمر العقلي بالعمر الزمني. زين لو انعكست الآية، لو فرضنا واحد سنه صغير لكن عمره العقلي ضخم،
في مثل هالحالة شنو يؤهل؟ يعني ينعطى تترتب عليه التكاليف ولا اقل شيء يشترطون الفقهاء؟ يشترطون بالبلوغ الجسدي. ما طول ذاك محرز البلوغ العقلي، يردون البلوغ الجسدي حيث الاوضاع العادية. لكن احنا نلاحظ اكو اوضاع غير عادية. شنو هالاوضاع الغير العادية؟ يعني اكو عند بعض الانبياء واكو عند بعض الائمة حالات اهلوا بها لحمل الولاية العامة مع ان عمرهم صغير. هاي شنو؟ على سبيل المعجز يو لا ماشية ويا الوضع الطبيعي. التفت الى اصل النزاع. يعني مثلا هذه الآية: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. الحكم المقصود به هنا النبوة. زين، الله عز وجل يقول آتيناه النبوة هو صبي، وإن كان أكو آراء مقابل هذا الرأي تخالفه يعني، لكن الرأي اللي عليه الأغلب أن النبوة. والسائجين خلال البحث أن الإمام الجواد سلام الله عليه استدل بهذا بهالمعنى، يعني بمعنى أن تحمل الولاية العامة وعمره صغير. فيحيى عليه السلام لما تحمل النبوة وآتيناه الحكم صبيا، يعني تحمل النبوة وهو أقل من 7 سنين. زين، في مثل هالحالة شنو هذا؟ كمعجز يولا، كوضع طبيعي. يعني حالة، هي حالة شاذة شاذة، مو قاعدة مو مضطردة، لكن هالشذوذ نتيجة معجز لولا، نتيجة أن عند من النضوج والقابلية والقدرة ما أزال الأسباب التي من أجلها لا يكلف الإنسان إلا بعد البلوغ البيولوجي. هسه أكو رأيين، رأي على أن معجز، ورأي لا، هذا لما أحرز، يعني لما كانت عند اللياقة والقابلية متوفرة. إذا صارت عند اللياقة والقابلية متوفرة يكلف. هسه الشريعة الإسلامية لاحظة ترى عدة أشياء. شوف هسه احنا عندنا طبعا الإنسان لما يكون مو بالغ بلوغ بيولوجي ما نحمل مسؤولية جنائية، تمام، نحمل مسؤولية مدنية. المسؤولية المدنية الواقع هاي مو تحميل، إنما حالة حدثت وبالإمكان تلافيها من أموال هذا. يعني أفرض صبي عمره 12 سنة، إجا الواحد عندك كومة معين شايلهن دفعها كسرهن، في هالحالة نضمنه نحمل مسؤولية جنائية، العفو مسؤولية مدنية. المسؤولية المدنية أن هذا إذا عنده أموال نأخذ من أمواله نجبر هالحدث اللي صار. لكن لو جرح له واحد ما يتحمل مسؤولية جنائية. ليش؟ لأن ما عنده نضوج، ما عنده إدراك بعده، نضوجه مو كافي. زين، طبعا هي أكو تفرقة بين الحالتين من حيث النتائج، وأكو تفرقة بين الحالتين من حيث السبب. ذكرت لك أنا الأولى من حيث السبب، وهي الثانية من حيث النتائج. أرجع إلى موضوعي، موضوع يحيى عليه السلام لما الله عز وجل أهل لحمل النبوة شنو؟ لأن بطريقة معجزة الله حباه، بطريقة معجزة، بطريقة إعجاز يولا، أنه هو صدفة اجتاز هالعقبات اللي لا يصح التكليف إلا بعد اجتيازها. هو اجتاز هالعقبات، كان مؤهل، عند لياقة وقابلية مثل البالغ، ما يضر به صغر السن وكبره. عدنا روايات ان اهل البيت لا يضرهم صغر السن وكبره، وعدنا روايات بالعكس تقول ان هاي مسألة اعجاز. هسه يمر علينا خلال البحث، خلنا نجي للروايات. التفت لعيوني. محمد بن معلى يقول انا اجيت الى المدينة، دخلت على الامام الرضا سلام الله عليه، طبيت على الامام الرضا، اريد اساله، اقول له يا ابن رسول الله لا سمح الله لو حدث حادث فالى من الامر من بعدك؟ قلت طبيت عليه، فمر بي الجواد وهو طفل صغير. لما مر التفت للامام سلام الله عليه، اشر لي الى الجواد، قال ان حدث شيء فالامر لهذا. زين، انا لما قال الامر لهذا في الواقع يقول فاتني ان اسئله ان الامر لهذا شنو اذا كبر؟ يولا ما ادري ان الامام قد يموت والامام الجواد بعد طفل. يقول مرت ايام توفى الامام رضا سلام الله عليه، الامام الجواد بعد طفل، ايش قد عمره؟ 7 سنوات وشهر شهرين فوقين.
يقول اجيت اريد اصف قامته لاصحابنا. صرت قدامه يقول الامام جلس التفت لي قال لي يا ابن معلى او يا معلى ابن محمد ان الله احتج بالامامة كما احتج بالنبوة فقال في محكم كتابه واتيناه الحكمة صبية. يعني يريد يقول لي نفس الملاك اللي بعث بي يحيى نبي انا اتحمل الامامة، نفس العلة اللي خلت هناك يصير نبي انا تأهني للتلبس بالامامة. زين هذا شنو على اي نحو؟ على نحو الاعجاز، على نحو انها قضية فلتة، على نحو انه لا يضر في هؤلاء صغر السن وكبره. المهم ان النتيجة واحدة، انا ما اريد ابحث انها اعجاز او فلتة او كلا الامرين، بس الغرض ان النتيجة واحدة. الله عز وجل بعث انبياء وهم دون سن البلوغ، واهل جماعة من اهل البيت لتحمل المسؤولية وهم دون سن البلوغ. والسيجين خلال البحث ان المأمون احتج على العلماء لهذه النقطة. شلون يعني؟ المأمون طبعا هو اللي سمى بنت ام الفضل، سماها للامام الجواد كما سيمر علينا. لما سماها قالوا له انت شنو اللي دفعك الى هذا؟ اخر هذا بعد طفل، انت شنو اللي دفعك الى ان تسمي بنتك باسمه جن وتأهل لها المنزلة وهاللياقة وتضفع لها الاهمية وهو طفل لا فقه له في الدين بعد صبي هذا لا يعقل من امور الحياة شيء على تعبيرهم؟ قال لهم والله انه لا اعلم منكم بالحلال والحرام واقرأ منكم لكتاب الله، ان هؤلاء قوم لا يضرهم كبر السن وصغره. قالوا له الدليل؟ قالوا ها الدليل، ان رسول الله دعا عليا الى الاسلام وعمره 10 سنوات. لو كان ما يقبل الاسلام الا، احنا نعرف ان ما يقبل بحكم كونه تكليف من التكاليف العامة ما يقبل الا من البالغ، شنو الداعي اللي خلى رسول الله يدعو عليه ابن ابي طالب؟ دعاه من نفسه، ما يصير هذا تكلف، هو يقول ما انا من المتكلفين، لازم دعاه بامر الله. اذا دعاه بامر الله معناه الله عز وجل خلق هؤلاء وهو يعلم انه لا يضرهم صغر السن وكبره. وحدة. بعدين قالهم البيعة، قبول البيعة. الان اذا واحد يريد يبايع هاي بيعة، البيعة تفاعل بين اثنين، والبيعة ما تصح ككل العقود ما تصح الا من البالغ. النبي قبل بيعة الحسن والحسين، واحد عمره 7 سنين واحد عمره 6 سنين، فذولا يظهر ان صغر السن وكبره ما يقف عائق دونهم. وهي التفاتة دقيقة الواقع من المأمون، التفاتة دقيقة ولبقة. زين اذا الامام الجواد سلام الله عليه قام باهلية الامامة وهو صبي صغير، لان الامام الجواد انولد شو وقت؟ سنة 195 يوم الجمعة 10 من شهر رجب. زين في ذيك السنة انولد الامام سلام الله عليه بالمدينة، ترعرع في حجر ابيه الامام الرضا سلام الله عليه. من بعد ذلك الامام الرضا دعي الى خراسان وصارت شهادته في خراسان. الامام استشهد سنة 202 من الهجرة. شكثر عمر الامام الجواد؟ 7 سنوات. بنفس السنة سنة الشهادة ودى المأمون ورا الإمام الجواد جلبه على رواية إلى خراسان، جاب إلى خراسان، أنزله في دار قرب داره وأكرمه وأغلق عليه العطاء وأخذ عامل معاملة كما كان يعامل أباه. بالمناسبة أنا شوية ما أريد أطب شوية بالموضوع بصورة مفصلة، لكن أنا أقول لك ترى لفيف من المحق

أمر بأن يرجع للمدينة ومنها تعرج إلى بغداد. وفعلا رجع إلى المدينة وعرج إلى بغداد، أدخل إلى بغداد. لما أدخل إلى بغداد المأمون أول شيء عمله أنه أعلن بأنه سيزوجه ابنته، لأن المأمون كان قد سماها في حياة أبيه، في حياة الإمام رضا سماها لبنته، واحدة منهن تزوجها الإمام رضا سلام الله عليه، واحدة أم الفضل سماها للإمام الجواد، وكان مشغوف بالإمام الجواد، كان مشغوف به لهديه ولعلمه ولخلقه. فطبوا عليه العباسيين، قالوا له تعال انت شو تريد تسوي؟ انت ما تعرف سيرة سلفك مع هؤلاء؟ هذول سلفك كانوا يبعدوهم، كانوا يشغلوهم، كانوا يعاملوهم معاملة خاصة، انت تدني ذولا؟ احنا ما زلنا نئن من فعلك مع ابيه الى ان كفانا الله المهم من ذلك. الله ريحنا وراح ابوه مات. انت في تكرر المأساة مرة اخرى؟ شنو داعيك الى ان تزوج هذا الرجل والدنيا وتقربه؟ قالهم اما ما كان بينكم وبين آل ابي طالب فان السبب فيه انتم، ولو انصفتموهم لكانوا اولى بكم. واما هذا الرجل فوالله اني لا اعدل به احد، ووالله انه لا اعلم منكم بالحلال والحرام والشرائع والاحكام والهدي والكتاب والسنة. واخذ يثني على الامام. قال الحديث بينه وبينه، قالهم الامر بيني وبينكم نعم النصف، هذا هو امامكم، انتوا خلوه قدامكم وهيئوا له من اسئلتكم ما تريدون، اسألوه اذا شفتوا عنده استعداد للعلم والاجابة وشفتوا شخصية متكاملة ناضجة حتى تسكتون، يكون ذلك سبب لسكوتكم. قالوا له لقد انصفتنا. خرجوا طلعوا، اجوا رأسا الى يحيى ابن اكتم. يحيى كان انا ذاك قاضي القضاة، الرواية تقول دفعوا له اموالا طائلة، قالوا له هيئ لك فد مسألة شوية حاول ان تكون صعبة واسأل بيها هذا الصبي شوف شنو مقدار استعداده للاجابة. فعلا ادخل الامام الى مجلس المأمون، ومجلس مناظرة احتشدت فيه الناس، وجابوا وسادتين عظيمتين وضعوهما، جلس الامام ما بينهما، ودخل يحيى ابن اكتم جلس بين يديه والتفت الى المأمون قال اصلح الله امير المؤمنين، أيأذن لي ان اسأل ابا جعفر؟ الامام كان يكنى بابي جعفر من صغره، لان الرواية تقول نحن معاشر الائمة نكني ابناءنا من الصغر مخافة ان يلحقهم النبز بالالقاب. زين، فسأله قال له تأذن لي ان اسأل ابا جعفر؟ قال له استأذنه. قال له سيدي تأذن لي ان اسألك؟ قال سلم ما بدا لك. تفت له طرح هي هاي مسألته، هي هاي ضامها يا رجال وتعبان عليها. قال له اخبرني عن محرم قتل صيدا. هذا من حتى الحكاية تورط مسكين. تفت له الامام قال له هذا المحرم اللي قتل الصيد قتله بليل او بنهار، في وكره ام خارج وكره، مصر كان او مو مصر، جاهل او عامد، الصيد من ذوات الطير او من غيرها، من كبارها او من صغارها، الصيد الى جانب ذلك كله اللي تقول قتله، وكان محرم، كان محرم بالحج لو كان محرم بالعمرة، واذا كان محرم بالحج او محرم بالعمرة يضاف الى ذلك ان هذا في قتله عندما قتله ذهب اليه الى وكره ام خارج وكره. فرع للامام حوالي 20 فرع بالمسألة. صفن هذا الرجال في القصة شنو بعد ما يدري. سكت سكت ما يدري ماذا يقول، انقطع، لاح على وجهه الانقطاع. المأمون التفت لهم قال لهم انتوا هذا النتيجة جايبيها؟ فرح لسؤال وما يعرف يتخلص منه. الى ان فرغ التفت للامام سلام الله عليه وسأل الامام قال له فصل لي هذه التفاصيل. بدأ الامام سلام الله عليه يشرح له ان العامد شترة تبع ليه، الجاهل شترة تبع ليه، ان اثنين هم سواء كان عن عمد او عن جهل، المحرم اذا عن جهل ما يؤاخذ ببعض الامور اللي خالف بها الا موضوع الصيد، موضوع الصيد على كلا الحالتين يتساوى فيه العمد والجهل، عليه كفارة، الكفارة اذا كان من كبار الطير، شات كاملة الى اخره. ذكر للامام فصل لها التفاصيل كلها. لما فرغ الامام من التفصيل التفت الى منه المأمون، التفت الى الهاشميين الذين كانوا جلوس الى يعني بني العباس، قال لهم ما رأيكم؟ قالوا

قال الحمد لله الذي زاد أمير المؤمنين علما ومعرفة، هو أعرف بهذا الأمر منا. وقاموا، التفت هو عدل الإمام قال له إني مزوجك وإن رغمت لذلك أنوف أقوام فاخطب لنفسك يا ابن رسول الله. فالإمام سلام الله عليه على جلسته قال الحمد لله إقرارا بربوبيته ولا إله إلا الله إخلاصا لوحدانيته وصلى الله على محمد سيد بريته، الحمد لله الذي أغنى بالحلال عن الحرام، وبعد فإن أمير المؤمنين عبد الله قد زوجني ابنته أم الفضل على صداق مثل صداق جدتي فاطمة الزهراء سلام الله عليها 500 درهم، وانا اخطب منه ابنته على هذا الصداق، فهل قبلت يا امير المؤمنين؟ قال بلى قد زوجتك. فقال الامام قبلت التزويج. والشكل فورا امر المأمون، اشر بايده، ذول القاعدين يقولون سمعنا صوت يشبه صوت الملاحين، شفنا سفينة من الفضة كبيرة جابوها يسحبوها مملوءة غالية، نوع من الصبغ اللي كان يكلف ثمن غالي تغلف به اللحى الخاصة، يقول وزع على الخاصة والعامة، ثم طلعوا 3 اطباق كبيرة من البلور نثروا بها بندق، يفتح البندق يلقى مكتوب بها مثلا عقار او دار او دكان او بستان او 10,000 درهم، بحيث من كان جالس اصابه الغنى. من بعد ذلك انفض الناس وهم يلهجون بالثناء على المأمون، والامام سلام الله عليه قام من فوره وما تأخر من بعد الواقعة ايام واخذ زوجته وارتحل بها الى العراق. زين، هذه بدء ارتباط الامام سلام الله عليه بالمصاهرة مع المأمون. طبيعي خلال هالفترة اللي عاشها الامام ما بطلوا العباسيين بعدهم يلاحقون الامام، يردون يودوا له اسئلة، واحد يسأله ام اجافة يوم يحيى ابن اكثم اجل الى المجلس قال ابن رسول الله رجل اصاب امرأة عن طريق الزنا شنو حكمه، يجوز ان يتزوجها؟ قال الامام بلى، بعد ان يستبرئها من مائها او ماء غيره، لعلها قاربت مع غيره، يريد هو ذاك الوقت الزواج يقدر يزوجها. قال له كيف؟ قال له ارأيت لو ان رجلا اكل من نخلة حراما ثم بدأ له ان يشتري تلك النخلة ايجوز له ان يأكل من ثمرها؟ قال له بلى. قال الملك واحد على كل حال. سكت ايضا. كانت اسئلة من هالنوع، طبعا المقصود هو يتصور ان يحرج بها الامام، صارت اسئلة كثيرة في مجلس المأمون وتصوروا ان الامام يحرج بها. واكثر من هذا، شوف العنصر اللي لعب دوره، هي اولى اسئله بها حساسيه. الاسئله اللي بها حساسيه شنو؟ هي اولى اسئله بها روح طائفيه شوي. مثلا وبناهم يحرجون الامام بهذا، واحد ساله وهو يحيى ابن اكثم قال له ابن رسول الله شو تقول بالرواية اللي تقول ان جبرائيل هبط على النبي قال له يا رسول الله بلغ ابا بكر عني السلام وقل له اني راض عنه فهل هو راض عني؟ تفت للامام قال له هاي محاولات رخيصة، الرجل ابو بكر ما يدور يشوف فضائل، هو الرجل الى مكانته والى مركزه، لان هذه الفضائل مختلقة وتصطدم مع القرآن. قال له شلون؟ قال له مو القرآن الكريم يقول ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد؟ قال بلى. قال اذا كان الله اقرب الى الانسان من حبل وريده يعلم بما في داخل نفسه، ماكو حاجه يسال ابو بكر انت راضي عني لو مراضي؟ يعرف ان راضي عنه او مراضي. قام يسال من النوع. الامام سلام الله عليه باللياقه طبعا وبما يمليه الموقف من حكمه ودقه اجاب وقال له ترى ذني مخترعات والغرض من عدهن، مساله تنافس، ذني اشياء كان يمليهن التنافس، قال له خاص وخرهن ابعدهن عن مكاننا ومع ذلك انا اجيبك. استمر المجلس والامام يجيب. زين نرجع نسأل، نقول الرواية تقول ان الامام كان عمره 9 سنوات، ارجوك لما نجينا الى واحد ابو 9 سنوات يتحمل هالقابلية للاجابة على مثل هذه الاسئلة؟ اكو اسئلة كثيرة من هالنوع كانت تطرح على الامام والامام عند ذيك اللياقة وذيك القابلية. شنو هذا المعنى؟ موضوع مدارسة او غير مدارسة؟ اذا موضوع مدارسة القابلية انا ذاك تضيق عن هذا الاستيعاب، واذا لا والله
موضوع خارج الحدود الطبيعية، يعني موضوع إلهام، ها؟ يعني كان يحدث ويلهم، هذا هو المطلوب. وترى الفت نظرك لنقطة، شوف كتب الاقتصاد وشوف غير كتب الاقتصاد. يعني الآن أنا أضع يدك على تاريخ مجموعة من العباقرة، أقدم لك فد نموذج منهم، أوفر جون ستيوارت ميل، هذا يقولون عن الاقتصاديين، يقولون عمره 3 سنوات وكان يقدر يترجم من اللاتينية إلى غيرها. لما صار عمره 7 سنوات يقولون ما ترك مسألة من المسائل الرياضية ما كان يقوى على حلها، وكان يعالج القضايا الاقتصادية بطول باع، ويطو صفات. إذا تحط بعض الصفات إحنا اللي نطيها إلى الأئمة بصفقة تعتبر عادية جدا، نبقى لي زين، واللي يحب أنا رشدة للمصدر موجود زين. وهذا اللي يتحدثون عنه ناس أوروبيين، يعني لا تيجي أنت تقول لي أنتوا عندكم شون، منينكم هالعقليات هاي، منين يجيبون هالحكي هذا؟ لا إحنا مو شيء سيدي، أرجوك إحنا نيجي للتاريخ نشوف التاريخ إزاء هؤلاء، أو نشوف هؤلاء فد نمط موهوب من الناس، ما عندنا شيء إحنا ما نستند به إلى حقائق. يعني تقديسنا للإمام الجواد وإكبارنا إليه نتيجة وضع أيدينا على مواقف إلى منها النمط تجبرنا على الاعتراف بما لهم من مزايا، وأن هؤلاء قوم حباهم الله عز وجل من المزايا ما تميزوا به عن الغير. ولذلك كان الإمام الجواد سلام الله عليه مجموعة من هذه المزايا. إذن المسألة مو مسألة صغر سن وكبر سن، المسألة إما أن تحملها على الإعجاز أو تقول لا حالة فريدة، أن ذولا أنماط موهوبة من الناس، والأنماط الموهوبة من الناس ما يفرق أن تكون صغيرة السن أو كبيرة السن. زين الإمام سلام الله عليه خلال هذه الفترة، يعني معيشته أيام المأمون كان موضع جلال المأمون واحترام المأمون، مع العلم اشتد التنافس من قبل العباسيين على زعزعة موقف الإمام الجواد وخلق فجوة بينه وبين المأمون، ما قدروا، كانوا يدورون الفجوة وين؟ يدورون الفجوة من زوجة الإمام الجواد، يعني بنت المأمون أم الفضل، هاي أخوها جعفر ابن المأمون كان منحل. جعفر مات موتة، يعني الخمرة وصلت إلى أن وقع له بجب، مات موتة وسخة، كان معروف هذا جعفر منحط. زين هذه المرأة صار عندها شيئين خلاها تتأثر على الإمام سلام الله عليه، الشيئين تتأثر. وبعدين مواقف الإمام بدأت بالانتشار، يعني قاموا يتحدثون عنه، أن مر على دار فيها شجرة يابسة توضأ، ما راحت إلا فترة قصيرة الشجرة نمت وأفرعت وحملت، يتحدثون بها الناس. موقف من الرجل اللي الصوفي الذي جاء به واعترف بالسرقة وأبدى الإمام رأي خالف به آراء العلماء، أخذ دوي مواقف بالمدينة، كان الإمام سلام الله عليه إلى مواقف بالمدينة مع العدو والصديق، يعني موقف مع أستاذ الجنيد كانوا يتحدثون عنه، لأن الإمام سلام الله عليه على العادة أرسل إلى كتاب، يعني إلى مكان، يعني كان وين كان الرواية مو احنا نرويها، يعني يرويها غيرنا، يروون أن الأئمة كانوا يجرون الأمور على نواميسها الطبيعية فيودون أولادهم إلى محل للتعلم حتى يحملون الناس على هذا. سألوا الأستاذ قالوا لما تقول بهذا الصبي الذي عندك؟ قال الناس يظنون أني أعلمه وأنا والله أتعلم منه طرفي الليل وأطراف طرفي الليل والنهار. الغرض من هالنوع بدأت المواقف تنتشر. المأمون ذيك السنة طلع غازي للبديدون، اجى لقتال الروم سنة 218. الإمام سلام الله عليه طبعا بدأ يكتسح في مواقف كثير من العقبات. المأمون لما وصل للبديدون مات هناك، لأنه بالليل المأمون طلع أكو عين ماي أوعز إلى الجيش، قالوا سووا لي عليه على عين الماي، سووا لي عريش من الخشب، سووا العريش من الخشب جلس عليه، طلعت سبيكة، سبيكة من الذهب، العفو سمكة كأنها سبيكة من الفضة، شو مصير يلا خلصوني يلا خصموني.
نضحت الامام على وجهه بشيء من الماء، العفو، نضحت المأمون بشيء من الماء، اخذ يرتعد، قال لهم ارجعوني الى الخباء، رجعوا الى الخباء، بدأ يحس بالانحلال. جابوا له ابن بخت يشوع، ابن بخت يشوع اخذ المجسة من نبضه، قال ان نبضه منذر بالانحلال، هذا الرجل ما يعيش. فعلا ما ذيك الليلة ما كملها، مات. طلع قال لهم بس راوني ملكي، نظر قال يا من لا يزول ملكه ارحم من زال ملكه، ومات مكانه. لما توفي المأمون الامام سلام الله عليه بالمدينة، المعتصم كتب الى عامله ان اشخصه الي. المعتصم موقف من الامام كان رد فعل لموقف المأمون. شقد المأمون مثلا الى ميل لاهل البيت او كرم الامام، المعتصم على العكس كان موقفه به ردة فعل. بس طبعا اكو اصول للياقة وللمجاملة. الامام حمل مع زوجته، هذه صار عندها شيئين، هالشيئين اوجبا ان يغرن صدرها على الامام. اولا ما صار عندها من الامام شيء، طفل ما صار عندها، كان عندها عقم، زين، فكانت متأثرة من ام الامام الهادي، ان ام الامام الهادي عندها طفل، عندها اطفال من الامام وهي ما عندها طفل، فهذا شيء كان يحملها على الحسد والحقد. بعدين الشيء الثاني اللي خلاها تحقد على الامام سلام الله عليه، بالاضافة الى عدم وجود الولد وان ام الامام عندها ولد، ان هذه المرأة كانت تتصور ان الامام يتسرع عليها، لان المؤرخين كتبوا يعني شافت قلة اقبال من الامام عليها، فكتبوا قلة اقبال شنو يعني، طبعا في الحدود الشرعية، فهي كتبت الى ابيها المأمون، كتبت لانه تسرع علي الامام. المأمون كتب اليها ان لم نزوجه لنمنع عنه حلالا احله الله له، فقري في بيتك واسكتي. فهي كانت متأثرة متألمة من الامام، فلما جاءت اخوها كان يوغر صدرها، هذا جعفر ابن المأمون يوغر صدرها على الامام، وجيء بالامام، نقل من المدينة الى ان ادخل الى بغداد. لما جابوه الى بغداد المعتصم فورا امر به فاحضر في المجلس، وكان هم مهيئ له مجموعة من الاسئلة، كان يسأله والامام يجيب على تلك الاسئلة. رجع الى الدار، هل الذي زرقان مولى احمد ابن ابي جؤاد يقول طبيت علي لهذا، لقيته مصفر الوجه مربد، ليش بيك؟ قال لي هذا المعتصم مائق احمق هذا. ليش؟ قال لي هذا يزعم الى رجل تقول نصف هذه الامة بامامته، يعمد الى رجل تقول نصف هذه الامة بامامته، فيأخذ باقواله في بعض المسائل ويترك اقوال الفقهاء، هذا ما يأمن ان ينقلب عليه هؤلاء، وغدا يضرب وجهه بمئة الف سيف من اتباعه ومن اشياعه، لان هالفكرة يعني الجو، هذا الجو، هالجو المسموم كان موجود. هذا شيء بشيء يذكر، الامام يوم زواجه بهاي ام الفضل محمد علي الهاشمي، هذا عباسي ومن كبار العباسيين، يقول طبيت على الامام اردهني اب زواجه، طبيت، يقول انا عطشان شديد العطش وخفت يروحني الوقت، عفت ما شربت ماء بيتنا، اتخلت. لما استقر بي المقام يقول التفت للامام قال لي اراك عاطش، يبدو عليك العطش، قلت له اي والله عطشان، قال علينا بماء، اسقونا ماء. هذا محمد علي الهاشمي يقول انا نزيت، قلت هذا هسه راح يجيبونه ماء مسموم ويطيني منه وراح ابكي انا. فتصور الجو شلونها، هذا صور، هذا عباسي يعني يعرف توتر الجو، يعرف ان الامام قد يطلب ماء ويطلعوا له ماء مسموم، يعني الوضع كان على هاللون من الريبة، على هاللون من التوتر، الان يؤتى اليه بماء مسموم وانا اشرب منه. الامام سلام الله عليه يقول جابوا الماء، لما جابوه انا بها الذهنية الامام التفت لهذا الغلام قال له ناولني الماء جيبه، هذا الماء يقول ما تطيه اعطيني اياه، اخذ الماء امتذقه، ذاق منه، شرب منه، ثم ارجعه، رجع الماء وقال له ناوله اياه، يقول شربت. بالمرة الثانية يقول هم عطشت، هم نفس الشيء. الامام سلام الله يقول تبسم في وجهي. فالامام سلام الله عليه كانت عند لفتات في هذا الجو، يعني كان من يقعد جو معروف ان ملبد مشبع، حتى في اليوم في مجلس المعتصم واحد التفت له، شوف الجو ايش قد متوتر،
قال له يا ابا جعفر ان شيعتك يقولون انك تعرف كيل ما في دجلة من الماء. ما هي دجلة؟ المجلس مجلس المعتصم كان مشرف على دجلة، قاعدين على المجلس على دجلة. قال له هاي دجلة شيعتك يقولون انت تعرف كيل ما فيها من الماء. شوف ترى هذا مو سؤال طبيعي، يعني سؤال بتوتر، تشعر ان متوتر الجو، يعني مو طبيعي واحد يجي يكلم الامام بهاللون من اللاوبالية، بينما يحيى ابن اكتم في حياة المأمون يريد يسأل مسألة يستأذن من المأمون ومن الامام. هذا رأسا يجي لي يقول لنا شيعتك يقولون انك تعلم الغيب، تعلم كيل ما في دجلة من الماء. الامام هم جاوب بجواب منتهى الرقة، قال له ما تقول لو اراد الله ان يفوض علم ذلك الى ذبابة هل يمكن او لا؟ لو الله يريد يفوض علم، هل معنى اللي تقوله يفوضه الى ذبابة يمكن او يمكن؟ قال له بلى يمكن، اذا اراد الله يمكن ان يفوض ذلك الى ذبابة. قال له انا اكرم على الله من الذبابة، على كل حال انا انسان، انا ابن رسول الله، ولو اراد الله ان يفوض الي علم ذلك ممكن، اذا الله عز وجل يخبرني بذلك ما بشيء، لان الله عز وجل قد يطلع انبياءه على معلومات، وانبياء قد يطلعون اولياء، او قد يطلع الولي مباشرة. ولا سيما انتم تعتقدون اكو جماعة محدثين ملهمين من السماء، ويا ريت هذول اللي تعتقدون انهم ملهمين محدثين مثلا فد ناس افرض قمة بالعلم او بالورع، هم تعتقدون ان عمر بن عبد العزيز كان يمشي والخضر الى جانبه وانه ملهم تحدثه الملائكة، ها؟ مو الاشخاص الاخر. فكيف امام من ائمة اهل البيت؟ الامام قال له لو اراد الله ان يوكل او يوكل علم ذلك الى بعوضة لا اوكله، وانا اكرم على الله من بعوضة. فالجو جو كان كل توتر، جو مملوء توتر. هل المعتصم يقول له هذا احمد بن ابي دؤاد؟ يقول له هذا مجنون، هذا يترك بقوله، يترك قول هؤلاء الفقهاء ويأخذ قول هذا، وانا ما امن ان يضرب وجهه غدا بمئة الف سيف، هذا الى اتباع كثيرين. يعني قضى الامام سلام الله عليه هل فترة بها الجو المحموم، يدبرون عليه امر، يردون فد امر من الامور حتى يتم القضاء عليه. والامام صلوات الله وسلامه عليه في ذلك كان على غاية من الترقب، ها؟ الى ان توصلوا الى المطلوب. وين وصلوا له؟ عن من وصلوا له؟ عن طريق هذه ام الفضل. ترى عمر الامام فد عمر قصير، يعني 25 سنة، نبه لي، يعني في ريعان الشباب، يعني ما تركوا له مجال للحياة في ريعان الشباب. هذا عند بستان بي اترج المعتصم اتفق ويا هاي عن طريق اخوها جعفر، اتفق ويا جعفر قال له انت تقدر عن هالطريق هذه تغري اختك بسمه والقضاء عليه، لا سيما وهذه متوترة لانه تتصور انه يفضل عليها ضرتها، فانت اغتنم هالطريق، هاي غيرتها عن هالطريق. فعلا ودى لإناء مملوء بحامض الاترج ومختوم بختمه، بختم المعتصم، قال له ابعث إلها ومرها، الامام صائم، مرها ان تعطيه منه ساعة الافطار. فعلا وضعت منه للامام وقدمته اليه ساعة الافطار. الامام كان صائم، عنده صوم اما قضاءه مندوب، المهم كان صائم، تناول الامام منه جرعة، احس بالسم يسري ببدنه، التفت اليها قالها قتلتيني، ابتلاك الله بفقر لا ينجبر، وفعلا افتقرت، شالوها ذبوها مع الحريم في القصر عند المعتصم، وماتت شر ميتة هي واخوها. بمجرد ان حست ان الامام جرى ندمت على ذلك، لكن مع ذلك هي تركت البيت، تركت البيت وخرجت، اغلقت باب البيت، ظل الامام وحده بالسطح لا يقوى على القيام. عالج الموت وحده، مرت عليه ثلاثة ايام وهو على السطح يمد يمينا ويقبض شمالا، الى ان فاضت روحه الطاهرة، نازع الموت وحده. من بعد الثلاثة ايام اجوا فتحوا باب الدار واخرجوه، وين اخرجوه؟ الى مقابر قريش، اجريت له التركيبات، اخرج الى مقابر قريش، دفن بالقبر مما يلي قبر جده الامام موسى بن جعفر سلام الله عليه، دفنوه في مقابر قريش. واذا كان الامام ترك ثلاثة ايام ولم يذق الماء فله بذلك اسوة بجده الحسين، مرت عليه الفترة، فترة عدم شرب الماء. ولذلك كانت هالمسألة الى حساسية في نفوس اهل البيت. كان الامام زي العابدين فديوم مار يتمشى،
سمع له واحد من القصابين خاطب غلامه يقول له: هل سقيت هذا الكبش ماء؟ العبارة لفتت نظر الامام، ادار وجهه اليه، قال: انتم معاشر القصابين لا تذبحون الكبش حتى تسقوه الماء؟ قال: اي والله سيدي، نعرضه على الماء. ادار الامام وجهه الى جهة كربلاء، صاح: ابا يا ابا، الكبش لا يذبح حتى يسقى الماء، وقد قتلت الى جانب الفرات ضمانا. الامام زين العابدين كان يمر على الفرات يطيل النظر اليه، يقول له: الى الان تدري يا فرات وقد قتل عنك ابن رسول الله يا

لطم الخدود ولا المدامع يا ملا مهما مرات

مرت ومرى لا. الماء اخذ اثر، يعني العطش اخذ اثر من الحسين، اثر بقلبه حتى قال لقد تفتت من الظما، اثر بعينه حتى حال العطش بينه وبين السماء كالدخان، اثر في لسانه حتى صار كالخشبة اليابسة. لذلك كان يطلب في اخر لحظات حياته، يقول هلالي بن نافع: نظرت الى شفتيه يتحركان، قلت ان كان يدعو علينا هلكنا ورب الكعبة، دنوت منه لاسمع ما يقول، واذا به يقول: لقد تفتت قلبي من الظما، اسقوني.

أبعد الله غامره. اللهم وفقنا لما يرضيك، آمنا في أوطاننا، من على مرضانا بالصحة والشفاء. إخواني من أوصاني بالدعاء المؤسسين تقبل اللهم عملهم، ولأماتهم عمات الجالسين والمسلمين بلغ الجميع ثواب الفاتحة.

إخوان لا لا إخوان تقتل غربتي الواحد لا لا إخوان لا

ظلم وأثار قيادة بدي يشاهد يصيحان مثل جدي ويسمي كبد ميت واحد.

المعصوم خادم وما حد شال جفته خادم الجواد الشاعر الموفق مصطفى صادق اللامي اجل بغداد والغرب اجت ويا مرافقت سبب موته فقه قوله قصر المعتصم أفت خاف ولا تحب الناس ويحطم طاغية وقت سموا بالعنب مولاي لكم سموا بالعنب مولا وتورم شكوب جفته

عظمته لدست سم مارته يا نار وهضمته لدست سم مارته ومحد شال نعشه

انعى انعى ويا فاطمة على ولادها الجواد. شاب عمره 25 سنة يا ناس.

الشمس ومرت السم تبكي ترى طلع من عيدها شوربة مال طلب من عيد أشار ويتمار

ومرت الشم تبكيت طلاب من عين شنو شربت ما قول طلاب

عطره يتحرك يسار يمين يشهك مختنك صدره وتعالج يمين يسار منو ويا فاطمة الزهراء وتعالج يمين يسار يما ويا فاطمة قلب الزهراء يتلوى ويا بنها تشربه تريد وتحطه بحضن قلب الزهرة يتلوى ويا بنها متاني تشربه

أعداء تريد تلالي فوقا دل الله سمت أعداء وما حد شال جفته وقال محصوم ما حد شال يلا بويا حيهم حيهم ما اقتل راح أروي بقال أهل الغيرة ما تتحشمون ما

شلون عرفوا إن مرمي صار ثلاثة أيام؟ يقول ظلت تفوح منه رائحة كرائحة المسك.

سامي بجبدته وعطشان وكان الوقت كلش حار كان الوقت كلش حار قوه

0: مولاي مات بحسرة الماي
1: مات عين مولاي
0: زرق شفافه مولاي مات بحسرة الماي وما حد شال

0: لا هالشد جوادي ويا لا هالشد جوادي لا تخسي لا تجفي لا ضاقتي الما يشفى بس الفارق عني حسي ما حرقا وخيام فار يا هضيمة عمة السادة يا أبوي يا هضيمة معان يا ناس يا ناس يا ناس فارق ما
1: مركز الأخبار من إذاعة جامعة المستقبل. نتحرى الخبر بدقة، نحرره بمهنية، ونقدمه بمصداقية لتكون الصورة الكاملة. مركز الأخبار من إذاعة جامعة المستقبل. نبحث في مصدر الدخان. إذاعة جامعة المستقبل، نشرة الأخبار.

0: رئيس جامعة المستقبل يؤكد أهمية الشراكة مع قطاع الصناعة. مشاجرة عابرة في بابل تكشف جريمة قتل ارتكبت في بغداد. المدير العام لتربية بابل يزور مركز فحص الدراسة الابتدائية. إعادة المفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي والقوات الأمنية. بغداد وواشنطن تبحثان تطورات الشرق الأوسط وانعكاساتها على العراق. وترامب يلوح بتصعيد ضد إيران ويصفه بهدوء ما قبل العاصفة. النشرة الإخبارية تقدمها منار العامري ومحمد زيدان، فأهلا بكم.
1: المسمع المحلي من إذاعة جامعة المستقبل، نواكب معكم آخر المستجدات في محافظة بابل.
0: ومن العناوين إلى التفاصيل، أكد رئيس جامعة المستقبل الأستاذ الدكتور حسن شاكر مجدي أهمية تعزيز الشراكة بين الجامعة وقطاع الصناعة خلال حضوره اجتماع المجلس الاستشاري الصناعي لكليات التقنيات الهندسية، وأوضح أن المجلس يمثل جسرا فاعلا للتواصل بين المؤسسات الأكاديمية وقطاع العمل والإنتاج، بما يسهم في تطوير البرامج الدراسية وموائمتها مع احتياجات سوق العمل. وأشار إلى أن مجالات التعاون تشمل تحديث المناهج الدراسية وتوفير فرص التدريب العملي للطلبة، فضلاً عن تقديم الاستشارات العلمية والهندسية ودعم البحوث التطبيقية. من جانبه بيّن مدير الإشراف العلمي والأكاديمي الأستاذ الدكتور مظفر صادق الزهري أن الجامعة تعمل على دعم الابتكار وريادة الأعمال عبر استحداث قسم حدائق العلوم والتكنولوجيا. وأضاف أن الشراكة مع القطاع الصناعي ستسهم في تحويل المشاريع الإبداعية للطلبة إلى شركات ناشئة توفر فرص عمل للخريجين وتسهم في الحد من البطالة. وشهد الاجتماع طرح عدد من المقترحات والمداخلات الرامية إلى توسيع مجالات التعاون بين الجامعة وقطاع الصناعة بما يخدم التنمية وسوق العمل.
2: أكد رئيس جامعة المستقبل الأستاذ الدكتور حسن شاكر مجدي أهمية دعم برامج الدراسات العليا الدولية خلال لقائه طلبة الماجستير في هندسة النظم الإلكترونية المستضاف من جامعة العلوم الماليزية. ودعا رئيس الجامعة الطلبة إلى مضاعفة الجهود العلمية والتركيز على اكتساب المهارات البحثية والمعرفية التي تؤهلهم للتميز الأكاديمي، كما أعلن دعم الجامعة لتوفير فرص التعيين للطلبة بعد إكمال متطلبات الدراسة بنجاح، مؤكداً أن الجامعة تعول على هذه الطاقات في تعزيز مسيرتها العلمية والبحثية. وأشار إلى أن البرنامج يعد المبادرة الأولى من نوعها على مستوى الجامعات العراقية، وقد حقق نجاحاً لافتاً بعد إكمال عدد من طلبة الدورة السابقة متطلبات نيل الشهادة ومناقشة رسائلهم العلمية. وبيّن أن وزارة التعليم العالي ورئاسة الجامعة حريصتان على إنجاح هذه التجربة الرائدة لما تمثله من نقلة نوعية في مسارات الدراسات العليا بالعراق. واختتم حديثه بالتأكيد على أهمية توجيه البحوث نحو الدراسات التطبيقية التي تسهم في حل المشكلات التقنية وخدمة قطاع الصناعة والتنمية المستدامة.
0: انطلقت في محافظة بابل فعاليات الدورة الثانية لمهرجان الشاعر الراحل موفق محمد بمشاركة نخبة من الأدباء والمثقفين احتفاء بتجربته الشعرية ومكانته في الذاكرة الثقافية العراقية، فيما أكد القائمون على المهرجان أهمية استذكار القامات الأدبية التي أسهمت في إثراء المشهد الثقافي العراقي. المزيد من التفاصيل في سياق تقرير مراسلنا طلال المدني.
3: بيّن رئيس اتحاد الأدباء والكتاب في باب الأنمار مردان إن مهرجان موفق محمد يعد واحدا من الفعاليات الثقافية السنوية التي يحرص الاتحاد على تنظيمها بهدف إحياء التجارب الأدبية المهمة في المحافظة، وأضاف إن إقامة هذه الدورة جاءت بدعم من جامعة الحلة وبالتعاون مع الاتحاد العام للأدباء وكلية الفنون الجميل، مؤكدا إن هذه الأنشطة تسهم في تعزيز المشهد الثقافي في بابل.
4: اتحاد الأدباء والكتاب بابل يقيم نشاط من نشاطاته المعتادة السنوية وهو مهرجان موفق محمد في دورته الثانية، وهذا المهرجان برعاية جامعة الحلة والاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق، وكذلك بالتعاون مع كلية فنون الجميل نهدف في اتحاد الأدباء والكتاب بابل أن نتصدر المشهد الثقافي من خلال هذه الفعاليات، رغم بساطتها لكن تحمل مادة علمية معنوية كبيرة، وبابل تستحق بتاريخها وحضارتها أن نقيم هكذا فعاليات في العراق.
3: من جهتي أشار نائب اتحاد أدباء وكتاب العراق علي حسن الفواز إلى أن الشاعر موفق محمد شكل علامة بارزة في مسيرة الشعر العراقي الحديث لما امتلكه من حضور أدبي وثقافي امتد لعقود طويلة.
5: موفق محمد هو عنوان كبير ولمثقف يعني ترك بصمته الشعرية مجمل النشاط العراقي منذ الستينات إلى يومنا هذا. حضور موفق محمد هو أيضا حضور لمسؤولية ثقافية نحاول قدر الإمكان أن نسلط الضوء عليه، لأن الثقافة إذا لم تتحول إلى مسؤولية وإلا لم تتحول إرادة فإنها ستظل معزولة. اليوم في هذا المهرجان الثاني الذي نعمل على أن يتحول إلى تقليد سنوي يقام في حواضن ثقافية متعددة، يعني اليوم في جامعة أهلية ممكن الدورة الأولى نتفق على أن تكون في جامعة رسمية.
3: وفي السياق ذاته تحدث الدكتور علي الشلاع عن مكانة موفق محمد مؤكدا أنه لم يكن مجرد شاعر ينتمي إلى مدينة الحلة، بل كان يمثل حالة ثقافية متكاملة حملت هموم الوطن والإنسان.
6: موفق أصبح ليس مجرد شاعر حلي، وكان حلة أخرى، حلة تحتفي بالحلة، يكتب ويبدع وينشط، ينقد التجربة التي طالما انتظرها، تجربة الخلاص من الدكتاتورية، وهو الذي قدم لهذا العراق ولده البكر عدي شهيدا في الانتفاضة في سنوات الدكتاتورية، لكنه كتب عن التجربتين بروعة وأحسن كثيرا في تمثيل الحلة في عدد من المحافل.
3: ويواصل مهرجان موفق محمد رسالته في استذكار الرموز الأدبية العراقية تأكيدا على أهمية الوفاء للمبدعين الذين أثروا الثقافة العراقية بنتاجاتهم وتجاربهم، ولتبقى الكلمة الشعرية جسرا يربط الماضي بالحاضر ويعزز حضور الثقافة في حياة المجتمع. لإذاعة جامعة المستقبل، طلال المدني، محافظة بابل.
2: كشفت قيادة شرطة بابل عن جريمة قتل ارتكبت في العاصمة بغداد بعد إلقاء القبض على طرفي مشاجرة شمال المحافظة، وذكرت القيادة أن أحد المتورطين هو من سكنة بغداد انهار خلال التحقيق واعترف بارتكاب جريمة قتل في ناحية الرشيد بالعاصمة، وبينت أن الجريمة بدأت بحادث دهس لشخص قبل أن ينقل الضحية إلى مكان نائٍ ويعتدى عليه حتى الموت باستخدام أدوات حادة. وأضافت أن المتهم حاول الاختباء لدى أحد أقاربه شمال بابل ظنا منه أن جريمة لن تكتشف. وأكدت قيادة الشرطة أن التنسيق مع الجهات المختصة في بغداد أثبت تطابق اعترافات المتهم مع تفاصيل الجريمة، وشددت القيادة على استمرار جهودها في كشف الجرائم وإنصاف الضحايا، مؤكدة أن العدالة ستبقى ماضية في ملاحقة الجناة واسترداد الحقوق.
0: زار المدير العام لتربية محافظة بابل الأستاذ علي راجي مركز فحص الدراسة الابتدائية للاطلاع ميدانيا على آلية تصحيح الدفاتر الامتحانية ومتابعة الإجراءات الفنية والتنظيمية. وأكد المدير العام خلال جولته أهمية الالتزام بالتعليمات الوزارية والمعايير المعتمدة بما يسهم في تحقيق الدقة والشفافية في النتائج الامتحانية وتعزيز رصانة المخرجات التربوية، وأشار إلى أن تربية بابل تولي ملف الامتحانات اهتماما كبيرا عبر المتابعة المستمرة وتوفير الدعم الكامل للملاكات التربوية والإدارية لضمان انسيابية العمل وتحقيق العدالة بين التلاميذ. وفي ختام الزيارة ثمن المدير العام جهود الملاكات العاملة في مركز الفحص داعيا إلى مواصلة العمل بروح المسؤولية لإنجاح العملية الامتحانية في المحافظة.
1: المسمع العراقي إذاعة جامعة المستقبل تقدم متابعة شاملة لأهم أخبار الشأن العراقي.
2: أعلن عضو اللجنة المالية النيابية باقر اليسري استحصال موافقة رئيس مجلس النواب على إدراج فقرة خاصة بإعادة المفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي والقوات الأمنية ضمن مشروع موازنة عام 2026 بعد جمع تواقيع نيابية داعمة للمطلب. وأوضح اليسري أن اللجنة المالية ناقشت ملف تثبيت العقود والإجور اليومية وآليات تحويلهم وتثبيتهم ومعالجة أوضاعهم الوظيفية، مؤكدا وجود توجه لإيجاد حلول قانونية ومالية تنصف هذه الشرائح بما ينسجم مع الإمكانات المالية للدولة. وأضاف أن الاجتماعات تناولت أيضا تنظيم بيانات العاملين بالعقود والإجور اليومية بالتنسيق مع الوزارات والحكومات المحلية بهدف حصر أعداد المستحقين وضمان شمولهم وفق ضوابط واضحة، مع العمل على تأمين التخصيصات المالية اللازمة بعد إقرار الموازنة.
0: بحث وزير الخارجية فؤاد حسين خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين. وذكرت وزارة الخارجية أن رئيس الوزراء الفلسطيني قدم تهانيه لفؤاد حسين بمناسبة تجديد الثقة به وزيرا للخارجية في الحكومة العراقية الجديدة. وأكد الجانبان بحسب البيان عمق العلاقات الأخوية التي تجمع العراق وفلسطين وحرصهما على تطوير آفاق التعاون بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين، إلى جانب مواصلة التشاور بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.
2: بحث السفير العراقي في واشنطن نزار الخيرلا مع السيناتور الأمريكي وعضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ كريس فان هولين آخر تطورات الشرق الأوسط وانعكاساتها على العراق. وذكرت السفارة العراقية في بيان أن جانبين ناقشا آفاق التعاون بين بغداد وواشنطن بعد تشكيل الحكومة العراقية، إلى جانب تعزيز العلاقات الثنائية في مجالات الطاقة والصحة والتعليم والزراعة. وأشاد الخيرلا بجهود سيناتور في دعم العلاقات بين البلدين، فيما أكد الأخير اهتمامه بالعراق واستعداده لدعم التعاون المشترك في مختلف المجالات.
1: المسمع الدولي من إذاعة جامعة المستقبل نعرض لكم أبرز التطورات على الساحة الدولية.
0: لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإمكانية تصعيد جديد ضد إيران بعد نشره صورا عبر منصته ترو سوشال لسفن حربية وسط عاصفة بحرية أرفقها بعبارة هدوء ما قبل العاصفة. كما نشر صورا أخرى للقوات الجوفضائية الأمريكية ظهر فيها وهو يضغط أزرارا حمراء وخلفه صواريخ منطلقة. وحذر ترامب إيران من تداعيات فشل التوصل إلى اتفاق خلال المرحلة المقبلة، مؤكدا أن طهران ستواجه وقتا عصيبا إذا تعثرت المفاوضات الجارية. وأشار ترامب في تصريحات إعلامية إلى أن الإيرانيين مهتمون بالتوصل إلى اتفاق، مشددا على أن إبرامه سيكون الخيار الأفضل لطهران وسط استمرار التوتر بشأن الملف النووي الإيراني وأزمة مضيق هرمز.
2: أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت واعترضت 556 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية فوق 15 منطقة روسية، إضافة إلى مياه البحر الأسود وبحر أوزوف. وذكرت الوزارة في بيان أن العمليات أو عمليات الاعتراض جرت بين الساعة 10 مساء والسابعة صباحا. وفي السياق أفاد عمدة موسكو سيرغي سوبيانين بإسقاط 120 مسيرة كانت متجهة نحو العاصمة الروسية خلال 24 ساعة. كما أكدت السلطات الروسية مقتل 3 أشخاص وإصابة 16 آخرين جراء سقوط مسيرات أوكرانية في موسكو ومحيطها.
0: أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا على خلفية تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا. وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس أن انتشار فيروس بوندي بوجيو استدعى رفع مستوى التأهب لدى الدول المجاورة مع حشد الدعم الدولي، مؤكدا أن الوضع لا

0: بينهما حالة وفاة لمسافرين قادمين من الكونغو الديمقراطية.
1: مسمع الأنواء الجوية، إذاعة جامعة المستقبل، وتحديثات الطقس الصادرة عن الجهات المختصة.
2: وأخيرا وفي أحوال الطقس في البلاد وفي محافظة بابل، حيث توقعت الهيئة العامة للأنواء الجوية أن يكون طقس العراق يوم غد الاثنين صحوا مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، فيما تنشط الرياح الشمالية الغربية مسببة تصاعدا خفيفا للغبار في بعض المناطق. وأشارت التوقعات إلى أن درجات الحرارة ستكون مقاربة لما سجل خلال الأيام الماضية مع أجواء حارة نسبيا خلال فترة الظهيرة. أما في محافظة بابل فيتوقع أن يكون الطقس صحوا إلى غائم جزئيا، ودرجة الحرارة العظمى نحو 42 درجة مئوية مع رياح معتدلة السرعة تثير الغبار في بعض الأوقات.
1: المسمع الرياضي عبر إذاعة جامعة المستقبل، إليكم أحدث الأخبار والتقارير الرياضية.
3: النشرة الرياضية مع براق الشمري، أهلا بكم. أكد رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال مواصلة العمل على الجوانب التنظيمية والإدارية الخاصة بمشاركة منتخب العراق في كأس العالم 2026، مشيرا إلى وجود تسهيلات كبيرة تتعلق بالتأشيرات ومعسكرات الإعداد الخارجية. وأوضح درجال أن الاتحاد وزع تذاكر المباريات بأسعار تفضيلية على الجماهير العراقية في الولايات المتحدة، مؤكدا أن إجراءات منح التأشيرات للاعبين تسير بصورة طبيعية بالتنسيق مع السفارة الأمريكية. وبيّن أن معسكر إسبانيا سينطلق في 22 من آيار الحالي على أن يلتحق اللاعبون المحترفون يوم 25 من الشهر ذاته وسط مساع لتأمين التحاقهم المبكر. وجدد درجال ثقته بالمدرب الاسترالي غراهام أرنولد، مؤكدا أنه بات على دراية كاملة بإمكانات اللاعب العراقي وأسلوب لعبه. تختتم منافسات المرحلة الأولى من دور المحترفين لكرة السلة بإقامة 6 مباريات ضمن الجولة 5 والأخيرة في قاعتي الأرمني ببغداد وكركوك. ويتطلع حامل لقبي الدوري والكأس فريق الدفاع الجوي إلى إنهاء المرحلة الأولى بالعلامة الكاملة عندما يواجه عمال نينوى من أجل تعزيز صدارته للمجموعة الثانية. وفي لقاء آخر يسعى دجلة الجامعة إلى استعادة توازنه بعد 3 خسائر متتالية، حين يلاقي نفط ميسان الطامح لمواصلة ظهوره القوي في البطولة. وتشهد الجولة أيضا مواجهات الكهرباء والحشد الشعبي والحلة أمام اليقظة، إضافة إلى لقاء غاز الشمال وزاخو ونفط الشمال مع سابيس. غادر وفد منتخب الوطني للتايكواندو إلى العاصمة المنغولية أولان باتور للمشاركة في بطولة آسيا التي تقام للمدة من 18 وحتى 24 من آيار الحالي. ويضم الوفد لاعبي الكروكي حسين منصور بوزن 58 كيلوغراما وأيهم مهدي بوزن 63 كيلوغراما إلى جانب سعد مهدي ومحسن علي في منافسات البومسي. وأوضح اتحاد اللعبة أن اختيار اللاعبين جاء بعد التصفيات الوطنية التي أقيمت في محافظة كركوك، مشيرا إلى صعوبة المنافسة في ظل مشاركة مدارس آسيوية عريقة أبرزها كوريا الجنوبية وإيران وأوزبكستان. وأكد الاتحاد استمرار دعم اللاعبين وتوفير المستلزمات الضرورية أملا بتحقيق نتائج مشرفة تعكس تطور الرياضة العراقية في المحافل القارية. استهل منتخب العراق للكيك بوكسينج مشاركته في بطولة كأس العالم المفتوحة المقامة في مدينة أنطاليا التركية بإحراز ميداليتين ذهبية وفضية في افتتاح المنافسات. ونجح اللاعب سجاد علي حسين في انتزاع الميدالية الذهبية بعد سلسلة نزالات قوية أمام أبرز المصنفين عالميا، فيما أحرز حسين علوان فضية البطولة عقب مشوار مميز شهد خوضه 5 نزالات في يوم واحد. وأشار اتحاد اللعبة إلى أن علوان تعرض لظلم تحكيمي في النزال النهائي أمام اللاعب الأذربيجاني ما حرمه من الفوز بالميدالية الذهبية. وأكد الاتحاد أن هذا الإنجاز يمثل بداية مثالية للمنتخب العراقي مع تطلعات بإضافة المزيد من الأوسمة خلال النزالات المقبلة. عالميا، أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي تعاقده رسميا مع الإسباني تشابي ألونسو لتولي منصب المدير الفني للفريق ابتداء من الموسم المقبل بعقد يمتد حتى عام 2030. وجاء تعيين ألونسو بعد موسم صعب عاشه البلوز شهد تغييرات متعددة في الجهاز الفني قبل أن يتولى كالوم مكفارلين المهمة بصورة مؤقتة. وأعرب ألونسو عن سعادته بقيادة تشيلسي مؤكدا أنه يشعر بفخر كبير لتدريب أحد أكبر أندية كرة القدم في العالم. تلقى الاتحاد الدولي لكرة القدم قائمة الشروط الإيرانية لضمان مشاركة منتخب إيران في مونديال 2026 المقرر إقامته في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. وشملت المطالب الإيرانية تسهيل منح التأشيرات للجماهير واللاعبين واحترام العلم والنشيد الوطني، إضافة إلى توفير إجراءات أمنية مشددة في المطارات والفنادق والملاعب. كما طالبت إيران بحصر الأسئلة الإعلامية في الجانب الرياضي فقط بعيدا عن القضايا السياسية. وأكد مسؤولو الفيفا أن الاجتماع كان مثمرا ومبنا مع استمرار الحوار بين الجانبين لضمان مشاركة خالية من المشكلات. توج فريق غامبا أوساكا الياباني بلقب دوري أبطال آسيا 2 عقب فوزه على النصر السعودي بهدف دون رد في المباراة النهائية التي أقيمت في العاصمة السعودية الرياض. وسجل التركي دينيس هوميت هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 29 مستغلا خطأ دفاعيا، فيما أهدر النصر سلسلة من الفرص السهلة عبر رونالدو وماني وجواو فيليكس. وفرض النصر أفضلية هجومية طوال شوطي المباراة، لكن الفريق الياباني نجح في الحفاظ على تقدمه بفضل التنظيم الدفاعي وتألق الحارس. وبهذه الخسارة واصل النصر غيابه عن الألقاب الآسيوية منذ آخر تتويج له عام 1998. أخيرا توج اتحاد العاصمة الجزائري بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية بعد فوزه على الزمالك المصري بركلات الترجيح بنتيجة 8-7 في إياب النهائي الذي أقيم على استاد القاهرة الدولي. وسجل الفلسطيني عديد دباغ هدف الزمالك الوحيد في الوقت الأصلي عند الدقيقة 5، فيما استفاد الفريق الجزائري من فوزه ذهابا بهدف دون رد. ويعد هذا اللقب الثاني لاتحاد العاصمة خلال الموسم الحالي بعد تتويجه أيضا بكأس الجزائر. وضرب الفريق الجزائري موعدا في كأس السوبر الإفريقي مع الفائز من نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الجيش الملكي المغربي ومماليدو سان داونز الجنوب إفريقي.
0: مستمعينا، قبل الختام هذا تذكير بأبرز ما ورد في النشر من عناوين. رئيس جامعة المستقبل يؤكد أهمية الشراكة مع قطاع الصناعة. مشاجرة عابرة في بابل تكشف جريمة قتل ارتكبت في بغداد. المدير العام لتربية بابل يزور مركز فحص الدراسة الابتدائية. إعادة المفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي والقوات الأمنية. بغداد وواشنطن تبحثان تطورات الشرق الأوسط وانعكاساتها على العراق. وترامب يلوح بتصعيد ضد إيران ويصفه بهدوء ما قبل العاصفة. في الختام نشكر لكم حسن المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء.

0: MUR, Al Mustaqbal University Radio.
1: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليك يا جداه، يوم ولدت ويوم مت ويوم تبعث حيا. اللهم بشفاعة رسول الله وبشفاعة آبائي احشرني معهم يا أرحم الراحمين. يا سيدي ومولاي يا جداه، هذا هارون وما فعل، وأنت أدرى كم خاض في دمائنا، فاجعل لي مخرجا يا أرحم الراحمين.
2: أنت والله خير الناس.
0: لا تحلف يا هذا، خير مني من كان أتقى لله تعالى وأطوع له. والله ما نسخت هذه الآية.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم.
3: صدق الله العلي العظيم.
0: يرحمكم الله، التقوى شرفتهم وطاعة الله أحبتهم. السلام عليكم.
4: حماك الرحمن يا ذا الجود.

0: أخفي علتي عن الناس، ومن أخفى علته قتلت. ولكل من أولادي علي رقيب، الخادم مسرور، رقيب المأمون، وجبريل ابن بخشوع رقيب الأمين.
1: أسرنا أخا رافع، أسرنا بشير بن الليث، أسرنا أخا رافع، أسرنا البشير بن الليث، طلبه أمير المؤمنين.
2: مولاي أمير المؤمنين،
0: ماذا يا مسرور؟ قل.
2: ابن ليث يا مولاي.
0: ما به؟ محقه الله.
2: إنه أسيرك يا أمير المؤمنين.
0: ويلك من هارون يا رافع، ويلك. أدخلوه، أدخلوه.
2: أمر مولاي.
3: أدخلوا أخا رافع إلى حضرة أمير المؤمنين.
0: بوركت يا هرثمة.
3: هيا.
0: قد مكنني الله منك يا ابن اللخداء، وأني لا أرجو أن لا يفوتني خامل يريد رافعة كما لم تفوتني.
4: يا أمير المؤمنين، قد كنت لك حربا وقد أصبرك الله بي، فافعل ما يحب الله.
0: والله، والله لو لم يبقى من أجلي إلا أن أحرك شفتي بكلمة لقلت اقتلوه، لعل أخاك يلين لي ابن اللخناء. إلي بالقصاب، ولا يشهدن مداه ليتركها على حالها.
4: ما أشد قسوتك يا هارون؟
0: لا يحضرن أجلي وعضوان من أعضائه في جسده.
3: أمر مولاي.
0: قطع هذا الفاسق كما تقطع الدابة، ولا تأخذنك به رحمة.

0: آخر دعواك من هذه الدنيا أن تتلذذ بتقطيع رجل أمام عينيك، ولكنك هارون وهو الملك.
1: أحشائي تتقطع.
2: مولاي مولاي، إلي بالطبيب.
1: يا من لا يزول ملكه، ارحم من زال ملكه.
2: مولاي مولاي مولاي مولاي الرشيد.
3: أيها الجند، مات أمير المؤمنين. لا حي إلا الله، لا باقي إلا الله، فرحموا عليه. أيها الجند، مات أمير المؤمنين. لا حي إلا الله، لا باقي إلا الله، فرحموا عليه. أيها الجند، مات أمير المؤمنين. لا حي إلا الله، لا باقي إلا الله، ترحموا عليه.
4: رحمك الله يا هارون. رحمك الله يا أبتي.

0: أراد أن يعقدها للمأمون يوم موته، وأراد الله غير ما أراد. جاء حظك يا ابن الربيع. وفي هذه اللحظة أذكر معاوية بن أبي سفيان، شجاع إذا ما واتتني فرصة، وإذا لم تواتيني فجبان. تالله لأمضين بالجيش إلى محمد الأمين كما وعدته. شمر يا ابن الربيع، شمر.
1: أما إن بعضهم سألني: واحد مشكك وآخر شان، كيف تكون إماماً وليس لديك ولد؟ أما إنه سيكون لي ولد وسأسميه محمداً، فأوسع له في المجلس ولا تقبح له وجهه. اللهم لا شماتة.
2: بمن يا مولاي؟
1: مات هارون. ويل للظالم من المظلوم يوم القيامة.
3: أحسن الله عزاءك في مولانا الرشيد أيها الأمير، عظم الله أجرك يا ابن سهل. هي ساعة للتدبير يا مولاي، فالميت يفنى والحي هو الأبقى.
4: صدقت، ولكن
3: أفض عما في نفسك يا مولاي.
4: أمر الجند والجيش والكراع والسلاح والقادة قد عهد بها أبي إلي، فهل تراهم يوفون بعهده؟
3: ما أظنهم يفعلون.
4: فما العمل؟
3: إن قلت نقاتلهم لما كان ذلك الرأي، فالمصاب جلل والخطب فادح. وإن قلت نتركهم نكون قد ضيعنا ما هو لنا.
4: ماذا نفعل إذن؟
3: منزلة بين المنزلتين، نذكرهم بالعهود ونقيم عليهم الحجة، والناكث مخذول.
4: وإن لم يجيبوا؟
3: إن لم يجيبوا فلكل حادث حديث.

0: جاءني ذات مرة علي بن أبي حمزة وابن السراج وابن المكاري، فقال ابن أبي حمزة: ما فعل أبوك؟ قلت: مضى. قال: قضى موتا؟ قلت: نعم. قال: إلى من عهد؟ قلت: إلي. قال: أنت إمام مفترض الطاعة من الله؟ قلت: نعم. قال ابن السراج: والله قد أمكنك من نفسه. قلت: ويلك، وبما أمكن؟ أتريد أن آتي بغداد وأقول لهارون: أنا إمام مفترض طاعتي؟ والله ما ذلك علي، وإنما قلت لكم ذلك عندما بلغني من اختلاف كلمتكم وتشتت أمركم، لئلا يصير سركم في يد عدوكم. وقال ابن حمزة: لقد أظهرت شيئا ما كان يظهره أحد من آبائك ولا يتكلم به. قلت: لا والله، لقد تكلم به خير آبائي رسول الله صلى الله عليه وآله لما أمره الله تعالى أن ينذر عشيرته الأقربين، فجمع من أهل بيته 40 رجلا وقال لهم: أنا رسول الله إليكم. وكان أشدهم تكذيبا له وتأليبا عليه عمه أبا لهب. فقال النبي صلى الله عليه وآله: إن خدشني خدش فلست بنبي، وهذا أول ما أبدع لكم من النبوة. وأنا أقول: إن خدشني هارون خدشا فلست بإمام، وقد مات هارون في الدين.
1: ما أبعد الدار وأقرب اللقاء. يا طوس يا طوس يا طوس، ستجمعني وإياه.
2: عليك وعلى بابك السلام.

0: أعزيك عن أبيك يا المأمون، وأرجو أن يطيل الله في عمرك حتى تنالها، فإنني أعرف موضعي عندك.
1: صالح يا أخي، إنه أبوك الرشيد، وهو الخليفة الذي انحنت له الرقاب، وهو من خاطب الغيمة العابرة قائلا: أمطري حيث شئت، فإن خراجك لي.
0: والآن خراجها لأخيك الأمين ابن زبيدة الجليلة الهاشمية.
1: عظم الله أجرك وأحسن عزاءك.
0: أتدري ما قال الرشيد وهو يجود بنفسه؟
1: ومن أين لي أن أعلم؟
0: إن لولدي الأمين والمأمون رقيبين علي، وهما ينتظران موتي. أما رقيب الأمين فهو الطبيب بن بختشوع، وأما رقيب المأمون فهو مسرور الخادم، وقد استثقل أيامي وهما ينتظران موتي بفارغ الصبر.
1: هكذا قال عني يا أبا عيسى؟
0: بلى والله بلى.
2: فكفاك حزنا واسرع قبل أن يفوتك حظك من خلافة أبيك.
3: رسول الله هو الذي صرح بألقاب الأئمة من ولده، فألقابهم جاءت بنصوص ثابتة وقاطعة من المصطفى صلى الله عليه وآله، ولقب أمير المؤمنين اختص به علي بن أبي طالب عليه السلام.
4: هل من حديث أحتج به على من جادلني؟
3: ما أكثرها يا أخا أهل الشام. عن أبي ذر وسلمان رضوان الله عليهما قالا: أخذ النبي بيد علي وقال: هذا أول من آمن بي، وهذا أول من يصافحني يوم القيامة، وهذا الصديق الأكبر، وهذا فاروق الأمة يفرق بين الحق والباطل، وهذا يعصوب الدين، والمال يعصوب الظالمين.
4: بارك الله بك يا ابن الصادق عليه السلام. لن أطيل عليك في هذه الحمأة من النهار، هل لي إليك سبيل؟
3: لي في المدينة نخيل أمضي إليه، فإن شئت جئتني إليه، وإن شئت كنت ضيفي في داري.
4: هنيئا لمن كان ضيفكم يا آل رسول الله، وجزاك الله عني وعن المسلمين خيرا.
5: إني لا أعجب لأمر هذه الأمة، يجادلوننا وينكرون علينا، والأحاديث فينا قاطعة كالسيف، واضحة كنور الشمس.
6: يا مولاي، هذا من غضب الله عليهم.
5: اللهم اهدهم سبيل الرشاد. ومن غريب أمرهم أنهم يجمعون أن رسول الله قال صلى الله عليه وآله ما أقلت الغبراء وما أظلت الخضراء أصدق لهجة من أبي ذر.
7: صدق رسول الله.
5: وعن أبي ذر الغفاري رضوان الله عليه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: ستكون بعد فتنة، وإن كان ذلك فالزم علي بن أبي طالب، فهو أول من يراني وأول من يصافحني يوم القيامة، هو الصديق الأكبر، وهو فاروق هذه الأمة، يفرق بين الحق والباطل، وهو يعصوب المؤمنين، والمال يعصوب الظالمين. وفيه عن لسان أبي ذر: أنت أخي ووزيري، وخير من أترك بعدي، تقضي ديني وتنجز وعدي.
7: اللهم صل على محمد وآل محمد.
8: وأخيرا وصلت إليك يا ابن هارون.
9: أحسن الله عزاءك بأبيك يا ولدي.
10: ليس حرياً بك أن تجلس مجلس أبيك ولم تأخذ البيعة بعد، ولم يصل الناعي بنعي أبيك، وإنه ليحيرني كيف عرفت؟
8: أمه، لا تظني بأنني لست حزيناً لموت أبي، ولكنه الملك فهو لا يترك للصدف والعواطف، وقد كانت لي عين تخبرني بأنه مريض وأنه ميت لا محالة، فأعددت للأمر عدته.
10: ألم يعاونك أحد؟
8: بلى.
10: من؟
8: الفضل بن الربيع.
10: إن كنت قتلته سأغضب عليك.
8: لا يا أمه، مات من مرضه، مات حتف أنفه.
10: ماذا فعلت؟
8: كانت تأتيني الأخبار عبر بريد أحكمت أمره بفرسان يعدون كالريح، فجهزت الكتب وأمرتهم بألا يتركوا الجيش والكراع والمال والسلاح في معسكر أبي بنيسابور لأخي.
10: ولما يتركونها لأخيك وأنت ولي العهد الأول لأبيك وأنت أولى بها؟
8: أوصى بكل ما في عسكره لأخي عبد الله.
10: طالما أرادها لابن مراجل، لولا أن عظمت الأمر عليه واستعنت ببني هاشم وقلت له: الله يا ابن عمي، أتخرجها من أول سليل هاشمي وهاشمية في دولة بني العباس إلى ابن الأمة الفارسية؟ والله هذا لن يكون.
8: أنا أول خليفة في بني العباس لهاشميين صريحين، وأنا الثالث من بعد علي بن أبي طالب وابنه الحسن، فهل من بعد هذا فخر؟ ومن ذا الذي يطاولني؟
10: فدتك أمك. أظهر بعض الجزع على أبيك، فإن ذلك يليق بأمير المؤمنين بن هارون وزبيدة.
8: لا بأس ببعض الجزع، ما له الجزع، لأجزعن عليه، رغم أنه أرادها لعبد الله، ولكن الله أرادها لي.
10: زينت الخلافة يا ولدي، فلا تتعجل أمرك، واحكم وارشد واقتصد، ولا تترك شؤونك لغلمانك ومنجمك كما كنت تفعل.
8: ما لي غلماني؟ ما لكم كلكم تتدخلون بغلماني؟ وهل أنا أول أمير عباسي يكون لديه غلمان؟ كلهم كان لديهم غلمان ومغنيون ومنجمون.
10: الستر يخفي العيوب يا ولدي، وأنا أمك وأنصح الناس لك وأسعد الخلق بك، فهنيئا لك وهنيئا لبني هاشم بك.
11: يا مولاي، إن البعض من المسلمين يخاصموننا في إمامتكم أهل البيت، فكيف نرد عليهم؟
5: يا علي، حدث جدي أبو عبد الله الصادق عليه السلام عن جده رسول الله صلى الله عليه وآله. قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: حدثني جبرائيل عن رب العزة جل جلاله أنه قال: من علم أن لا إله إلا الله أنا وحدي، وأن محمدا عبدي ورسولي، وأن علي بن أبي طالب خليفتي، وأن الأئمة من ولده حججي، أدخلته الجنة برحمتي، ونجيته من النار بعفوي، وأبحت له جواري، وأوجبت له كرامتي، وأتممت عليه نعمتي، وجعلته من خاصتي وخالصتي، إن ناداني لبيته وإن دعاني أجبته، وإن سألني أعطيته، وإن سكت ابتدأته، وإن أساء رحمته، وإن مر مني دعوته، وإن رجع إلي قبلته، وإن قرع بابي فتحته.
11: اللهم صل على محمد وآل محمد.

0: يعزيني بوفاة والدي ويأمرني بأن أخذ له البيعة بالخلافة ولي بولاية العهد من بعده وللقاسم المؤتمن من بعده.
1: ما كان ضره لو وضعني مكان القاسم، فإنني والله خير منه ومن الأمين.
0: والله إن وصلت إلي لتصلن إليك.
2: وتفعل يا ابن أبي؟
0: تعلم أنك أحب إخوتي إلي لو لعبتك.
2: أتراه أرسل ولم يرسل لسواك؟
1: لقد كان ينتظر موته وقد أعد للأمر عدته.
0: إذن هلما لنأخذ البيعة.
2: والفضل ابن الربيع؟
0: هذا يفعل ابن الربيع، وقد أمر والدي بأن يضم إلي العسكر الذي أتى به من خراسان بكل ما فيه ومن فيه.
1: غابت عنك فطنتك يا ابن أبي، أترى الأمين لم ينتبه؟ وبالحري لم ينبهوه، فهو في شغل عن الخلافة وشؤونها مع غلمانه ومنجمه وسحرته، وأخص بالذكر غلام كوثر الذي أخذ بمجامع عقلي وقلبي.
3: يا المأمون.
0: ماذا يا أخي وابن أبي؟
3: أبوك أرادها لك، ولكن زبيدة وآل هاشم أبوا إلا تقديم محمد بن زبيدة. ناشدتك الله، ألا تريد الخلافة لك؟
0: أريدها، ولكنني لن أحدث فتقا ولن أخرج عن الطاعة ما لم يخرج الأمين أولا، ولن أكون البادئة بخيانة عهد أبي.
1: لا بأس إن كنت تريدها، لا بأس. هذا بعد أن يأتي أخوك بعهد أبيك من جوف الكعبة بمشورة الفضل بن الربيع فيمزقه إربا.
0: ويحك يا أبا عيسى،
1: كما أراك وتراني،
2: إنما هنالك وسيلة وحيدة لاسترداد حقك، وهي من أهون السبل.
0: وهي؟
2: اخطف كوثرا غلام أخيك، فإنه لا يصبر عليه ولا تعده إليه إلا بعد أن يتنازل لك.
0: يا لك من عابد.
4: بلى، كنت حاضرا، وقد شهد على ذلك أهل المعسكر من القادة والمستشارين والمقدمين والكتاب.
5: ماذا بقي يا ابن الربيع؟
4: بقي أن تؤخذ البيعة لأمير المؤمنين وولي عهده من القادة والجند، وهذا كتابه إلي، يثبتني في الوزارة ويأمرني بما أخبرتك.
5: والمعسكر وما فيه من سلاح ودواب وجند ووصية أمير المؤمنين رحمه الله.
4: لنتم البيعة أولا، إنه شأن عظيم خطير كما علمت.
5: بلى، إنه لكذلك.
4: هلم بنا إذن، إنه أمر جلل لا يؤجل.
6: مات هارون
7: الرشيد.
6: بلى، ودفن في بلدة اسمها طوس.
8: ويحه، لقد حصد آل بيت رسول الله حتى كاد أن يستأصل شأفتهم.
9: أترى أمر بنيه يستقيم وقد عهد لثلاثة منهم، كل منهم ينتظر زلة من أخيه؟
6: ستكون فتنة تشيب لهولها الولدان، وتذوق بغداد من حرها ما لا تحتمله.
10: ولمن العاقبة يا أخي؟
6: عبد الله الذي في خراسان يقتل محمدا الذي في بغداد، والغريب في الأمر أني وهارون كهاتين دفن في مكان واحد.
3: أحسن الله عزاءكم في أمير المؤمنين هارون الرشيد، وعظم الله أجركم. أما بعد، فقد كتب إلي ولي عهده محمد الأمين أن أخذ له البيعة منكم، له ولأخيه وللقاسم المؤتمن من بعدهما، عملا بما كتب في عهد ولاية عهده المحفوظ في جوف البيت الحرام، وعليه الشهود والأيمان، والناكث عليه والغادر مخذول.
7: أبايع أخي محمد الأمين بالخلافة على كتاب الله تعالى وسنة رسوله.
3: وأنا أبايعك عن أخي وعني وعن سائر بني هاشم في بغداد بوصية أمير المؤمنين محمد الأمين.
4: أبايع لأمير المؤمنين محمد الأمين بن هارون على كتاب الله وسنة رسوله. أبايعك بولاية عهد أخيك محمد الأمين على كتاب الله وسنة رسوله.
7: بايع لأمير المؤمنين محمد الأمين على كتاب الله وسنة رسوله.
4: كما أمرني أن أخذ البيعة من القادة والكتاب.

0: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل. الحمد لله رب العالمين.
1: السلام عليك يا أخي ومولاي.
2: وعليك السلام يا وصية أبي.
1: إن كنت وصيته يا أخي فاقبل مني.
2: كيف لا أقبل منك وكنت من أحب خلق الله إلى الشهيد المظلوم، ومن أحب أهلي إلي، وأنت النقية الطاهرة العارفة على صغر سنك. هات ما لديك يا أختاه، يا حبيبة أبيك وأخيك.
1: تزوج يا أخي، قد قلت لنا سأنجب ولدا وأسميه محمدا.
2: أما ترينني قد كبرت وصرت كهلا، تجاوزت 45، فمن تقبل بكهل مثلي لا أرب له في النساء؟
1: مهلا يا أخي مهلا، ما من عقيلة في آل هاشم إلا وترغب أن تكون بعلا لها، فأنت سيدنا وأتقانا وأعلمنا وإمامنا. قال قائل وحسد حاسد: وما من صبية في المدينة من مهاجريها وأنصارها ترغب عنك ولو تقدم إليها أبناء الملوك، وما من فتاة في العرب إلا وترغب أن تكون عند ابن رسول الله. فهل لا أجبتني يا أخي؟
2: تخشين أن تنقطع ذريتي يا فاطمة؟
1: يا أخي لا أتقول على الله، وأني سمعت أبي يقول: لا أعلم أن القائم بأمر شيعتنا من صلبك، وذلك علم أحفظه عن أبي وجدي وآبائي وعن رسول الله صلوات الله عليهم جميعا. لكن والله يا أخي إن كل أهل بيتك ومواليك ينتظرون هذا الأمر بقلوب ملهوفة، ففرج عنا، فرج الله عنك
2: يا فاطمة. وهل الأمر إلي؟ ذلك إلى الله، متى يأتي أمره يكن.
1: أرح قلبي يا أخي،
2: لعل ذلك قريب يا أختاه، فقري عينا.
1: بشرك الله بالخير، هل حدثتني حديثا في هذا الأمر لا أنساه؟
2: تعالي معي يا أختاه.
0: حدث أبي عن جده رسول الله صلى الله عليه وآله،
3: صلى الله عليه وآله،
0: أنه قال: أنا سيد النبيين، ووصي سيد الوصيين، أوصياؤه سادة الأوصياء. إن آدم عليه السلام سأل الله عز وجل أن يجعل له وصيا صالحا، فأوحى الله عز وجل إليه: إني أكرمت الأنبياء بالنبوة، ثم اخترت خلقي وجعلت خيارهم الأوصياء. فقال آدم عليه السلام: يا رب فاجعل وصيي خير الأوصياء. فأوحى الله عز وجل إليه: يا آدم أوصي إلى شيث، وهو هبة الله ابن آدم. ثم تسلسلت الوصية في أبناء شيث إلى أن وصلت آصف بن برخية، إلى عيسى بن مريم، إلى شمعون بن حامون الصفا، إلى يحيى بن زكريا، إلى زكريا بن منذر، ودفعها إلى سليمة، وأوصى سليمة إلى بردة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
3: صلى الله عليه وآله،
0: ودفعها إلي بردة، وأنا أدفعها إليك يا علي، وأنت تدفعها إلى وصيك، إلى أوصيائك من ولدك، واحدا بعد الآخر، حتى تصل إلى خير أهل الأرض بعدك. ولتختلف عليك الأمة اختلافا شديدا، الثابت عليك كالمقيم معي، والشاذ عنك في النار، والنار مثوى الكافرين.
1: لما أتيت بي إلى هنا يا أخي ومولاي؟
2: أعلم يا فاطمة أنها في الطريق إلى المدينة، واسمها سبيكة، وسأسميها الخيصران، وهي من بلدة في مصر اسمها مرسية، بلدة ماريا القبطية أم إبراهيم، ابن جدك رسول الله صلى الله عليه وآله. فمتى حلت بينكم أكرموها، فمنها يأتي ولدي ووصيي والقائم بالأمر بعدي محمد بن علي، ولسوف يمتحن ويصبر وينصره الله، فاحفظوه واسمعوا له.
1: قرت عيوننا بكما يا أخي،

0: يا صالح
1: قل لي يا ابن أبي،
0: أتذكر؟
1: أذكر ماذا؟
0: عندما كنا صغيرين أنا وأنت، وأقبل علينا والدنا وضمنا وقال لك: ليت وجهك كان للمأمون.
1: فقلت له: أقبل يا أبي، على أن يكون لي حظه عندك.
0: فدهش أبي لنباهتك.
1: طالما أحبك الرشيد حتى أنه قال فيك وأطنب، وأني لا أذكره ينظر إليك وأنت تمضي وهو يقول: إن له حزم المنصور وعفة الهادي وعزم المهدي، وإن شئت لأنسبه للرابعة لفعلت، كان يقصد نفسه.
0: صالح يا أخي، ما فاتك من حظك في عهد أبي ستجده عندي، وإنك والله مكين في قلب أخيك.
1: أدري والله، ولكنه الملك يا ابن أبي.
0: سيفعلها يا صالح، سيفعلها، ووالله إنك أثير عندي وولي لعهدي إن هي آلت إلي.
1: على أن أكون عينك على أخيك، وأكتب إليك بكل صغيرة وكبيرة، وإن قدرت أن أحصي أنفاسه فهو ما يسرك.
0: صدقت، هذا ما يسرني، فالملك عين وعية وسيف قاطع ورأي صائب، فإن كنت لا تجدني أهلا لذلك فانظر إلى نفسك أو دع.
1: بل إني معك يا ابن أبي، وكلنا نعرف ما عرفه والدنا، وإن خلصت لابن زبيدة لسوف يضيع ملك بني العباس.
0: وابن الربيع
1: عند بزوغ الفجر سيأخذ الجيش والمعسكر وما حوى ويمضي إلى الأمين.
0: ووصية أبينا، ووصية أبينا

جيالك.

جراحنا ألف شكرا للعرش حبك رزقنا ألف شكرا للعرش حبك رزقنا صحنا غيرك ما هو الله الله يا جواد العترة.

يستاهل الجواب. صحنا صحنا خادمك وتأمرني وتدلل علي لخادم الحسين وخادم الجواد علي عويز الشويلي.

نتباكى حزن مدر من الفرح نتباكى شباكى ابو يح

العالمين على الشموخ البينا اش ما تجور علينا بفضال ثبتنا صحنا غيرك ما هو

تخذوها يمشى بابا لمحمد والمحنة صحنا غيرك ما هو أنا.

من أطول.

تحت قبتك رافع جفوف الثنين، تحت قبتك رافع جفوف الثنين، وانا بجاهك ادعي ربي العالمين.

0: ربي لا تحرمني من حبي
1: حسين حسين
0: خادمي اليوم الأجل حالف يمين خادمي اليوم الأجل حالف يمين

يلا من قلبك قول من قلبك ربي لا تحرمني. بعد من قلبك حسين حسين.

ودروب السيب بعيدة تدخل مجلس الطاغي ويعلن فرحته وعيدة سفر ترجع لأهاليها أوجع أوجع أنزل أنزل بسفر ترجع

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: جرح جبهتك جرح ما شاء الله ما شاء الله. ميتت واحدة نشمي نشمي حسين.

الأديب جابر الكاظمي إليك يا أسمح العالم.

بحر للمك رمي منك بحر للمك رمي بلغت أعلى الرتبين.

0: هلا هلا هلا
1: هلا. ميتت وحدك مثل

او نص مصحف نص انسان مصحف ناطق ادب جند السلطان مصحف ناطق نص مصحف نص

0: يحمل سر الحرفة
1: العالم
0: ثاني سادس من ولد حسين هلا هلا اللي يحمل سر الحرفين
1: العالم
0: ثاني سادس من ولد حسين
1: العالم ثاني
0: عيسى النبي.

راتب الخدمة. شاعرها الحبيب الموفق خادم موسى والجواد المخلص السيد هاشمي. ما صبح إلهم نديم ولا خدمن الدولة خلعة، ما صبح إلهم نديم ولا خدمن الدولة خلعة.

0: والعزمة عزم الله عالم ثاني يحمل يحمل سر الحرفين سادس من ولد حسين
1: عالم ثاني
0: يحمل يحمل سر الحرفين.

الأمثال اللي يحمل سر الحرف اللي يحمل سر سادس سادس صوتك صوتك اللي يحمل سر

تاج وهي صاحبة الجلالة. لا تقول هذا من الغلو ديرة علي نحو العلو، كل شي بشمايلها حلو، البخت والعز

بالخدمة بالخدمة نعيش في عصر الصراع وكل من الخنجر بإيده.

0: واحد اللي يطعن الثاني حتى وصلت للعقيدة مع الأسف. ولا كأن طائفة وحدة وكنا مرجعنا الصمادة.
1: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

حياكم الله أحبتي المستمعين، أهلا وسهلا بكم. وهذه التغطية الخاصة بمناسبة ذكرى شهادة الإمام التاسع من أهل بيت النبوة الإمام محمد بن علي جواد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام.

نحن نلتقي بقلوب دامية ونفوس مفجوعة وعيون تفيض بالألم والدمع في هذا اليوم المكلل بالحزن والسهد، ذكرى استشهاد الإمام التاسع من أئمة أهل البيت عليهم السلام، الإمام محمد الجواد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. عظم الله أجورنا وأجوركم بهذا المصاب الجلال.

ليس من السهل أن نتحدث عن استشهاد إمام مظلوم في عمر الزهور. اغتيل غدرا وهو في ريعان شبابه، لم يتجاوز 25 من عمره الشريف، لكنه بلغ من العلم والكمال ما حير العقول وجعل له مكانة فريدة في قلوب المؤمنين.

نترك الحديث عن سيرته ونغوص في لحظات وداعه، في آثار استشهاده، في مشاعر الأمة التي فجعت بفقده. قصة السم والدم. يا أبناء الحسين، يا عشاق أهل البيت، اسمعوا هذه الكلمات وانقلوها بدموعكم قبل ألسنتكم. في أيام سود اجتمع الشر كله في قصر العباسيين، هناك دبرت الجريمة. زوجته أم الفضل بنت المأمون دست له السم في طعامه بأمر من المعتصم العباسي، ويا لها من لحظة موجعة. الإمام يتألم، يتقيأ دما، لا معين له ولا أحد يواسيه. جسده الطاهر يضطرب، عيونه تفيض بالصبر، ولسانه يلهج بذكر الله. وهناك في بغداد سقط النور وسجي الجواد.

حديث الحزن في بيوت المؤمنين. في مثل هذا اليوم انكسرت القلوب في بغداد، سمع النحيب من الدهاليز، وانقطعت الابتسامات من وجوه الطيبين. أهل بغداد شيعوه بألم، عرفوا قدره، لكن بعد أن خطفه الموت غدرا. وفي كل عام تعود الذكرى ويعود الحزن أكبر، كأن المصاب حدث للتو. كلمات رثاء من قلوب العاشقين، نستمع الآن إلى كلمات من قلوب المحبين، كتبها شعراء مؤمنون رثوا بها الإمام الجواد عليه السلام. يا أبا جعفر، يا سليل النبي، خطاك العظام على المحرب، قضيت غريبا وشمس الهدى توارى بذل بلا موكب. ما أقسى أن يقتل الطاهرون بين أهلهم ويدفنوا في صمت قاتل من الظالمين.

خطى الزائرين على درب جواد. رغم العصور الطويلة ورغم تعاقب الطغاة، لم ينسى الناس الإمام الجواد، يقصدون ضريحه في الكاظمية المقدسة، حفاة باكين حاملين لرايات السود. كل خطوة نحو قبره شهادة وفاء، وكل دمعة تنزل على ضريحه انتصار على الظلم.

الدروس من فاجعة الجواد. ماذا نأخذ من استشهاد جواد؟ هل هو مجرد حزن أم درب وعي وصبر؟ الإمام عليه السلام استشهد غدرا، نعم، لكنه علمنا أن الدفاع عن الحق لا يقاس بالعمر، وإن ثبات العقيدة لا تزعزعه قصور الظالمين، وإن الإمامة نور لا يطفئه الموت. مع كل ذكرى نجدد العهد، يا إمامنا الجواد، دموعنا لك وفاء، وذكراك في قلوبنا لا تذبل. سلام عليك يوم ولدت، ويوم استشهدت، ويوم تبعث حياً.

0: أحبتي المستمعين، وصلنا وإياكم إلى ختام هذه التغطية الخاصة بمناسبة ذكرى استشهاد محمد الجواد عليه السلام. نسأل الله أن يرزقنا شفاعته وأن يلهمنا صبره. عظم الله أجورنا وأجوركم بهذا المصاب الجلل.
1: فدوى صوتك حبيبي.

وداعاً لخادم الحسين الشاعر علاء عبد الحسين الكربلائي.

لريحة موت شمك من عطر أنفاسك اللي لريحة موت شمك من عطر وينك وينك هالليلة اللي لريحة من عسنها براسي طاحت بويا طبرة راسك من

وجهك الله سوى. ها ها يا علي من نور وجهك الله سوى. ساهر بدمعة عذاب.

تغمض وحقك لو غبت عن عيني عيني ما تغمض وحقك لو غبت خذ عمري ولا تقلي لازم تودعيني خذ عمري لا تقلي لازم تودعيني

معك ليه؟

طلعت عيني شلون وجه غير الوان عمت عيني شلون وجه غير الوان بالدمع

بنتك زينب الحيرة يا رحيم ارحم بنتك زينب الحيرة يا رحيم ارحم بنتك زينب الحيرة حلوة عرش الجنة.

استقبلت عيد الله أذرف دمعتي المجروح، استقبلت عيد الله أذرف

0: إلك إلك حاجتي
1: حاجتي الخايف سياحة
0: تحكمك وقرار وش رايد عمي رايد
1: أزورك
0: البسملة قبلي الكلام بسملة قبلي الكلام يا سفير الله سلام البسملة قبل الكلام

0: القرب. يلا يلا شباب. جلبابي حزني جلبابي عايد أزورك
1: عايد أزورك والقرب.
0: جلبابي حزني.

0: تحكم عجبي
1: عجبي
0: قادم يروح رايد ابن بغداد خادم الحسين الحبيب ابو حيدر علي عباس الربيعاوي مخطئ بذنبي اعتني مخطئ بذنبي اعتني معترف قاصد اجيت مخطئ بذنبي اعتنيت معترف قاصد اجيت غير حضنك منه عندي صحن بس اعتبر بيت صحن بس اعتبر بيت بيت مو مثلي القصور بيت مو مثلي القصور اسمع باب

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: اللون الأخضر بداية الحلم، من هنا انطلقت جامعة المستقبل لتجعل من الحاضر مستقبلاً يبنى بالعلم. هنا يتجدد التطوير وتصار الرؤية نحو غد مستدام. جامعة المستقبل، طريقك لمستقبل مستدام.
2: مين نبلش؟ أنا هاي الحلقة منتظرها. خلي بالبداية نرحب بالمشاهدين الكرام. مشاهدين الكرام، نبدأكم حلقة جديدة ويا الأستاذ وقارئ القرآن حسنين الحلو. أهلا وسهلا بيك بعسلة.
3: هم هو علي أستاذ؟
2: لا أستاذ،
3: فدوا روح لك أستاذ كرار العزيز. تحية طيبة لحضرتك، لجمهور عزلة، لكل حبايبنا أخواننا أعزائنا بالعراق خارج العراق، الجمهور الكريم وخصوصا الجمهور القرآني.
2: أنا بالنسبة للناس اللي تشاهدك أول مرة، منو حسنين الحلو؟
3: حسنين الحلو أقل شخصية بالعراق، ولد عام 1984 بقضاء المدينة، قضاء الشهداء بالبصرة، عمره 6 سنوات لما صارت الانتفاضة الشعبانية المباركة انتقل ويعمت إلى إيران وفارق أهله لمدة 4 سنوات، يعني عمره كان 6 سنوات إلى 10 سنوات. بعد ذلك التقى بهم وبدأ بعد ذلك يعني رحلته مع القرآن الكريم، وإن كانت متأخرة لكن نهاية التسعينيات، واستمر حتى صار يعني خادما من خدام القرآن الكريم.
2: خلينا نجيهن واحدة واحدة. الهجرة اللي هاجرتها من العراق، هي كان سببها أنت مجبر بالتأكيد؟
3: نعم.
2: شنو تأثيرها عليك كطفل؟
3: بعض تأثيراتها لا زلت أعيشها لما أتذكرها، وأتمنى يعني أقدر أكمل، لأنه مش قد ما أتمرن على قول بعض الجمل اللي أسولفها لهذه السيرة وهذه المحطة من السيرة، يعني ما أتمالك نفسي، ولكن بقت بعض الذكريات عالقة بذهني اللي هي تكسر قلبي، ولكن بها إيجابيات كثيرة. أقل الإيجابيات هو أجر الهجرة والحمد لله، ونتمنى بعد ذلك الختام اللي هو الشهادة. هذه أكثر ما يطمح إليه أي شخص يرى الأفق المستقيم من خلال القرآن وأهل البيت إلى الله تعالى. هاي واحدة من آثارها. وأما آثارها اللي شفناها يعني بحياتنا الطبيعية، هي أن الله أعطى للأسرة القرآن الكريم.
2: ليش ما قدرت تشوفها من هلس؟
3: 6 سنوات بدون أم، بدون أب، بدون أخوة، صعب أستاذ كرار.
2: وبيئة مغايرة تماما،
3: يعني لا لغتك، لا ثقافتك، لا جوك، يعني قضاء المدينة، بالتالي يعني ريف، كنا بالريف، والتمدن اللي شفناه أو المدن اللي شفناها وعشناها، الأصدقاء، الأحبة، يعني ماكو قرين. تتخيل 6 سنوات أقرب شيء للطفل شنو؟
2: أمه،
3: يعني أمه، فالحنان ماكو. زين، أقرب شيء إلى العلاقة الطبيعية، الحياة الطبيعية خارج إطار الحنان هو الصديق، وأقرب الأصدقاء البيت على الأقل، يعني على الأقل مشاكسة بينه وبين أخوته يعني. فهذه غربة صعبة أكيد يعني. زين، تطلع للشارع لا تتحدث لغتهم، لا ممكن العراقي في ذاك الوقت، لأنه آثار الحرب الإيرانية العراقية لا زالت في أذهان الكثير من الأخوة هناك موجودة، لذلك ما كانت ألفة بين العراقيين والإيرانيين، بعكس ما هو الآن. الآن أخوة بمعنى الكلمة، ولكن في ذاك الزمن لا، كان صعب أنه تقبل شخصية عراقية أو عراقي بشكل عام يعني.
2: احكي لي يوم بطفولتك عشت بإيران ما تنساه.
3: يعني هن محطتين ذني باقيات بذهن أستاذ كرار، وواحدة من المحطات هي وين كانت مواقف كثيرة، بس هذا موجود يعني. أنا طالع ويا عمتي اللي ربتني بإيران من كانوا أهلي ما موجودين، وضاجت عصر الجمعة وطالعين احنا انا وياها. اكيد الاوردر مالتها والمناسبه اللي رايحت لها ممكن مو جوي، بس لي اي مناسبه كانت يعني سواء كان زياره او شيء، بالتالي طفل انا يعني جمعه وعصر يعني اكيد احتاج الى لعب الى مؤنس. شفت

0: ما ينحكي؟
1: هو بسيط جدا. بسيط جدا هو يعني، بس
0: أنا أعتذر يعني، ما كان قصدي شجونك والله.
1: يعني هو مجرد أم لازمة ابنها بس.
0: أوه
1: غادر غادر عفوا. حاضر. أنت شايف هسه كثير من الأعزاء بالعراق وخارج العراق، أكثر هسه بالعراق ممكن متأخر جت، أنه يفترقون الإخوان عن البيوت وكل من يعزل وحده، وهذه لعلها من الإيجابيات خصوصا في الجانب الشرعي، حتى المرأة تأخذ راحتها وشي. ولكن صعب علي، ولا زلت أنا قريب من أهلي، يعني مو بنفس البيت، بيت آخر، ولكن قريب من بيتهم، حتى على الأقل أطفالي يعيشون مع أطفال أخوتي أو أخواتي أو الموجودين.
0: أو تأثيرها
1: أي أكيد أكيد، لأنه أعيشهم يعني من ما عدة قرين، بعكسنا قبل خوة تتذكر أنت يعني أسأل. عندنا أصدقائنا، عندنا جوارينا، جوارينا كأنما كانوا أقربائنا، ولذلك كان أكو تزاوج، أكو تعارف كبير، أكو دخول وخروج، هذه موجودة. بقت الحاضر قلت، فبقى بس على الأقل القريب القريب.
0: خلي هاي الحقبة اللي حكيت عليها بالطفولة، نعم. ممكن تجي الحالة ما يعرفها، احكي لي بعد ما التقيت بأهلك شنو اللي صار. الحرب قائمة،
1: الحرب الإيرانية العراقية لا منتهية، بس الانتفاضة
0: هي 8 سنين.
1: إيه إيه لا لا لا، أنا يعني هاجرت إلى إيران بال91 يعني بعد انتهاء الحرب الإيرانية العراقية. إيه بس آثارها موجودة في أذهان كثير من الناس، يعني هسه ما أقول النسبة شقد، ولكن بشكل عام موجودة، لأنه ناس بالتالي بديش الجهة، هم ناس استشهدت، ناس جاهدت، ناس انجرحت، بالتالي هذه الحرب ولدت هذه الشحنة بين كأنما العراق، وينظرون العراق بأكمله، لا ينظرون إلى البعث العابث. فبالتالي لعله البعض يتصور أنه الكل يعني ما دام عراقي يعني بعثي، وليس بالضرورة. الآن المفهوم تغير، العراق يعني الأربعين، العراق يعني السفرة الممدودة، العراق يعني ينذر نفسه وما يملك حتى وإن كان فقيرا وما لا يملك في سبيل أن يخدم خطارة. هذه تغيرت الآن، المفهوم جيد الآن في إيران وغير إيران، ودولنا العربية العزيزة وجمهورنا الإسلامي في الدول الإسلامية والعربية، هذا المفهوم تغير. ولكن بذيك الفترة هذا المفهوم كان موجود. احنا وين كنا عفوا بالسؤال؟
0: السؤال انه ايش قد ظليت بعد ما التقيت ويا اهلك؟
1: التقيت بال 94 او 95 بقينا بايران، استمرت الحياة الطبيعية، انا كملت دراستي هناك الاكاديمية. الوالد لما اجى جاب مبلغ من المال وياه، دخل بمؤسسة لقرض الحسنة، ويبدو انه المؤسسة كانت جزء منها وهمي او شخصية من الشخصيات سرق الاموال، وجزء منها المال اللي كان يفترض أن نشتري بي بيت، وبعدين الوالد استقرض واشترينا بيت، سكننا طبعاً البيت هناك، أعتقد البيت الأول اللي سكننا به أعتقد 70-80 متر أو أقل أكثر يعني هيك، وإحنا عائلة قرابة 10 نفرات، وتخيل يعني زين، إحنا كان بيتنا بالمدينة 1000 وكسر متر بس بيتنا إحنا، يعني فضلاً عن بيوت أعمامنا وأخوالنا وكذا. واستمرت الحياة بهذا الطريق، والوالد كان يفترض هم يعيشنا ويرجعنا الحياة لشبه طبيعي، وبنفس الوقت يكون يسدد الديون اللي عنده المتراكمة بسبب القروض اللي أخذها للبيت. فكان يداوم من الصبح لليل قليل نشوفه، بس كانت متابعة دقيقة جدا، خصوصا في مسألة الصلاة، في مسألة بعض المستحبات الضرورية اللي نشوفها، اللي هي سالفة اقرأ هالقد من القرآن، مو تجويدا ولا ترتيل، المهم تقرأ يعني تعبدا،
0: صار عندك عادة.
1: اي نعم، فهذه موجودة، متابعة لدراستنا موجودة، ولكن كنت أشوف الكدح اللي كان يمارس الوالد في سبيل معيشتنا. فلذلك هسا أنا ممكن من الصبح الحد الليل أركض وأجهد وكذا، لكن أحس بنفسي مستانس، بعكس الوالد اللي كان منحط، يعني أحس بالانكسار مالته أو أحس بالضعف بعض الأحيان، لأنه كان الوارد مالته ضعيف جداً. فهذه الحياة اللي استمرت بعد ذلك. لا حاولت لما انتهيت من مرحلة دراسية دخلت إلى الحوزة العلمية مضافا إلى بعض الدروس الأكاديمية اللي استمرت بها أيضا، بديت أكون نفسي، يعني أنا أحاول على الأقل أشيل الثقل مالتي من الوالد، والحمد لله يعني بمقدار بديت أساهم بمشورته باختياراته الصحيحة لبعض الطرق اللي أسلكها، فبديت أقلل من هذا الشيء. الآن يعني تقريبا شبه استقليت حتى بداخل البيت، يعني بعدين تطور البيت صار أكبر، صارت لي غرفة، الغرفة هي بها تفاصيل، بالبداية بيتونة بعدين مطبخ، بس ما بي تفاصيل مطبخ، صارت هي هاي غرفتي اللي هي ساهمت بي يعني هم بتطوير دراسة الحوزوية والأكاديمية، هم بمسألة الاستماع اللي ضروري ممكن نتحدث به لاحقا، وهذا الاستماع هو اللي ولد يعني التمرين والاستمرار بالتلاوة أو الانطلاق مع التلاوة. هذه كانت موجودة والحمد لله مش الحال. يعني
0: احكي لي على هاي الفترة، أنت شقد بقيت بيران؟
1: بيران كسكنت 23 سنة، طبعا آخر سنوات يعني ورا السقوط أتردد على العراق، بس كسكن يعني ما جيت العراق لا 23 سنة.
0: احكي لي على هاي البيئة، البيئة الفارسية.
1: 23 سنة عبارة عن 4 سنوات بدون الوالد والوالدة إلى أن جوا وعرضت على حضرتك بعض المحطات. بيئة قد تكون مختلفة عن أجواءنا اللي كنا عايشينها بالريف، لكن بدينا نعتاد عليها. أكو إيجابيات كثيرة، مثل مناسبات أهل البيت حتى لو أنت ناسيها، لأن تليفون ماكو، من خلال التلفزيون من خلال الشارع تحس أكو اليوم ولادة أو باكر ولادة، أكو عيد، أكو استشهاد، أكو وفاء، أكو غيرها، هذه تحسها. هذه كانت قريبة من جونا إحنا كأسرة، والجلسات القرآنية والمشروع القرآني كان واضح من خلال التلفزيون من خلال الشارع بشكل عام. كانت أكو ظواهر يعني أسطورية حقيقة في ذاك الزمن، اللي هو جواد فروغي ممكن سامع به، طفل يقلد عبد الباسط والشيخ عنتر سعيد مسلم، وظاهرة أخرى هذا في مجال التلاوة، الظاهرة الأخرى ظاهرة محمد حسين الطباطبائي علم الهدى، كان حافظ كل القرآن الكريم وكان معجزة يعني بالأرقام، وبذاك الزمن عمره 4-5 سنوات
0: ما شاء الله.
1: فهذه الأجواء كانت مشجعة أنه واحد يبدي يسمع قرآن، يأنس مع القرآن الكريم، وكانت التلاوات اللي تعرض على التلفزيون للقراء الإيرانيين هم كثيرة وجميلة بالمساجد، لكن ما كنت أعرف قراء مصريين نهائيا غير عبد الباسط مجود وشيخ المنشاو مرتل، لأن الوالد كان جايب جنطة على قد 30 كاسية سطرين 15 ب15، 30 كاسية ختمة مرتلة كاملة الشيخ المنشاو. فكنت أصور يعني الشيخ عبد الباسط هو القارئ الوحيد مجود، والشيخ المنشاو هو مرتل، ممكن تتعلم ترتيل ممكن تتعلم تجويد، وأي واحد يقرأ قرآن حسب لي قلد عبد الباسط وهو يعني يضيف بعض الإضافات يعني. فما كنت أعرف القراء المصريين، بعد ذلك يعني بديت أتعرف على بعض القراء المصريين إلى أن دخلت عالم التلاوة.
0: خلنا نجيها البيئة الفارسية،
1: إيه؟
0: طفولتهم تختلف عنا كعادات
1: هسه ما أدري، بعض الألعاب ممكن موجودة، الدعبل كان موجود لحقت عليها،
0: إيه؟
1: صقلة أولاد يمكن إحنا
0: كفت لعبة عندنا
1: الصقلة، يمكن
0: إحنا عندنا الصقلة
1: إيه؟ أي موجودة، هذه لحقنا عليها، لبيدان مدري غميضان شو اسمه،
0: غميضاني
1: غميضان هذه
0: إيه
1: ختيلاني
0: إيه،
1: هذه موجودة. الطيارات هسه يمكن بدأت ترجع
0: مال خيط و...
1: أحسنت إيه. هذه هم لحقنا عليها وسويت، بس ولا واحدة نجحت. بعد شنو
0: إيه كانت البيئة الجبلية هناك لو؟
1: لا البيئة تقوم خو أطرافها كلها جبال يعني
0: إيه.
1: بس المناطق اللي عايشين بها لا يعني طبيعية،
0: مرات
1: بس الشوارع والتبليط والخضار والبناء، وإن كان البناء يعني هي المساحة الصغيرة، بس تشوف أكو تحس مساحة بهندسة البناء هذه واضحة، تركيبة البناء تفرق عن تركيبتنا يعني من ذاك الوقت. أكو كان يعني مثلا مسألة إحنا بالجنوب نسميها الديوانية، هسه بالاستقبال أو البراني يسموها، هذه ما عدهم تقريبا يعني، هي صالة كبيرة تجمع الكل سواء كان الضيوف أو العائلة والغرف صغار، المطبخ بعد ذلك ومبكر يعني انفتح صار أوبن على الصالة، هذه موجودة، هذه ما كانت عندنا بالعراق، فهذه يعني مجموعة قد تكون مختلفة الأقطاب، ولكن هي هذه اللي كنت أتذكرها.
0: مرة من المرات فلتن المدينة ورحت لهاي الجبال وحدك؟
1: الوحدي لا، للجبال لا، كنا نروح سفرات المدرسية يعني، بس وحدي لا، كنت أخاف يعني ما أطلع وحدي، وهذا يعني بشكل عام هذا لأن منكسر وباقي الانكسار يعني استمروا يعني، بس طوبة لا كنت ألعب هواي يعني أتحايل في سبيل ألعب طوبة. إيش قد ابتعد عن البيت؟ لا ممكن مسافة، بس المهم يكون والدي من يرجع ما يشوفني، مثلا يشوفني مثلا رايح لازم بسرعة على المخبز يتصور، بس أنا بالحقيقة لا كنت ألعب طوبة يعني. سقط دراجة نارية هم بدون علمه هذه موجودة ذني، بس
0: هو كان حريص يخلي قارئ القرآن من كان يجيب هاي الجنطة أنت تروح تفتحها وتغسل.
1: لا لا مو بهنية، لا هو كان يتابع بها خصوصا برمضان، شهر رمضان أهلنا كلهم بعد يختمون القرآن الكريم، فكان يتابع من خلالها يعني، ما كان بنية هسا أنا ما قاري فكرة، بس ما كان بنية أنه أنا أكون قارئ ولا بنية أي أحد يعني. وطبعا هذه إلها أثر وضعي إحنا نسميه، هي موجود عندنا يعني الأثر الوضعي، أنت لما تعيش أسرتك ببيئة أنت تريدها راح تمشي على هذه البيئة ولو بمقدار يعني، فالأثر الوضعي والتوفيق الإجباري يأتي من خلال هو مجرد ما تشغل القرآن أنت بالبيت خلاص هذه بركة يعني، بعكس الأمور الأخرى اللي ما بها بركة، وحتى بالروايات تورث الفقر وإلى آخره، فأنت ممكن تستمتع بها لفترة معينة لكن فيما بعد تورث الكآبة تورث كذا، بعكس القرآن وننزل من القرآن ما هو شفاء وألا بذكر الله تطمئن القلوب، هذه موجودة. فبالأثر الوضعي إحنا بدينا نسمع القرآن الكريم وإن كانت بالبداية جزء من الإجبار يعني، أنه أقرأ هالقد من الآيات مثل ما عرضت على حضرتك في مطلع الحلقة، ولكن يعني شفنا آثارها من البداية يعني. الوالدة وإن كانت في وقتنا الحاضر هسه بعد كلها دكتوره وبروفيسور وشي يعني، الوالده مخلصه ثالث متوسط بذاك الوقت يعني، وعدها قرابه العشر اطفال، تسع اطفال يعني، وكلهم تربيهم وربت بيت يعني، بالتالي وظروفنا الموجوده هناك وصعبه، وبالتالي امراه جنوب يعني متعوده على الضيوف، متعوده على الطبخ المنوع وتربيه الاطفال واهتماماتهم، اهتماماتها بالزوج، مع كل هذا هي بدأت بحفظ القرآن الكريم وإن كان متأخر بعمرها يعني، كبرت وأتمت حفظ القرآن الكريم كاملا، أخواتي بدني حفظا وأني بديت يعني، في قصة لعله مفصلة أبدي مع القرآن الكريم تلاوته.
0: هسه خلينا نسلطها نفسيا، أنت اللي خلاك تقرأ القرآن، البيئة لو العائلة يعني، مثلا أنت اللي شكلك هسه البيئة الفارسية لو على اللي تتذكره بالسنوات، البيئة العراقية لو العائلة أصلا
1: بالأصل أكيد داخل البيت، التشكيلة الأساسية هي تكونت من الوالد والوالدة، الوالد بهذه موضوع الإجبار على القراءة، هذه بركتها موجودة وأثرها الوضعي موجود لا محالة، وهذه وصية لكل الأباء اللي جاي يشاهدون، تريد ابنك يصير باكر عقبه مهتم بالقرآن أو مهتم ب على الأقل السلوك الديني، فمن الآن ابدي اجبره مثل ما تجبر على الدراسة اللي قد تكون لا تنفعه يوم لا ينفع ماله ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. طبعا عندنا بالروايات وبالدعاء أني أعوذ بك من علم لا ينفع، ما أقول لك هاي العلوم الآن اللي تدرس الآن في وقتنا الحاضر لا تنفع، ولكن الكثير منها قطعا نفع القرآن الكريم أكثر هم بالدنيا وهم بالآخرة، فسمع. فالأسرة كانت بالدرجة الأساس على الأقل بالأثر الوضعي اللي صار والبركة اللي صارت بداخل البيت وبركة ما داخل بيوتنا اللي بداخلنا اللي هي القلوب، فبالتالي هي هذه اللي شكلت هذا التوفيق. فلعله لو كنت ببيئة أخرى خارجية غير البيت غير إيران يجوز في ذاك الوقت ما كنت أسلك طريق التلاوة، لكن إيران كانت الجلسات متوفرة، دور القرآن الكريم كثيرة جدا، أساتذة القرآن الكريم كثر جدا واختصاصات كثيرة، فهذه ساهمت فيما بعد.
0: هسه إذا أردنا نختزل طفولتك بكلمة،
1: نعم
0: شو راح تكون؟
1: يعني صعبة ما أدري، وهي لأن بها محطات ومترامية الأطراف، فما أدري صعبة.
0: التجديد الاختزال
1: بهذه صعبة أستاذ كرر، صعبة جدا. زين أنت اختار لي وأنا أقول لك هذه وهذه. أنا أختار
0: مكرا مفرا مقبل المدبر كجلمود صغرة.
1: أي لا صعبة.
0: هو الحزن عراقي؟
1: الحزن عراقي بامتياز، أو على الأقل يعني صار هسه ماركة العراق. ممكن أكو دول أخرى متكيفة مع الحزن، لكن يا أخي العراق مر بظروف بتاريخه كله. هسه إحنا ما نريد ندخل بتفاصيل وتاريخه ما قبل الإسلام وما قبل الحضارات والحضارات وغيرها، بس هو بالعراق عدم الاستقرار

0: الجودة إن صح التعبير بالحزن.
1: خلينا نجي على القرآن الكريم.
0: نعم.
1: هو مو كتاب للبركة بس.
0: أكيد.
1: هو بي بداية الفاتحة.
0: نعم.
1: وما بي خاتمة. هاي شتو عزب داخلك؟
0: شوف، هذا من الأسئلة اللي يعني الذكي على الأقل يفر منها، ولكن حتى لا ندعي الذكاء أقدم مقدمة حتى أفر
1: زي.
0: حتى لا أدعي الذكاء، هذه مقدمة فلسفية كبيرة واسعة بها تفاصيل جدا جدا جدا كثيرة. شنو الفاتحة؟ شنو الافتتاح؟ شنو الانطلاق؟ شنو الأزل؟ شنو السرمد؟ هذه تفاصيل ممكن كثير من مقدماتها تدرس في الفلسفة. الفلسفة إن أتقنتها وآمنت بالكثير من منطلقاتها ومضامينها وما تتبنى ممكن تصل إلى العرفان، أو قد تخرج إلى من أسس أو بعض مؤسسي الفلسفة اللي حتى لا يؤمنون بالله تعالى بعضهم. فبالتالي الفلسفة مسألة خطيرة، وإن كانت الآن في وقتنا الحاضر من الدروس المهمة في الحوزة العلمية والدراسات العليا، فهذه الأسئلة ممكن تقودنا إلى إجابة خاطئة، فأنا من الشخصيات اللي قطعا أفر من هذه الإجابات.
1: إحنا ما راح نبدأ كذي.
0: نعم.
1: قاعدين نسولف يعني. خلي نقول هي يعني النهايات مفتوحة. هسه هو الإنسان عد ما يموت.
0: نعم.
1: فهي مو نهاية.
0: نعم.
1: أكو أزلية.
0: طبعا.
1: ولذلك هي ماكو صورة للخاتمة.
0: صح. كختام، كمجلد، كمصحف عفوا.
1: بس هو ماكو شيء إذا مو إلى معنى يسلط بالحياة.
0: لا لا، مو هذا القصد. قصدي يعني كمصحف هو أكو فاتحة الكتاب والناس خاتمة الكتاب، بس مو بهالتعبير هذا. بالتالي ختم الكتاب من الجنة والناس، صدق الله العلي العظيم، انتهت. ولكن طريقة السؤال وما تحمل من فلسفة فكرية يعني من خلال قراءتي للقاءات حضرتك ومعرفتي لشخصيتك، لا تقودني إلى مسألة الفلسفة والمقدمات. هذه صعبة الإجابة عنها.
1: لو كانت حياتك دوار أنه تعيد حياتك بعد ما تخلص تعيدها، تسوي تكرر نفس الشيء؟
0: محطات كثيرة بها نعم، أشذب بها إيه أكيد، بس أعيدها إيه ممكن. طبعا هي فرضية، هذه أكد على الجمهور خصوصا اللي كلهم يفهمون إن شاء الله، بس يفهم المقصد بما هو مقصد. يعني
1: شنو اللي تغيره يعني مثلا؟ اعتبار الإنسان مخير.
0: إيه.
1: شنو اللي تغيره؟
0: محطات صعبة أتحدث بها، ولكن اللي ما أغيره مسألة القرآن. اللي أغيره مسألة تركي لحفظ القرآن، تركته ما كملته، تركي لإكمال التفسير مع الحفظ من البداية، وإلا لنفعني إلى اليوم. يعني الآن أنا أراجع التفسير، ولكن ما حفظت ولو يعني جزء كبير من التفسير في ذاك الوقت اللي كنت مهتم يعني بالانطلاق القرآني نهايات التسعينيات. هذه لا أحذفها وأقدم يعني مسألة الاهتمام بالقرآن.
1: الحياة بيها معاني هواي.
0: نعم.
1: وفلاسفة وجدوا العلاج بالمعنى.
0: نعم.
1: كل شيء من منطلق احنا من موجودة صورة الفاتحة وما موجودة صورة الخاتمة ككلمة لها مقصد. ماكو شيء بالقرآن إذا مو له مقصد يعني. فخلينا نقول من منطلق هاي الأمور، المعنى من الحياة هي للعبادة بس، وجهة نظرك.
0: مو ما أريد أنتقد أنا.
1: أنت إنسان عايش بفترة. شلون أشوف الحياة؟ شلون أشوف الحياة؟
0: الحياة محطة انتقالية تختار حياتك الحقيقية. يعني أنت ترسمها الآن، تمنتجها كما تريد وكما تشاء للحياة الأزلية الأبدية للآخرة. فبالتالي أنت تختار هذا المصير، إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، وترسمها وترسم الطرق اللي تريدها بحسب ثقافتك، بحسب ملئك للفراغ الثقافي خصوصا الديني أو الوجودي، حتى تكون الحياة الأخرى لبناء الحياة الأخرى أو الآخرة، محطة انتقالية مهمة وإن كانت فانية لكن مهمة أكيد. تزودوا فإن خير الزاد التقوى.
1: خلي نجي على رواد الفضاء.
0: نعم.
1: يشاهدون صور للأرض للغابات حتى يذكرون الأرض. أنت عد ما تأخذك الحياة شون ترجع لغايتك النبيلة بالحياة؟ يعني مثلا احنا سنعيش عصر فوضى، ملاحظة اكيد
0: بيه فوضى. نعم
1: بيه فوضى وبيه زحام.
0: اي اكيد.
1: والغريب الموضوع اكو زحام وكل من عايش وحده.
0: اكو تدافع. اكو تدافع، يعني من لا يعيش الفوضى موجودين ليسلكون مسلك اهل البيت سلام الله عليه، رسموا خطوط واضحة ما يعني ما لم يفهم أو من لم يفهم القرآن الكريم ترجمانه موجود، فبالتالي موجودة الخطوط كلها موجودة. الله جاب لنا هذا الدستور حتى مماتنا وما بعد مماتنا، واضح جدا أنه دستور لكل شيء، لكن ما نفهمه أكو ترجمان إلى اللي هم أهل البيت اللي يتمسك بهم خرج عن الفوضى وصارت الطرق واضحة جدا إلى من تصور أنه فهم القرآن أو سلك مسلكا يؤدي ولو بعد أو بعض الأحيان إلى القرآن الكريم، هذا عايش في فوضى واضحة. فيتدافع مع المؤمن، وقد يكون هو مسلم أيضا يتدافع مع المؤمن، وهذا في دائرة الإسلام والمسلمين، فكيف خارج الإسلام؟ فذولاك اللي يعيشون هذه الفوضى ويعتقد بجهل مركب أو جهل بسيط، بالتالي يعتقد أنه هو يعيش هذه الحالة ومؤمن بها، فيبدو له أن هذا الطريق هو الصحيح، فيتدافع مع الآخر ويريد أن يثبت أن هذا هو الطريق الصح وأنت طريق غير صح. تخلي يعيش حياته وخلي الآخر يعيش حياته، وضح له، حب يفتح دماغه تمام، وإذا لا فأكيد يعني ممن ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم وشاوة.
1: هي الحياة يعني تقريبا هواي يشكلون عليها أنه هي تغيرت، يعني ممكن عد الشباب، ممكن أنت رجل ناضج لقيت المعنى من حياتك، عد الشباب ضياع، أكو ضياع ملحوظ يعني بصراحة. أنت مقصود لبسك مثلنا؟ يعني هسا الزيت اللي لابسه قراء القرآن ما يلبسوه.
0: خو هذا هم مسلك قرآني، إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. النبي بشر معصوم، هذه وحد صفاته خصائصه ما تميز به ما ميز به، هذه وحد، لكن بالتالي بشر. النبي في وقتنا الحاضر لو كان موجود الآن شنو راح يلبس أو شنو اللي ما راح يلبسه؟ احتمال يلبس كل شيء، لأن احنا عندنا الآن بالسيرة موجود مثلا بعض الأئمة لبس الجبة المطرزة، بعض الأئمة مثلا اهتم إن لم يكن كلهم على الأقل ما بالروايات يعني اهتم بمسألة العطور والمظهر، البعض الآخر لا كانت ثيابه مرقعة يعني حتى بعد ماكو مكاني مراقعي، مثلا الإمام علي حطه أمام السلطان إمام الرضا، حطه أمام الإمام الصادق عليه السلام، وحتى الإمام الحسن وحتى الإمام الحسين. تخيل مثلا ما سمعه الجمهور، باقعة الطف لما الإمام الحسين عليه السلام رجع للسيدة زينب سلام الله عليها قال لها اعطيني ثياب حتى ألبسهم تحت ثيابي حتى لو يعني سلبوا ثيابي تبقى هذه الثياب موجودة يعني لا يطمع بها، فطت ثياب معين. تخيل الإمام ردها على ما أظن، هسه التردد مني وآسف من الجمهور، أنه هذه لباس أهل الذل أو كذا هيك يعني لباس كلش بعد هذا ملائق يعني بسيط جدا يبدو، في معنات الإمام باقي بهالفخام هذا متواضع نعم زاهد نعم كل هالموجودات، لكن ما تعني يعني أنت الكشخة والنظافة ما تعني أنه أنت مشتري لك بدلة مليار، لا البس لك بدلة حلوة، البس لك دشداشة حلوة، خليها نظيفة، خليها مكوية، الكوب بفلوس بلاش، العطر الآن العطور لا إسراف في الضياء ولا في العطور.
1: زين تعطر،
0: احلق، رتب نفسك. فهذه الأمور موجودة بالسيرة أصلاً طبيعية يعني. وشوف الآن كثير من أساتذتنا قدواتنا الكبار من المشايخ من السادة من الفضلاء، شوف كشختهم فضلاً عن ما عن يعني امتلاء للمعلومة الحوزوية والدينية. هسه مثال إجا ببالي هيك يعني بالصدفة، يعني الشيخ زمان الله يحفظه الحسناوي، شيخ سلام العسكري وأمثالهم الكثير. يا أخي كشخة كشخة، بس مو بالضرورة الآن شيخ زمان وغير شيخ زمان الله يحفظهم جميعا وكل أساتذتنا الكبار، ما يعني بالضرورة الآن ملابسه كلش غالية أو كذا، لا، لكن مرتب نفسه، معطر نفسه، يعني بالتالي هذه موجودة. زين مثال، مثال سالفة ايش دعوة هذا المتدين صاعد لفلان سيارة أو كذا، وين المشكلة عزيزي؟ يجوز عدة تجارة، يجوز أهل عدة تجارة، يجوز كذا، مو بالضرورة يتصدق بهن كلهن. إمام علي عاش حياة غير الحياة اللي عاشها الإمام الصادق. نعم سلوك السلوكيات الدينية هذه موجودة من الثوابت، لكن المظهر ما يتطلب الوقت. البس اللي يعجب الناس وكل اللي يعجبك، مو صحيح؟ إحنا يمكن عندنا هيك مثل،
1: مضبوط.
0: فبالتالي مثال هم على واقعة الطف، اعتبار جمهورنا متابع لواقعة الطف أكثر مما متابع لسيرة بقية الأئمة بعضهم للأسف الشديد، ولكن إن شاء الله تعالى من خلال منبر الناضج يستمعون إلى سير بقية الأئمة من خلال سيرة الطف. اتركوا أعتقد على فرس الإمام الحسين عليه السلام، اتركوا، فإنه من خيرة يمكن على ما أظن يعني خيول رسول الله أو كذا، أو جياد رسول الله، يعني معناته رسول الله كان عنده جياد أصيلة. بقتنا الحاضر شنو مقابل الجواد؟ السيارة،
1: صح.
0: معناته أفضل مركوب كان، في حين الإمام علي بالروايات عندنا كان يركب البغلة. زي الإمام علي شنو؟ ما مقتدي برسول الله؟ لو رسول الله، لا استغفر الله يا عزيزي. لكن لكل مقام مقال وكل فترة كذا، بالتالي هذه هم اللي عاشوها. بقتنا الحاضر احنا نحتاج هذا المظهر، وخصوصا لما تكون في مسألة محطة من حياتنا الطبيعية بمثابة الإعدام اللي بيدك الريموت. احنا نطلع على شاشات والريموت بمثابة الرصاصة، تقلب بالتلفزيون انت تشوف المظهر بالبداية، ما تعرف المحتوى شنو، تقلب تقلب تقلب، ممكن تعدمه هذا الشخص خلص، لان ما عجبك المظهر والإبهار الصوري او اي شيء، تعبره تروح للوراء، الوراء ممكن مبهر أكثر ويكون أصلاً غير ديني. فتظهر بالمظهر اللائق بالديكور الجميل النازك اللطيف القريب من القلب المختلف. فهذه كلها من المظاهر أو من الأمور اللي قد تكون قريبة من نفوس الأغلبية.
1: هي أكو نظرة، يعني أنا يعني ما مسموح لي أتكلم بالدين، بس أكو نظرة مأخوذة إنه تكون فقير عادي يعني. وحتى بالروايات يقولون إنه النبي صلوات الله عليه كان رجل متمكن ماديا،
0: نعم.
1: يعني الفقر انه انت تكون فقير بفترة
0: فترة زمنيه، نعم كان صحيح. الفقر المادي يعني مو مساله يختلف عليها اثنين ابدا، الفقر المادي واحد والفقر المعرفي واحد. اكو زاد التقوى ذاك واحد، يعني انت الان فقير بالدنيا، ودائما نقول هذا مسلكنا احنا اهل الحوزه دا الكل، او اي واحد يؤمن بالله وبما جاء به الله من كتب ورسل يؤمن أنه الفقر الآن لو فقر هناك. إحنا نؤمن أنه الدنيا وانتهت لو الآخرة، الكل يؤمن بالآخرة، الكل إلا الملحد وحد ذاك، بالتالي نؤمن بالآخرة. زين إذا خيرتك هذه لو هذه، تكون فقير هنا وبعدين تكون غني هناك أفضل، لو بالعكس يعني حشاك تسرق هنا وتكون غني تصل إلى الضرورة أن تكون سارق بالضرورة أو غير الضرورة، وبعدين هناك تكون فقير أفضل، لو بالعكس تعيش الحياة اللي مكتوبة لك ولو بالضرورة وتهتم بآخرتك. قطعا ماكو عاقل ما يقول اهتم بآخرتي. هذا المقصد، أنه أن تكون فقير بالدنيا لا يهم، طبعا أكيد لا يهم، بس تهتم تطور نفسك. نعم حال حال المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف. بس القوي مالا فكرا شلون تفهمها بعد التو وثقافتك، ولكن تطور نفسك ماديا شيء جيد، لكن ابتعد عن الحيلة، ابتعد عن كل المحرمات، عن الإشكالات، عن الشبهات. لكن أن تكون متمكن ماديا خو طبعا لا لم يقم الإسلام إلا
1: بمال خديجة.
0: قدم شنو؟ مال خديجة وسيف علي. الإسلام بعظمته يعني دين الله، إن الدين عند الله الإسلام، دين الله لم يقم إلا بمال، مال خديجة وسيف علي اثنان الموجودات، هسه سواء كان قرينان أو تقديم وتأخير. فبالتالي المال ضروري، نعم ضروري للدعوة، ضروري للكسب، ضروري لأمورك الطبيعية لحياتك وحياة غيرك.
1: هو بالضبط أكو نظرة مغلوطة، ما جمع مال إلا من بخل أو حرام. لا، مو بالضرورة، يعني مو كل اللي عنده فلوس معناها.
0: كثير مما يشتهر عندنا الآن من المصطلحات اللي بها طرب إيقاعي كذا، نحسها أنه رواية ويؤخذ بها،
1: تنسب الإمام علي. هاي
0: كثير كثير كثير، هسه سواء كانت موجودة أو ما موجودة، لكن عموميات جاي أقول أنا. لا الآن خديجة سلام الله عليها التي ولدت الزهراء سلام الله عليها، كانت بعد هو معروف، هسه ما يحتاج نتحدث بهذه التفاصيل. المال اللي كان وكان حارسه وأميره الرسول الأعظم كان من مال حرام أو به شبهة، ويأكلون منه وتخرج النطفة، نطفتهم الزهراء سلام الله عليها. لا أكيد لا. فهذه إحنا مو جايين نفك هذه العبارة اللي تحدثت فيها سواء كانت رواية أو غير رواية، ولكن عموميات جايين نتحدث. مو بالضرورة يا عزيزي أنه شوف لك واحد متمكن يكون من حرام. إيه نعم أكو حرام، زين أكو هو حرامي وفقير، أكو لو ماكو
1: طبعا
0: كثير صحيح. فمو بالضرورة يا عزيزي أن تكون هيك معادلة.
1: إحنا تكلمنا عن أهل البيت، أقرب إمام لك.
0: شوف هذه من الأسئلة اللي قد يفهمها الجمهور أنه
1: يروا روحي
0: يعني روحي. أحسنت، يعني قد يفهم أنه تغيير أمزجة وكذا. أحسنت
1: لا طبعا.
0: أحسنت، وقال لهم كلهم واحد،
1: أنا ماشي روحي.
0: يعني الشرفية اللي يحملها رسول الله طبعا بعده أمير المؤمنين، بالتالي النبي أعلى مقاما
1: طبعا،
0: الإمام علي أعلى مقاما من الحسن، الحسن أعلى مقاما من الحسين، وإن كانوا بخط واحد، وكل واحد له شرفية العمر والشرفية اللي أعطاها الله سبحانه وتعالى. لكن أكو علقة هي بالذات يعني موجودة، هذه إحنا ما نتحدث عن العقيدة، لكن العلاقة الشخصية يعني إذا أما فالإمام الحسن والحسين، وإذا سيرة أهل البيت بشكل عام حتى غير المعصومين فعندي علاقة خاصة بالعباس سلام الله عليه.
1: سلام الله عليه. شنو السر؟
0: سر
1: نقدر نكشفه؟
0: قد يكون بعضه وجداني أو بعضه عاطفي وبعضه الآخر لا، يعني أنا مو معرفي، بس هي يعني جزء منها قد تكون معرفة عن شخصية العباس عليه السلام وما ورد عن المعصومين من حتى قبل ولادته واختيار أمه سلام الله عليها لتكون زوجة للأمير الكرار، وبعد ذلك تربية السيدة زينب له، وتفاصيل جدا كثيرة. هي بس أسماء كافية. الغيرة هنا العراقي شنو؟
1: غيور.
0: أول غيرة العراقي شجاع، العراقي كذا، كل كل كل كل كل اللي يعرفوا جمهور الآن، بس لما صار عمره 34 سنة واستشهد مع الإمام الحسين سلام الله عليه. شو تحدث عن العباس؟ يعني ما ممكن، ما ممكن، بس هذه الخلاصة.
1: هو كانت حبوباتنا يقول لك قد ما رجل إلى هيبة، كان من يشوفون القبة مالته من بعيد يخافون، من يشوفون القبة.
0: الله
1: أقول لك كان حتى الخائن قبل، حتى الخائن يخاف يشوف العباس.
0: الله أكبر.
1: خاف يشوف القبة.
0: الله أكبر.
1: الهيبته يعني. شو ليش تعلمت من الإمام العباس؟
0: شو نتعلم؟ والعباس يعني.
1: العباس وكفى.
0: بس أحبه يعني يا أخي، ما أدري.
1: هي شغلة روحية، أنا روحيا أقرب إمام إلي الإمام علي، أنا ما أعرف
0: سبحان الله.
1: أنا جيت الطفل، أنا طفل أقول لهم ودوني لعمي.
0: طبعا هذه
1: يعني انا طفل بريء ما اعرف يعني
0: للمزحه ليس الا خصوصا المزحه مع اهل البيت سلام الله عليهم يعني شيء
1: طبعا
0: يعني ما ممكن هذا
1: خطأ احنا أحمد. بالفطره اطفال
0: لما اجيت العراق كان عندي بس عرصه بعدني ما باني وشي وكذا فجماعتنا بعد احنا هاي عقيدتنا انه وابتغوا اليه الوسيله اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيله بالتالي وسيلتنا ونجاتنا هم فقال لي سيد ادعي كذا قلت له والله رحت اليوم للنجف وشي وزرت وطلبت من الامير انه نتمكن من بناء العرصه اللي عندي وشي قال لي اخواتك الامام الحسين عندك العباس عندك بقيت لما رحت الامام علي قلت له ليش الامام علي غير ابوهم قال لي الامام علي هو عاش بهالطريقه من الزهد يعطيك بيت فللمزحه هذه يعني فقصدي بعض الاحيان اكو مفهوم عند بعض اصدقائنا واهلنا يطلب الحاجات كل امام مخلي له فت حاجات معينه
1: صحيح
0: هسه مثالهم للمزحه قد يكون يعني غير قابل للبث اصلا يعني للزواج مثلا خصوصا اخواتنا وعزيزاتنا يروحون الامام الكاظم عليه السلام
1: سلام الله
0: طبعا هذه عقيده مغلوطه هذه قطعا يعني
1: طبعا
0: اي يريد مثلا مال يروح للامام الحسن او ينذر الامام الحسن مثال جاي اقول انا طبعا هذه اؤكد على انه عقيده مغلوطه كلهم واحد
1: وكلهم وسائل لله
0: احسنت أيه. بعض الامور الاخرى تطلبها من الامام علي هنا فممكن اكو هيك بعض المفاهيم عند البعض
1: انت من تروح للامام العباس تطلب منه
0: العباس الصدق غير
1: أيه.
0: غير التلاوه لحد الان ما طلب منه شيء
1: انت قلبك رشيش
0: صدق ما طلب

0: اكو صدق بالاجابه، يعني صدق بالجواب ما ينقال قدامي هو هسه، بس انا اتمنى تحكي انا وصلني بس حتى يعرفوا العالم.
1: ثق بس التلاوه اطلبها منه، استحي اطلب منه لانه يريد له حاجه من العباس، يعني مجرد ما يقسم عليه السيده زينب سلام الله عليها بالامام الحسين هذا بغيره ينطيه اياه، ف قد لا اكون لائق بان اخذ تلك الحاجه يعني. ولكن الامام الحسين اللي هو سيد العباس ومولى العباس وامام العباس لا يعني طالب تحت القبه، بالروايات اللي عندنا تحت قبته استجابه الدعاء، فتحت القبه طالب وشايف ولامس بايدي استجابه الدعاء.
0: خلينا نتخيل احنا بحضره الامام العباس
1: سلام الله
0: او الامام الحسين سلام الله عليهم، اقرا لي مناجات او ايات قرانيه.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

0: أحسنت. طاب الله أنفاسك. هذا يا مقام.
1: هذا كرد.
0: كرد.
1: أي رحت لأنه ما ركزت أنه شقرة يعني هي جت.
2: هذا كرد على بيات يعني. روحية الكرد موجودة ولكن هو على درجات البيات.
0: أحكينا على المقامات. الناس اللي ما تعرف المقامات.
2: المقامات.
1: اللطيفة أعتقد ما ذاكرها هذه لحد الآن.
2: كان عندي برنامج اسمه حلية القرآن قديم 2006-2007 كان على قناة الفرات، أتحدث عن المقامات وأستضيف مجموعة من الشخصيات، ضمن الشخصيات معروفة القصة تضافت يعني أخويا وعزيزي الشيخ محمود الشحات، أبو العينين شعيشة، الشيخ الطاروطي، ياسر عبد الباسط عبد الصمد، شيخ محمود صديق المنشاوي، سيد متولي عبد العال، سلسلة كبيرة من القراء المصريين وغير المصريين. فعندي مجموعة من اللقاءات مع شخصيات أصلا لا إيراني ولا عراقي ولا مصري. فمن دولة ما كنت مستضيف شخص، فبالأثناء أسأله أنه أي المقامات أقرب إلى نفسه، فقلت له شيخنا العزيز المقامات كثيرة وكل واحد من عندنا يحب له مقام، حضرتك أي مقام أقرب إلى نفسك؟ فكر بعدين هو بلهجته قال المقامات كلها يعني جميلة، ولكن أنا في مقام أحبه كثيرا.
0: نعرف الجنسية.
2: لا لا لا لا لا يعني لهجته يعني أجنبي.
0: أوكي. إيه
2: ولكن أنا أحب مقام إمام رضا. مو إيراني بس هو التلفظ هيك.
0: هو يقصد مقام.
2: إيه المقامات المقصود بها اللي تقصدت المقامات الصوتية اللي نأدي بها. مو مقام الخضر ومقام.
0: لا لا طبعا.
2: المقامات الصوتية دراسة واسعة عن الألحان، المقامات، الأنغام والصوت وتفاصيل الصوت، دراسة أخرى لتكوين تركيبة التلاوة الكاملة تجويدا أو ترتيلا، أيضا علم التجويد، علم الوقف ابتداء، علم القراءات، وأضيف مؤخرا والبعض يعتبر من ضمن ذن التفاصيل ولكن يختلفون أنه لأي خانة، أضيف النبر. فالمقامات هي عبارة عن تركيبات متكونة من درجات صوتية، باختلاف هذه الدرجات يتغير المقام، وباختلاف أبعادها تتغير المقامات بهذه الطريقة. مجموعة مقامات أو جزء منها يتكون منها اللحن، الجزء الأصغر منها النغمة، النغمة قد تكون جزء من مقام، واللحن متكون من مجموعة مقامات أو مقام ومن مجموعة نغمات. اللي نستخدمه الآن بالمصطلح اللي خصنا الآن هو المقامات. المقامات إذا نرجع للتسميات اللي هن يعني المعروفات الآن ثمانية، طبعاً موضوع علم الأجناس هن لو مقامات يعني جنس رست جنس بيات لو مقام البيات، هذه تفاصيل ما ندخل بها حتى لا ندخل
0: جوا. ماكو اختلاف
2: يعني مو قضية اختلاف في الاصطلاحي وأيضا الموضوع الأصل مالهن. المعروف الآن اللي هو الجمهور يعرفه يعني حتى نسهل عليه، المقامات هن سبعة: بياض، صبا، نهاوند، رست إلى آخره. أضيف فيما بعد الكرد فصار ثمانية. يبقى مقام الكرد كان بالسابق ما يعتبر مقام مستقل وإنما تابع، بعضهم كان يقول للبيات أو درجات كذا، لكن بالتالي هسه إذا مو سبعة فالثمانية حتى الكرد يكون ويانا. هذه المقامات تستخدم وتستعمل بالتلاوة بعد إتقانها كوسيلة لإيصال المعنى. فأنا من أريد أقول ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك مثلا يعني. أصيح؟
0: لا.
2: زين إذا أصيح بتفسير أنه الله عالي بعيد، هو طبعا حتى الله عالي ليش تباع فوقه والله في كل مكان، بس هذا يعني من المفاهيم المشتهرة عندنا، ولكن باعتبار يعني مقام
0: العلي والعظيم
2: أحسن. فبالتالي أصيح لو أطلبها بهدوء. زين أطلبها بهدوء بأي طريقة؟ مثل ما ابنك الآن اللي يطلب له حاجة، وطبعا هو بالتالي بابا انطيني، هو هذه الصيغة صيغة أمر، بابا انطيني يقول لك، وانت تقول له بابا انطيني، انت بصيغة أمر واجب عليه التنفيذ، هو بصيغة الطلب والترجي
0: رجاء.
2: يا ترى هل يكون بنفس النبر ونفس الانطلاق ونفس اللحن؟
0: يختلف حتى المعنى.
2: أحسنت. مثال هسه احنا دائما نقوله، أبسط مثال، جاء أستاذ كرار، اسمح لي، جاء كرار، جاء كرار، جاء كرار، جاء كرار، أوضح أكثر، جاء كرار، جاء كرار، جاء كرار،
0: اختلفت المعاني،
2: هي نفسها بس جاء كرار، ما ضفت لا أجاء ولا غيرها، مثال أجاء كرار، ما ضفت هنا نفسها نفس الحروف بكل تفاصيلها، وين تغيرت؟ تغيرت إحنا عبارتنا تغيرت نبرتي من بينه، فهذه نفسها لكن على درجات صوتية مختلفة بصوت منغم، كونت عندي مقام حتى يستخدم وسيلة لإيصال المفهوم ومعنى القرآن الكريم إلى تصويره بذهن المستمع، حتى بالتالي يصل إلى القلب، هذه التوفيقات الأخرى حتى تدعوه إلى التدبر.
0: إحنا ما أردت تعب حنجرتك،
2: عفوا،
0: هن يعني باختلاف الطبقات، خلنا نجي واحدة واحدة، هي أصولهن شنو المقامات؟
2: مقامات درجات صوتية؟
0: لا لا، أصولها من اللي اخترعها؟
2: هذه لا، هذه دراسة كلش يعني معمقة،
0: أقصد العربية يعني لو فارسية لو شنو؟
2: لا، على اختلاف يعني تقريبا كثير من الدول هي مساهمة في تكوينة ما لتركيبة من تراكيب مقام معين، لأنه المقام في حد ذاته غير كافي لإمتاع الجمهور لفترة طويلة، فلذلك تحتاج إلى مجموعة نغمات داخل المقام حتى يتكون بنفس المقام التباقي، لكن باختلاف المقامات عفوا النغمات اللي بي حتى يكون ممتع للجمهور لساعة ساعتين، ممكن تقرأ بمقام، مثال جاي يقول اللي هو مصاير، مجموعة نغمات بنفس المقام، فهذه مجموعة نغمات موجودة، يا ترى هل أوجدها سين أو صاد، هل القارئ فلان أو أكو قبله على الآلة، الآلة من اللي سواها، زين لما صارت الآلة المعلم علمها لو هذا اكتشفها، هذه بحث وهذا بحث طويل، ولكن بالعموم بمناطقنا هو أكو مقامات غربية وأكو مقامات شرقية، هذا هم شيء مفصل يعني حتى تسميتهن المقام الكبير أو المقام الصغير اللي ما ردنا ندخل بتفاصيل والمصطلحات، لكن هذه التركيبات في وقتنا الحاضر أغلب المقامات اللي تقرأ لها تأريخ بمناطقنا سواء كان عثماني إيراني بالتالي عربي، هذا موجود.
0: أعتقد هو حسب البيئة، يعني البيئة الجبلية في إيران.
2: البيئة أحسن. البيئة إيش أحسن؟ لا لا، مو بالضرورة، ولكن ممكن يكون صح. يعني بعض الإشارات إلى، ولكن البيئة أحسن، هذه جدا ضرورية اللي هي تعطي طابع المقام. يعني بيات تركي يقابله بيات مصري، طبعا هذا اللي نقرأ به إحنا يسمى بيات مصري، مو الطريقة المصرية مقابل الطريقة العراقية، لكن بيات تركي، حجاز تركي، مثال جاي أقول يعني. البيات سوداني أو كذا، مثال جاي أقولان، هذا هو الطابع اللي أعطيه من خلال تغيير بعض درجات الصوت حتى تكون التركيب الفلاني للنغمة، حتى يتكون عندنا مقام خاص بالمنطقة الفلانية أو بالشخصية الفلانية.
0: سر حبك المقام البيات، أنا أشوفك دائما تطلب من مقام أي قارئ قرآن تقول له اقرأ لي مقام البيات.
2: والله مصطلحك يعني ما أدري، أعتقد شيء وجداني، ما أدري يعني باللا شعور أميل للبيات قبل لا أعرف أكو مقامات وأكو بيات، ما أدري.
0: هو حزين
2: المقام، مقام البيات تقريبا من أكثرهن القابل للتلوين بما تشاء. يعني مثلا الطابع الأساسي للصباح حزين، مثال جيد، الطابع الأساسي للحجاز مثلا حزين جدا، النهاوند عاطفي، مثال جاي يقول الطابع الأساسي تغيره بنبرتك وبطريقتك، نعم، بأحاسيسك تغيره، نعم، هذه أكو قاعدة سابقا كانت هذا المقام يتميز بكذا، لا هذه تغيرت القاعدة الآن، بإمكان أحاسيسك أنه تغير من العاطفة إلى القوة أو بالعكس، ولكن بالأصل هو هيك وتقدر تغيره بالأصل هيك وانت تقدر تغيره، موجودة بأغلب المقامات، لكن البيات أوضحها أكثر، مثلا صبا يتميز بالحزن،
0: صبا أكثر مقام حزين،
2: أحسن، فالصبا بما أنه يتميز بالحزن تقريبا صعب أنه تبين بمقام القوة والأبهة كما هو الرسم مثلا بطابعه الأساسي، لكن تقدر تغيره مثلا شوية عاطفي تسويه أو شوية تقلل حزنه ممكن مثال. ولكن البياض المقام الأوسع يعني مطيك مساحة، لأن أبعاده وتركيباته مطيك مساحة كبيرة جدا بأن يتغير بحسب ما تريد. يعني البياض تأخذ بي تقدر ببعض الدرجات عفوا تسوي كأنما الرست، يعني به طابع رست، به طابع صبا، به طابع كرد، به طابع نهاوند، كل المقامات ممكن تسويهن وتستغنى عنهن بالطوابع اللي تأدي بهن بمقام البياض.
0: أنت تطلب من
2: هذا الناس. أنا ما كنت أعرف، لا أنا ما كنت أعرف هذه، بس هو كنت أعيشه. يعني مثال حتى أقول لك أنه أنا ما كنت أعرف، كنت أتمرن على مجموعة من المقاطع لما كانوا يقولوا لي تمرن أبدي حاكي القراء وتعال قرأنا مثلا بالجلسات التعليمية، وحاكي مثلا أستاذي كان يقول لي هسه جيد، هسه التلبيات جيد، أسبوع الجاي قرأنا غير مقام، رحت سمعت غير مقام وأجيت قرأت قال لي هذا هم بيات يا ابو معود، هذا غير شيء مختلف اصلا عن ذاك، تبين انه الطابع مالته مختلف بس هو المقام نفسه.
0: انت تطلب من الناس
2: احبه كثير،
0: خلانا كثير اسمع منك قالوا المشاهدين خلنا نسمع شيء
2: عفوا
0: من المقام البيات.
2: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: أحسنت.
1: أحسن الله إليكم يا حبيبي.
0: طاب الله أنفاسك.
1: الله يبارك فيك.
0: يا سلام.
1: يا سلام عليك.
0: هسه هو هذا هاي التلاوة.
1: نعم.
0: أعتقد لو أي شخص غير العراقي ما يسويها بنفس الطريقة أبداً. أكو سر. أكو سر عند العراقي، يعني التلاوة العراقية تختلف عن العربية والفارسية تماماً.
1: العراق هو أصلاً بطريقة مختصة به وما موجودة بالبلدان الأخرى، وإذا موجودة فصدرت من العراق، ويا ترى مثلا تستحق التصدير؟ نعم تستحق، وألف مرة أكرر ذلك، ولكن ما صدرت بالطريقة الصحيحة. زين، شنو فرقها عن الطرق الأخرى؟ الطريقة العراقية ذكرنا 7 أو 8 مقامات، الطريقة العراقية مليئة بالمقامات. يعني الطريقة العراقية احنا من ساعة قلنا لك أكو اختلاف بأنه الكرد أصيل أو تابع للبيات، لأنه أكو تفرعات في كل مقام. بالطريقة العراقية هذه التفرعات يستطيعون خلق مقام كامل منها، فمليئة،
0: بحر
1: جدا واسع، والأوسع عالميا طبعا. مندثرة، نعم اندثرت، لها أسباب، لها أسباب ما ممكن ذكرها. تستحق التصدير؟ نعم تستحق التصدير، بس ما صدرت.
0: يمكن لين صعبة؟
1: صعبتها يعني شيء، ومن كان لازم زمام الأمور فترة ما صدرها صح، صدر نفسه اللي هو كان عبارة عن قطرة في بحر الطريقة العراقية، فصدر هو، بالتالي حب جمهور معين، لكن هذه القطرات الكثيرة الأخرى ما صدرت، ما سمعوها، ما سمعوا كل شيء، الوطن العربي، الدول الإسلامية وغيرها ما سمعوها. فبالتالي هذا اللي تفضل بحضرتك هو الآن، أنا قرأت بالطريقة المعروفة الآن اللي هي الآن يعني أخذت من مصر، وأصل مصر أنه أخذت من العراق وغيرها كمقامات، هذه أبحاث طويلة، لكن تبقى نبرة العراقي ممكن لما يؤديها مو مثل ما يؤديها بلد آخر. نعم
0: زين، بالنسبة لمثلا ذكرت المرعى.
1: نعم
0: والمرعى.
1: أحسنت.
0: شنو الفرق هاي؟ ليش
1: سبح اسم ربك الأعلى أو سبح اسم ربك الأعلى؟ الذي خلق فسوى، أو الذي خلق فسوى أو سوي، والشمس وضحاها وضحاها وضحيها، مثال جاي أقول. هذه اختلاف القراءات اللي هي عبارة عن فرش الحروف واختلاف الكلمات. يعني مثلا مالك يوم الدين بقراءة أخرى تقرأ ملك يوم الدين، وهذا يسمى اختلاف القراءات. باختلاف القراءة اللي معروفة القراءات 7 أو القراءات 10 أو القراءات 14 المعروفة عند الجمهور كعنوان، معروفة عند هذا الجمهور كعنوان قراءات 10 القراءات 7، باختلاف القراءة هذه القراءة إلها أصول وإلها قواعد. فبالتالي لو يعني أردت أن تقرأ برواية ما، هسا أنا قرأت بحفص بالبداية وبعدين حولت على رواية ورش عن نافع، لما أحول على ورش يعني أقرأ كما قرأ ورش باختلاف القراءات اللي خاصة بي وقواعده. القواعد مالته من ضمن القواعد مثل هكذا كلمات ما تقرأ وكو إي،
0: يعني هاي ضروريات مثل ما الشاعر له ضرورية، يعني مثلا يحق للشاعر ما يحق لغيره بقدر
1: عند المختص اللي هو مو أني أعلى مني بكثير. أيه. نعم ضروريات، لكن عندنا كقراء لا، كماليات، يعني هم ممكن تعبر عنها الاختلاف الموجود. مثلا سلام على الياسين، دائما ذكر المثال واضح جدا في سورة الصافات المباركة، في حين القراءات الأخرى الموجودة والمتواترة يقرؤون سلام على آل ياسين، هذه موجودة. فممكن تتعبر عن يعني نص معين يتبنى القارئ الفلاني المعروف المتواتر، أو لا يعني لتغيير الأجواء، حلوة لطيفة تستسهلها أنت. ناس تقول حيدر وناس تقول حيدر، صح لو مو صح؟
0: صحيح.
1: حسين وحسين وحسين، انت وين وشنو السهل عليك؟ الاختلاف بهكذا أمور يعني تلفظية خلينا نقولها للتبسيط، مو شيء علمي يعني لتسهيل الفكرة يعني.
0: ما دام المعنى
1: فباختلاف واحد. أحسن باختلاف المكان.
0: خلينا نسولف عن الفرق بين التلاوة والتجويد. أكو فرق بيناتهم أكيد طبعا.
1: كاصطلاح وكلغة إحنا ما ندخل بهذه الأبحاث، بس هي التلاوة متكونة من هل التسهيل يعني أيضا نقول من تجويد ووقف وابتداء وصوت ونغم اللي هي مقامات. أضيف في بعض البلدان النبر خلوه مستقل، والبعض يرى النبر أنه تابع للتجويد، بعضهم يراه تابع للنغم وهكذا، أو نبر صوتي. فبالتالي الأساسيات خلينا نقول التجويد جزء من التلاوة، وإلى جانبه يعني ويا بالعرض الوقف والابتداء علم، صوت علم، والنغم علم. تبقى التلاوة هسه مصطلحات نسميها، هاي تلاوة مجودة، هذه تلاوة مرتلة يعني مراتب التلاوة، هذه بها تفاصيل والمصطلحات وشيء ما نريد نخوض بها، بس احنا للجمهور العام اللي جاي يشاهد الحلقة الآن خلي يفهم انه التلاوة هي شيء عام بداخله التجويد، التجويد اللي تدرس به هاي أحكام النون الساكنة والإدغام والغنة والمدود وصفات الحروف مخارج الحروف اللي سامع بها الجمهور، هذه بالتجويد وحتى يعني بعلم التجويد.
0: حتى تلاوة مهندسة،
1: مهندسة قصة
0: ايه؟
1: هذه بالألفين وخمسة
0: زين
1: وراء السقوط، ومسابقة وطنية كانت تقام على مستوى العراق تقيمها مؤسسة شهيد المحراب، فسوي تمهيديات أول مرة بالمحافظات يعني كل محافظة تجي لجنة تحكيمية تختبر القراء الموجودين اللي مقدمين على المسابقة، والأفضل فالأفضل، كل محافظة لها حصتها يعني بالأساس لها حصة 3 نفرات عدا بغداد والبصرة باعتبار كم القراء أكثر فطوهم حصة مضاعفة. المهم يرشح من المحافظات إلى المسابقة الوطنية، المسابقة الوطنية أقيمت في مختلف المحافظات، قيمت ببغداد بكربلاء بالكوفة بالنجف بميسان بالبصرة يعني بالألفين وخمسة. سمعت أنا بالمسابقة، هي كانت النسخة الثانية مالتها، هي استمرت أعتقد 10 أو أكثر نسخ. بالنسخة الثانية الأولى ما كان عندي علم بها، بالنسخة الثانية سمعت بها وسمعت بالبصرة بالتاريخ الفلاني قبل شهر شعبان تقام، فأني كنت بعدنا ما ناويين إحنا نسكن في كربلاء المقدسة وبعدنا بيران، فسمعت المسابقة. المهم كان عندنا مستمسك مدري جواز ما أتذكر تفاصيل، المهم كان عندي مخالفة يعني لأنه باقي بإيران طاب العراق وطاب وراجع لإيران باقي بهذا المستمسك مالتي منتهي فترة، فكون أدفع غرامة جدا عالية ويسحب مني مدري شون تفاصيل ناسيها يعني، وما أرد أطولها على الجمهور. شلون ما جبتها حطيتها في سبيل أوصل للتمهيدي حتى أشارك ورشح للوطنية ما صارت، توسلت بالسيدة معصومة كذا مشان ترتب شيء ثاني اللي هو أجيت للعراق وصلت لقيتها مخلصة ذيك بس راح تبدي الوطنية، فضلا منهم وعلى رأسهم الدكتور الشيخ باسم العابدي اللي هو كان مسؤول مديرية القرآن الكريم دائرة القرآن الكريم على المؤسسة والمشرف على المسابقة ومؤسسها من أساتذتنا. انطوا خبر الأخوة بالبصرة أساتذتنا المرحوم الأستاذ أبو سجاد البصري القرآني والشيخ الصالح وبقية الأساتذة المحكمين الموجودين في ذاك الوقت، قالوا له ترى هذا قارئ جيد، ذولا يعرفوني من إيران لأن مشارك بمسابقات وماخذ أول فيعرفوني، أبو مصدق ما يعرفني اللي هو دكتور باسم العابدي، فقالوا له ترى هذا قارئ جيد يعني، فشلون نرتب له؟ يعني شلون نرتب له بعد كل محافظة ترشح العدد مالته؟ فاتفقت اللجنة التحكيمية باعتبار هي مشرفة واللجنة التحكيمية على أنه أرشح مباشرة للوطنية. فهذه أول مسابقة إلي داخل العراق
0: ورسمية.
1: جمهور ما يعرفني، أنا ما أعرف الجمهور يعني، أعرف لي كم واحد بس من أيام إيران، سيد جعفر الشامي أحد قراء العتبة الحسينية كان سابقا هسه طلع لأستراليا، أستاذ معتز عبد الكريم أحد قراء وكبار قراء البصرة أحد أساتذتي الأحبة وأمثالهم، دول اللي أعرفهم، ما البقية ما أعرف. فقريت بالمقدمات ما أدري رشحت للنهائي أو لا، بس قرأت اللي يعني على قد حالي، بس أنا جاي متمرن في سبيل أقدم أجمل تلاوة، يعني كل إمكانيتي أقدمها بالتلاوة وكفى. شاخذ مو مهم، بس إذا أخذت الأول ثاني ثالث خو شيء ممتاز هذا. ورشحت ما أدري لأنهم كانوا ساكنين بالفندق، أنا ما كنت أسكن وياهم ذول الضيوف، لأن أصلاً أنا جاي عبارة نقشق زي للمسابقة، يعني جزاهم الله خير، هم أصحاب الفضل أصحاب المؤسسة هم اللي سمحوا لي، فكنت أسكن ببيت عمتي اللي كانت يعني ساكنة في كربلاء. فقبلها بليلة قبل لا تصير قصة المهندسة وزعوا النصوص، أنه النص مال يوم غد اللي هو النهائيات أو الفاينل من سورة البقرة آيات الصيام وسورة القدر، فرتبوا صاعدين النهائيات فلان فلان فلان 10 على ما أظن، من ضمنهم سيد هاشم الجزائري أحد مفاخر العراق، منهم القارئ أسامة الكربلائي قارئنا الكبير ومفخرة العراقي وحتى غير العراق، منهم الأستاذ عبد الكريم قاسم قارئ الحرم الكاظمي، وأستاذ منير عاشور يعني مشايخ كبار، والأستاذ رافع العامري، وكل الأحبة تقريبا المعروفين الآن هم كانوا موجودين المسابقة. فما أدري، أنا جيت يوم ثاني قالوا يا بجهز نفسك حتى تقرأ شقرة تصعد نهائيات، وين النص؟ جهزت النص على قد ما بس أجهز النص صعدته، هم جهزين بعضهم قبل ليلة، وهذا ما يفرق عند البعض يعني مو شرط أنه قبل ليلة، بس الأفضل أنه كان قبل ليلة. أصعدت قرأت اللي أنا مهيئة ومتمرن عليه خلال هذه الفترة، وإن كان نص صعب هو خصوصا بالتلاوة المجودة. أكو سبقوني بعض القراء غير اللي ذكرتهم، وقد يكون مو بذاك المستوى مع هيك نص ما أدى يعني، فلما قرأت وموجود الفيديو مالته يعني تسجيل قديم صورة وصوت، أبو سجاد الله يرحمه كان هو العريف مال المسابقة، فلما خلصت بكثر ما أتفاعل الجمهور اللي لا عرفه ولا يعرفني، وصار تعالي بالصوت والتشجيع مو طبيعي، أنا ذا كل ما أدري بهن لأن أنا عايش النص شلون أقدمه بهذه الخارطة النغمية اللي مهيئة. بعدين شفت الفيديوهات وبسجاد تفاعل بالتلاوة وتفاعل مع الجمهور أيضا كيف كان يشجع، لعله تشجيع في ذاك الوقت منقطع النظير يعني. لما انتهيت هو اللي أطلق على هذه التلاوة اللي من خلالها أخذت الأول على العراق بفارق تقريبا 9 درجات بيني وبين الثاني، وهذه ما صايرة بتاريخ المسابقات، لأن هي عادة أعشار الدرجة تكون فارق بين الأول والثاني والثالث الآخري، فصار فارق 9 درجات بيني وبين الأحبة الآخرين يعني الثاني وما بعد. فعبر وهكذا تكون التلاوات، هذه هي التلاوة المهندسة،
0: ولهذا السبب سمى.
1: فمشت سالفة التلاوة المهندسة وسمحها كثير من شبابنا بذاك الوقت اللي كانوا يردون يتعلمون ويشاركون بالمسابقات كانوا يقلدوها، لأنه قالبها وخارطتها النغمية كانت كلش مال المسابقات، فسميت التلاوة المهندسة، فمن يردون يقرون قرانا على طريقة التلاوة المهندسة، فصار يعني
0: اللي هي صارت الاسم. ملاصقة مع اللقب يعني كانت مبتكرة من
1: أي نعم نعم من أبو سجاد نعم كانت مبتكرة.
0: هو بصراحة يعني أكو قسم من الناس يعني تشكل على أنه تكون مسابقات لقراء القرآن،
1: نعم.
0: يقول لك هي بالأخير كلها تقرأ للثواب،
1: نعم.
0: يعني ليش واحد صح يخسر واحد؟ صح
1: جميل، سؤال جميل جدا،
0: احكي لنا على هذا الموضوع.
1: المسابقات في زمن ما قد يكون جزء من هذا الزمن الآن، كانت عبارة عن منبر مهم، أنت قارئ قرآن واجبك تقرأ قرآن، للتعبد داخل البيت، للتأثير على المستمعين خارج البيت أكيد، وحتى داخل البيت ممكن كما كان الإمام زين العابدين سلام الله عليه بالروايات حينما كان يقرأ القرآن ربما مر به مار فصعق من حسن صوته، وكلما مر به السقاءون، وتفاصيل كثيرة عن الإمام زين العابدين وبقية الأئمة اللي موجودة عندنا روايات، فبالتالي ممكن بالتأثير بالصوت بالتالي وسط خارج يعني مو هو قرأ بينه وبين نفسه وتأثر به واهتدى به الآخر، لا يعني أكيد وصل صوته وصل إحساسه وصل التعبير هذاك الإمام، فبالتالي احنا نقتدي بهم، فنحتاج إلى منبر حتى يصل إلى الجمهور العام، واحدة من أشهر المنابر وأهمها لفترة طويلة هي مسألة المسابقات. المسابقات الناس تحب التنافس وتتابع هذا التنافس. التلفزيون في ذاك الوقت اهتم كثيرا خصوصا بالمسابقات الدولية الإيرانية اللي صارت قدوة لأغلب المسابقات اللي أتت فيما بعد، وبقت الشاهد والتابع وتشوف وتشجع يعني دولة على دولة أو أداء على أداء وتترقب، فصار منبر مهم. يعني أنت في بلدة ما، سموه بلد ما، بلدة ما عايش، ما حد يسمعك وماكو لا مجالس حسينية لا محافل لا شيء، مو معقولة تلزم سماعتك في ترب سوق.
0: فهاي فرصة، حتى
1: هذه فرصة توصل صوتك، سمعك الجمهور، حصلت نتيجة راح يدعوك تقرب مجلس لطيف، الناس تسمعك، فضائيات ممكن تكون موجودة، توصل صوتك، توصل الآيات القرآنية حتى تأثر بأكثر عدد ممكن. فكان منبر، فلذلك كان الاهتمام بالمسابقات كثير جدا، ولا زال الاهتمام جيد، ولكن الآن المنابر كثرت بشكل واسع جدا، فصار أكو برامج كبرنامج محفل، صار برنامج كالعميد، فضلا عن أنه جائزة العميد هي تنافس، أيضا كقصة صار عندنا محافل كبرى كعرش التلاوة، منابر نوعها كعتبة عباسية، غير العتبات الأخرى، المؤسسات القرآنية الأخرى ببابل وغيرها. نعم، فصارت منابر الحمد لله كثيرة.
0: هي موضوع ذوقي، مو تقييم ولا نعم. قرب الحالة الاجتماعية.
1: نعم.
0: منو أقرب قارئ لك روحيا، سواء من الموجودين أو من المتوفين؟
1: إذا من المتوفين
0: روحيا، بعيدا عن
1: الحوار، إذا من المتوفين سهلة.
0: ما بعدين راح أقول لك من الحالين هم.
1: شوف أستاذ كرار عزيزي أنت، إن شاء الله أجر الهجرة إحنا حصلنا عليه، إن شاء الله
0: إن شاء
1: الله ونبقى عليه، وإن شاء الله الله يعطينا الشهادة وننصر إمامنا وصاحب العصر إن شاء الله. بس أكو أمنية ما ممكن تتحقق، ما أدري إلا بالرجع ممكن. يا أخي أسئلتك هي بالظاهر سهلة، بس أنت تقرأ ما في داخلي. ما أدري، بعض الأحيان لما أسمع أي واحد من إخواننا أساتذتنا أحبتنا يقرأ حرم الإمام الحسين اللي هي المئذنة المشتركة للحرمين، أجواء بين الحرمين وتسمع تلاوة خصوصا المغرب، الفجر، الظهر كلهم، بس المغرب فتشي حلو يعني، وأيام ربيع وإذا مطر وياها فتشي بعد يعني تكتمل. ما أدري ليش لما أتخيل الشحات محمد أنور أستاذي حبيبي أبوي يقرأ ما أتمارك توفى بال2009 وهو ما زار العراق، زار إيران كثيرا وعنده تلاوات كثيرة، اللي هو أبو الشيخ محمود الشحات والشيخ أنور الشحات أخواني وأعزائي، هو هذا قدوتي بالحياة القرآنية الإقرائية. هواي أتمنى أسمع ابن مأذن، فأكيد هو.
0: أنت عاشرته شفته؟ إيه
1: أستاذي.
0: عندك ذكرى وياه؟
1: إيه.
0: مثلاً؟
1: بال2004 لأنه مهتم بالمتابعة سير القراء، لما تعرفت على القراء من بعد ما كنت بس أعرف عبد الباسط والمنشاوي، وتعرفت كذا إلى أن لقيت تلاوات الشحات، وقصة طويلة شلون تعرفت على الشحات وكنت ما أحب صوته، وبعدين بس الشحات وبس، فبقيت أتابع الشاشات والمسابقات غيرها، أتعرف على قراء آخرين، أفتار على الجوامع من يبث تلاوات حلوة، أبقى واقف حتى لو بالشمس، حتى لو مطر، حتى لو أي شيء، المهم أتابع في التلاوة حلوة. فمن ضمنهن المسابقة الدولية اللي كانت تقام ولا زالت بإيران، وين كانت تقام؟ بسالون إجلاس سران، ما أدري شنو ترجمته، بس هو معروف هذا اللي بمثل القبة، معروف التلاوات به. أي نعم هو هذا. ما أدري إيش اسمه والله. إن شاء الله نلقاه ونكتبه
0: بالسبتايتل. كتبة.
1: أي فكانت المسابقة هناك تقام، سمعت بالشحات جاي. صار لي 4-5 سنوات متعرف على الشحات يعني، بس عايش وياه. ما أدري عايش وياه، ما أدري هي العبارة الصحيحة. المهم الشحات كل حياتي. ما أنام إذا ما أسمع الشحات، ما أطلع إذا يعني طاقة إيجابية، جرعة شكلك مولتي فيتامين فول شحات، وتلاوات أويلي يا معاناة، استحصال أي تلاوة غير ذن الموجودات اللي هنا 30 كاسية أو 35 كاسية بإيران كانن فقط، أي تلاوة أخرى عبارة عن ضمنت لي كنز كبير. سمعت بالشحات جاي لإيران بالمسابقة الدولية، هي مسافة تقريبا 100 وكسر كيلو من قم إلى طهران، شيء وصلني، وصلت إلى طهران، لقيت الدنيا مقلوبة بالمسابقة الدولية بعد، والشحات جان، هي المسابقة الدولية أصلا بها الحضور يعني منقطع النظير، وبعدين الشحات جاي عوف المسابقة على صفحة، تعال شوف الشحات ايش قد صاير على الغرفة اللي بيها غرفة الضيافة مال اللجنة التحكيمية، شلون ازدحام صاير على الدخول على مود يشوفون الشحات ولو من خلال الجام، الجام الموجود، وطريقة مفصلة وصلت أنه قدرت أدخل، بس أنا من دون الجمهور دخلت للشحات. طبعا لما دخلت هو الشحات استوهم طالعين من الغرفة مال التحكيم يردون يتوجهون للصلاة واستراحة، فهو جاي يعني فجأة لقيت الشحات، طبعا هو شوية أطول مني.

0: فمن العراق وجمهور واصل العراق أسعى على كل حال بالتالي كدولة عربية إسلامية حابة. هذه بال 2004 قال لي بخدمة حضرتك كذا إلى آخره. فقلت له أنا جاي على مود أشوفك وشي، أنا بعدي ساكن بإيران بس كبلد يعني ذكرت له، وقد تكون هي تلميح على مود حتى أكون مميز عن الآخرين. فقال لي أنا أصلي وراجع بخدمته. قلت له مو يطلعوني؟ قال لي لا، أي واحد يجي يطلع قل له أنا مع الشحات. صلى رجع. قعدنا طبعا تحدثنا كثير، قدم لي فواكه، كان يعني مجموعة الفواكه من ضمنها العنب، فطاني عنقود عنب صغير. قلت له لا هذا مو زين للصوت، أنا أعلم الشحات. وتخيل هاي المفاهيم قبل مثلا هذا العنب مو زين، الكذا مو زين، الروبه مو زين، الدهن مو زين، الفلفل مو زين، الطرش مو زين، اكل بس كون معدتك سالمه. خلاص هاي خلاصتها. قال لي يعني بالتالي كانما كاد ان يوبخ، شنو مو زين ده كل هسه، هو سانه منه حتى مو زين على صوتي يعني. المهم فبدت رحلتي ويا الشحات كتعارف هي من هذه اللحظه. فقال لي حافظ شيء من القران؟ أنا كنت أتصور أنه من تلاواته بعدين قرأت له، فهو كان يبدو أنه لا، كان يشجع كثيرا على الحفظ، حتى من كنت أتواصل وياه بعدين على مود الدرس مالتي والقراءة يقول لي وين وصلت بالحفظ؟ بعقيدته أنه أنت إن أردت أن تكون قارئ محترفا فلا بد من الحفظ، يعني القارئ المحافظ بعقيدته محافظ مو قارئ يعني. على كل حال قرأت له، فلما وضعتها ما أتذكر تفاصيلها بس كنت حافظها منه، هو اللي قاريها بمسجد رأس الحسين المعروف بمصر، تلاوة فاخرة وين كانت قصيرة لكن فاخرة جدا، مهم بمقام البيات. فقرأت الهياء، أنا جاي أقرأ وخاشع ويروحي. فقال لي أنت تقدر تسوي القرار مال هذا؟ سويت له القرار مالته اللي هو مصطنع بس مو من أصل التلاوة يعني، أنا من يمي. والجواب تقدر تسوي إيه؟ فشبقني وباسني بقصتي في وقتها. طبعا انا تبوع للجمهور بعد الشحات، ضمنته تبوع للجمهور، الدنيا مقلوبه يتبوعون هذا منو وشنو وش وصله وش سوى حتى الشحات يعني باسه بقصته. على كل حال ذكرى طيبه جدا. اعطاني رقمه، اعطاني رقم اخويا وعزيزي واستاذي الشيخ انور الشحات، واعطاني ابن الوسط اللي بين انور وبين محمود اللي هو شيخ محمد، استاذ محمد الان اعتقد قاضي او مستشار بمصر. وبديت اتواصل وياهم، بعدين تعرفت على محمود والتقيت به شيخ انوار، والحمد لله تفاصيل استمرت مع الشحات حتى وفاته رحمه الله عليه بال 2009.
1: رحمه الله عليه. الغروب اللي حكينا عليه الممطر ما بين الحرمين،
0: اي
1: اقرا لي ايات باسلوب الشحات.
0: هاي صعبه.
1: هاي تقييمي يصير 10 من 10 قبل لا تنقري.
0: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: البتر.
1: صدق الله العلي العظيم.
2: أحسنت.
1: رحمة الله على الشيخ. أحسن الله عليك يا حبيبي.
2: هو جت فترة يصحون كلاسيكو بين الأستاذ والشيخ ميثم التمار وحضرتك. شيل على هاي
1: أعتقد فترة كانت طويلة هذه أستاذ كرار وقديمة، بس الجمهور يتذكر هذه التفاصيل، يعني على الأقل مواليد التسعينيات يتذكرون هذه. هو عبارة عن كثرة محافل جمعتني يعني أنا وأخويا وحبيبي وتاج راسي شيخ ميثم التمار كثير. قرأنا هم داخل العراق خارج العراق، لكن بالعراق تلاوات واحدة يعني لعله من أعز التلاوات إذا ممكن أقول عن تلاواتي إلى نفسي، هي التلاوات اللي قرأتها شيخ ميثم. ولا زلت أنا أغلط باسمه، ما أسميه شيخ ميثم وإن كان هو شيخ وحجي وأستاذ، حجي ميثم. يعني من 2005 وتقريبا بدأ بال 2006، بال 2005 هم أكو، لكن بالستة بعد أكثر تبلور الحد 2014 و15 أكو هسه بس قليل، ولكن ذيك الفترة يعني قرابة العشر سنوات أو أقل بقليل، تقريبا بالسنة ما لا يقل فد عشر تلاوات أو أكثر مع بعض كنا نقرأ محافل. ومحافل محافل كانت، يعني تخيل مساجد كبرى في بغداد بالبصرة كانت تمتلئ، والخارج قد ما أكو مساحة يمتلئ، وحتى برا يعني أكثر من ذيك المساحة. وأكو بعض المناطق يقولون حتى صوت ما يوصل، يعني الأخير ما كان يوصل للصوت يعني. فهواي عندنا تلاوات، حتى مرة من المرة طبعا أكثر من مرة، بس أكو تلاوة موجودة على الإنترنت على قولتك الكلاسيكو، تلاوة ثنائية أنا وحجي ميتم قرأنا، أكو مقطعها هواي يقلدوا بيران بمصر اللي لما أقرأ ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، هي قرأتها أنا وحجي ميتم كنا بنفس التلاوة هذه، يعني هو يقرأ شيء وأنا أقرأ شيء وراء وهكذا.
2: أكو أجيال جت بعدكم؟
1: بزمننا أكو وورانا أكو طبعا كثير كثير الآن، يعني من زمننا مثلا وإن كان ورانا مثلا أخذ أول حجي أسامة الكربلائي من مفاخرنا، والله قراء كثر يعني إذا أذكر
2: يمكن المسابقات تفرز اسمه صعب. صح
1: المسابقات إيه، كان منبر واضح، منبر بارز، منبر مهم للجمهور، فكانت هي اللي تبرز. بالمحافل ممكن قليل تعرفنا على شخصيات غير مسابقاتي، ولكن تعرفنا عليه قليل، الأغلب بالمسابقات، لأن كل المحافظات كانت تجي قراء وحفاظ وأساتذة ومحكمين. بدينا نحكم مثلا بال2006 أنا كمسابقات وطنية رسمية، بديت أحكم أكثر من 400 و500 مسابقة داخل وخارج العراق حكمت، فهذه اللقاءات والمسابقات طبعا كانت مهمة، واحد يستفيد من الآخر، تجدد ذكريات. فبالتالي المسابقات إيه لا سبقتنا الحاضر، كل محافظاتنا مليئة الآن بالقراء المتقنين مفاخر، يعني من تسمع التلاوات اللي عتهم لا بذاك الزمن ممكن حالات نادرة قد تؤدى هيجي تلاوات، لكن في وقتنا الحاضر لا كثر، خصوصا من بعد إنشاء المشروع الوطني لإعداد القراء بالعتبة العباسية وإنشاء مشروع أمير القراء الكبير اللي هو يعني كان مقدمة المشروع الوطني وما يحيط به من مشاريع أخرى لتقويم القراء، لا خرج كثير وكثير وكثير. الآن المسابقات تقريبا أغلب المسابقات إن لم يكن كل المسابقات من طلابنا من أعزائنا من هذه المشاريع اللي جاي يأخذون أول ثاني ثالث، وحتى بالمحافل جاي يعتمد عليهم.
2: أنا أكو موضوع مهم، أكيد كل الأذواق مختلف المجتمعات،
1: نعم.
2: أحابي اللي هو الثيمة الموجودة لعد الإيرانية،
1: ايه؟
2: مثل شجريان،
1: ايه؟
2: وغيره، هو مو عتب وإنما نقول ليش ماكو أصوات عراقية تأدي أو تسوي ثيمات مثل ما سوى شجريان وغيره.
1: نعم سؤال واضح، وأنا أشكرك فعلا على كل اللقاء، وخصوصا هذا السؤال حتى يكون بذهن المشاهد الكريم يعني شيء من الحقيقة اللي لابد أن تصل إليه. شجريان احنا نتحدث عن الأداء الفني والصوتي اللي هو ظاهرة صوتية في الابتهال أو في الأمور الأخرى اللي يخصنا مثلا ربنا هذا المعروف اللي يعرف في شهر رمضان، أو الثيمة الرمضانية الإيرانية اللي اشتهرت في بلداننا أيضا، هذه موجود نظيرها مثلها ماكو غيرها أكو، من الأفضل لا، هذه بعد تعتمد على الذوق. يعني مثلا فرضا جريان مؤدي احنا بأداءاتنا يقابله، يعني بالعكس يجوز بالضد، يعني الردة الحسينية أو الإنشاد أو غيرها موجودة زين، أكو عندنا واحد يقابل شجريان، لا عندنا كثير من الأساطين الموجودين يؤدون بأداءات شجريان وغير شجريان ما يقدر يؤدي مثلها. مثال، ما عندنا بالتاريخ على الأقل المعاصر اللي ندري بيه مؤرخ شخص أدى ألحان كما أدى بهذا العدد والإتقان ملا باسم الكربلائي.
2: استوانا رد أسألك من أقرب رادود؟
1: أقرب رادود هاي صعبة، يعني كلهم أساتذتنا، ملا باسم، ملا عمار، ملا قحطان، ملا مرتضى، كل أعزاء خافنسة، ملا حيدر،
2: حسين الأكرف،
1: حسين الأكرف بعد هذا
2: شيخ حسين
1: شيخ المشايخ إيه ذولا،
2: يعني إن شاء الله يوم من الأيام يكون ضيفنا.
1: كل واحد إلى لونه إلى ثيمته، يعني ألحان ملا باسم يا أخي واضحة، هذا دوسة واحدة صغيرة وانا بمقام معين ضمن درجة صوتية يغير لك اللحن كله،
2: ويلحن كلن هو،
1: يعني ما أعتقد أقل من 99%. ممكن مثلا فد شخص
2: هو الرجل عنده أمانة أدبية لو غير اللحن كان ذكر
1: ملا باسم. مثال جاي أقول أنا هسه ما أدري، يعني إن شاء الله يرضى عليه بهذا، قاعدين مثلا جاي نتعشى مثلا، جاي تتابع ريال مدريد، مثال جاي أقول هسه يجوز ما يتابع
2: تبارك التشجح،
1: يعني ريال مدريد وبرشلونة مثال جاي أقول هسه، يعني جاي نتابع تلفزيون لأي حدث معين زين. وجاي نسولف بأي بحث معين، يعني مثلا قاعدين شعراء، قاعدين خطباء غيرها كذا، جاي نسولف وهو جاي يسولف بنص الحديث، يعني ما رضنا تخيل يلزم الموبايل مالته أو جهاز التسجيل، اجت بباله نغمة سجلها مباشرة سيفهم، فعنده كأنما يعني هو مخلي هذا المركز اللي معيشه، هذا المركز مخليه هو للمنبر فقط، عبارة عن تلحين، عبارة عن منبر ناجح، عبارة عن تخطيط للمستقبل اللي يخص المنبر الحسيني، حياته عبارة عن هذا الشيء. هذا مو يعني مو مجرد نقل، لا لا، رأي العين، ومو أنا بس اللي شايفه وأقوله، الكل اللي التقى بملا باسم يعرف أنه حياته عبارة عن منبر حسيني، دخل بتجارة أو ساهم بشيء، ساعد فقراء، عند أيتام، عند غير أمور، بنى حسينيات ما ندري بها إحنا بس أصحابها يدرون، لأنه خاص هذه كلها واحد، بس كعقل لا، كأنما هو عايش في سبيل يؤدي شيء يوصل القصيدة للجمهور الكريم،
2: هو عقله شغال
1: دائما. إيه فعدنا هيك مثلا ملا باسم، يعني بالتاريخ الفني ما عدنا واحد نظير له، وترى تقيس شجريان على صوته ودرجاته الصوتية مثلا، شخص آخر ما يقاس بمثلا إحساس ملا عمار، خصوصا أول ما طلع، يعني ملا عمار لما طلع،
2: تقصد عمار الكناني؟
1: إيه إيه إيه أبو بنين، تحياتنا لهم كلهم،
2: تحياتنا لهم كلهم.
1: أبو بنين لما طلع أول مرة، طبعا هو كان قارئ قرآن ويشارك ويانا بالمسابقات ومحكم لنا بال 2009، صار أول على العراق.
2: أنت كنت الحكم؟
1: إيه. هسه هو إذا التقيت بي راح يقول لك شيخي، لأنه أنا أجزته بالإقراء برواية حفص عن عاصم فيسميني شيخ. فملا عمار لما طلع أول مرة، يعني عبارة عن مجلس بكاء، زين اللطمة وين صارت؟ ماكو، يقرأ الناس تبكي تنهار، أنا اللي ما أبكي شنت بذاك الوقت يبكيني، فهذا ثيمة أخرى. مو معناتها ملا باسم ما يبكينا، مو معناتها
2: سبحان الله،
1: كل شخص كل واحد إلى ثيمة.
2: مضبوط.
1: يعني البكاء اللي كنا نبكي بمجالس ملا عمار ما أبكي ويا شجريان. الألحان اللي والكم من الألحان اللي أديها ملا باسم ما أديها شجريان، تبقى موهبة الصوت كذا، كل واحد له خصائص. وهكذا شيخ حسين الأكراف، ملا قحطان، ملا حيدر البياتي، والضجة اللي سواها لما طلعت الألحان الجديدة والممتعة، ملا مرتضى سواء كان مهوال أو لما صار رادود وخادم الإمام الحسين بشكل أكبر على منبره،
2: حتى حديثا
1: كلهم كلهم كلهم، يعني أنا راح أنسى أكيد مجموعة كبيرة،
2: محمد باقر خاقاني حديثا،
1: والنعم أبو حوراء، أبو حوراء، أبو حوراء، يعني أبو حوراء من الأمور مو غريبة بس هي يعني كلش مرافقة، أنه ما ذكر أمام أحد خصوصا اللي معاشرين إلا وقال لك إيه والله والنعم يا سبحان الله والنعم كلش لوق بي كلهم، بس يا أخ أبو حوراء غير شيء.
2: عظيم والله، أصوات مهمة.
1: أي والله.
2: بس إحنا المناجات، أنا أريد أسألك على أقرب مناجات لقلبك حتى لو أسطر. أنا لازم أخذ منك مناجات الثيمة الصوفية الموجودة عندي.
1: ثق ما أعرف أقرأ والله، ثق لو كنت أعرف كنت أتمنى
2: والله
1: أقرأ لك، بس ما أعرف.
2: والله أنت معلم بهذا الموضوع.
1: لا فدوى أروح لك، هذا من فضلك والله، بس ما أعرف لا هو لا هي لا الطريقة العراقية. يا أخي الابتهال وأمثالهن ذني أحسن كلش روح قبل السماء، فصعب يا أخي.
2: يراد لهن جو.
1: أي والله
2: يراد لهن جو.
1: أي والله.
2: احكي لي على علاقتك بحامد شاكر.
1: لا لقاء كان حلو حامد. اي والجمهور يعرف شنو قصدي. حامد عبارة عن اول طبعا يعني نعرف حامد، حامد شاكر نجاد بدأ بالطفولة قراءة القرآن، حافظ كل القرآن بقراءاته العشرة
2: ما شاء الله،
1: يعني يختزل ممكن بظاهرة عجيبة منفردة بالأداء القرآني. حامد له نظير أستبعد إلى نظير حامد، يعني من خلال الدرجات الصوتية الصحيحة كلها والجميلة كلها، كل مناطق صوت أساتذة الفن يقولون، والألحان يعني حامد قادر أن يقرأ بكل الأساليب الموجودة. يعني هو يسمع منشد بالبرنامج مثال هسه أقول برا، لأنه شافوه الناس فضلاً عن أنه قعداتنا الخاصة، يقرأ بشيء مو يم القرآن، هو قبلي قولبها على القرآن ويقرأ نفس النغمة بدون تأني. وللكواليس هم للمزحة الجمهور بيعرفنا يجي بعض الأحيان مو نقرأ إحنا تعبانين، فما تعرف جهدك إيش قد باقي منه، فحتى تقيس نفسك إيش قد باقي، فنقرأ فد آية طويلة بس نتورط، يعني أتوقع ما راح توصل للأخير، فالقفلة تخرب لو تحاول مثلاً تأخذ نفس يعني بالنص. حامد مثلاً هيك يعني جاي تباوع مثلاً هيك كذا، مجرد ما أطيف إشارة
2: يتلاحقك
1: مباشرة، نفس النغمة نفس الدرجة نفس التون كل التفاصيل، ماكو هيك عقلية نغمية عجيبة. أنا سواء كنت أبو القاسمي غيرنا أي واحد يا أخي عد خزين من النغم عجيب غريب. أذن الموسيقية طبعا، الموسيقى مو نقصد هذه الموسيقى اللي يعني بحثها طويل، لا أذن الموسيقية يعني التي
2: تترجم جرس الموسيقى
1: عجيب غريب. قراء أحب علي كثيرين، أستاذي شيخ محمود الشحات، شيخ أنور الشحات، كل مساتذتنا أسامة الكربلائي وأحساسه وأداء ومفخرتنا. لا هذا ما جاي نتحدث عنه، بس كظاهرة أدائية صوتية الآن في وقتنا الحاضر أو قد تكون عبر الأزمنة حامد. بدأت علاقتي قرابة 20 سنة قبل. أول لقاء بي كان بقم، بعدين التقيت بي برنامج حلية القرآن واستمرت الرحلة. كان عندنا مشاركات دولية كثيرة، عندنا تحكيم دولي بال2013 يمكن 14، أول تحكيم دولي إن أنا وياه سوا 12 13 14، واحد من التواريخ، واستمرت. بالمناسبة حامد فضلا عن أنه حافظ قارئ كذا طيار، هو أيضا
2: طيار.
1: إيه نعم طيار
2: ما شاء الله.
1: يعني للأسف جاءت الحرب الظالمة على الجمهورية الإسلامية، كان عندنا رحلة في شهر رمضان هذا المضى بأيام استشهاد السيد، أنا كنت موجود هناك بطهران، وكان يفترض بعد 3 4 أيام تقريبا منتصف شهر رمضان نسافر من طهران إحنا كمجموعة برنامج محفل، نروح إلى الأهواز أو خوزستان بشكل عام، ملعب هناك عندنا محفل حضرة يجوز في 70-80 ألف متفرج أو جمهور. فكانت من ضمن الخطة لعله حامد هو اللي يعني
2: قود الطيارة،
1: يقود الطيارة الصغيرة على قد يعني أعتقد يمكن 100 راكب أو أقل، ما أعرف التفاصيل ذن، بس هو كان يفترض يعني أو ضمن الخطة يعني
2: ما شاء الله.
1: بس هسه ما أدري أقول لك ربك سهل
2: زين ما خلق.
1: اي
2: وجه له رساله بالفارسي لحامد بعدين ناخذ الترجمه.
1: اوجه له حامد بالفارسي شو اقول له؟ حامد دست داشتم دلي الآن خيري دوسة دلا
2: هاي شنو نقدر نعرف
1: أي يعني حامد شنو تحبك
2: ها
1: أي بس هسه حبك كلش
2: هو يعرف عراقي مثل ما تعرف إيراني
1: يفهم وذكي حتى يعني عسى ما يفهم مو من الكلمات من ملامح الوجه والجو يفهم بس حكي لا يفهمه يعني واضح
2: عنده هم يعني هو يقرأ القرآن
1: يقرأ وبالمعنى
2: إيه؟
1: عادة
2: قرآن القرآن
1: بس خو تبقى اللهجات وشي اختلاف
2: ما أرد أسألك
1: أنا ما أعرف المغربي المغربي شو يسولف مصري أنا ما أعرف
2: آه.
1: والله لا أعرف أحكي ولا أعرف يعني يا دوب يعني هاي مناطقنا القريبة إخوانا اللي عندنا اختلاط وياهم السوري اللبناني كذا وكثير من مصطلحاتهم ما نعرفها أنا ما أعرفها فقصدي هذه اللهجات ممكن تشكل عنده يعني استفهامات حول هذه العبارة شنو هاي الجملة شنو المقصود شنو بس بالعموم عربي فصيح لا يتكلم ويفهم واضح
2: أنا أتسألك هو على القرآن ليش ما يترجم يعني ليش ما يؤدوا
1: كترجمة بالفارسي؟ موجودة الآن
2: لا أقصد بالتلاوة ليش ما يقروا بالفارسي وبالغير لغة
1: ما صايرة ما أدري أعتقد تروح هذه الجمالية و...
2: لا يعني قصدي أبي أشكال شرعي له
1: لا لا مو قضية أشكال شرعي يعني ما مطروح هذا الشيء بس يعني تروح هو هذا هذه أحكام التلاوة الوقف والابتداء الصوت النغم خاص بالتلاوة هذه يعني بالتالي لغة عربية
2: يمكن خوف من المعنى انه خاف
1: ممكن يفقد المعنى ممكن الترجمه من قال ان هذه الترجمه هي الدقيقه والدقيقه ما معلوم يعني بالعموم الترجمه هي تقريب المعنى وليس المعنى الدقي هاي صعب ولا استبعد يعني واحد يقدر يجازف هيك مجازفه
2: شنو سر القران عباس
1: سر القران مولانا هو كتاب مكنون لكن هو بالتالي نرجع إلى حديث مهم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترة أهل بيت لن تضلوا بعدي إلى آخره زين تبيان لكل شيء يعني كل شيء بيه زين بيه بهذا القرآن لو العدل مالته هذه بعد التوعقيدتك ضل من ضل واهتدى من اهتدى ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ولكن بالتالي ما لا تفهمه بالقرآن هناك ترجمان للقرآن أهل البيت حبل ممدود إلى السماء فأنت واحد مكمل الثاني خذ منهم تفهم يجيب عن كل الأسئلة التي في ذهنك ومن ذلك خرج لنا مراجع يتجددون مع الحياة وتجدد الحياة وتغير الزمان ولذلك نحن نذهب إلى أفضل طبيب مختص في وقتنا الحاضر عافاك الله الآن كليتك وجعتك هي الكلى خو بها تفاصيل كثيرة مثال جايكم تراجع طبيب مال هالوقت لو مال قبل 200 سنة وحتى أجهزة ما عده ولو يكشف لك صح لو ما يكشف لك صح هو طبعا آخر واحد وأحدث واحد وأفضل واحد هسه تروح له مو معقولة تروح لذاك القديم ليش لأنه جدد معلومته يا ترى زين ذاك معلومته خاطئة لا بس هو آخر ما توصل إليه من تفاسير أو تعليمات أو تجارب أو غيرها بحسب التخصص وصل إليه بذاك الزمن الآن هذا تطور تطور تطور وصل إلى ما وصل إليه الآن نحن نقلد عالما مختصا بهذا الشأن اللي هو فك العبارة فك الجملة تفسير الآية ترجمان الآية وأطلع بالبحث اللي أريده فجواب عن سؤالي أروح للمختص وجعني سني أروح لأبو الأسنان مو أروح لأبو الكلى نفسه صار عندي مشكلة بعيوني أروح للمختص مال العيون ما أروح لأبو الأسنان عطلت سيارتي مو معقول أروح للطبيب احتاجيت مسألة ما أروح للمختص بالمسألة ما منتهت فكت فماكو سر أكو أسرار لا زالت لم تصل إيه ممكن كثيرة ما نعرف شو كت يظهر الإمام ما ندري بس طولنا قواعد عامة من هو الإمام؟ ما ندري، طولنا قواعد عامة. زين هي الجنة وأوصافها بالقرآن يعني شنو؟ زين لم تسمع هو أذن ولم تره عين، زين هاي شنو؟ هذه بعت لي تقريب المعنى. تبقى أكو أسرار، نعم أكو أسرار، بس مو بمعنى السر يعني حتى التلة تدربي العدل من جابه المن أنزل الله، لا لا، تبقى أكو بعض الأمور هي للتفكير. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار.
2: هو يجيب على الأسئلة القرآن، نعم، الكريم، بس يخلق أسئلة جديدة.
1: إيه طبعا، شوف سبحان الله، يسأل الآية اللي قرأت لك إياها الآن، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات، ويذكرون الله قياما، يذكرون الله مو شرط يعني قياما هاي صلاة انتهينا منها، وقعودا وعلى جنوبهم، بالتالي جزء منها القرآن، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، حتى اللي واردة بالقرآن رواسي وكذا، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. بالتالي طبعا هو يثير عندك تساؤلات ويعطيك الإجابة، روح ابحث عن الإجابة، مو بشخصك أنت كشخص، وأن بالعموم يعني من خلال المسالك الصحيحة اللي هي خلينا نقول المراجعات أو المصادر الصحيحة أو الأشخاص الصحيحين، روح راجع تجد الإجابات. وما لذت حينما تجد الإجابة عن سؤال مهم دار في ذهنك من خلال قراءة لآية أو لجزء من آية وأثار عندك استفهام أو استغراب.
2: بكل صدق، أكو آية لحد الآن ما لقيت لها تفسير، تركت عندك سؤال ما لقي له جواب؟
1: والله أكيد هواية، بس ما أدري، بس أنا أحاول أراجع يعني مباشرة أراجع. يعني مثلا قبل فترة كنت أقرأ سورة التوبة، إنما النسيء زيادة في الكفر أو بالكفر. شنو النسيء؟ طبعا بإيران يسمون الدين، يعني هذا الدين ممنوع، بعضهم يقرأ الدين ممنوع، الدين ممنوع نسيه يسمونه. شنو النسيء؟ حسبالي يعني قلت احتمال مصطلح يعني، أو هذا المصطلح من ذاك النسيء، تبين لا موضوع آخر، فأثار استغرابي أو استفهامي أنه شنو النسيء؟ زيادة في الكفر. تبين النسيء هذول اللي يغيرون بعض التواريخ على مود حتى بهذا التاريخ أو بهذا الشهر، لأنه شهر محرم فيه القتال و شو يسوون؟ يقولون هذا الشهر، لا نقول يابا هذا التحريم مال هذا الشهر، شو نسوي احنا؟ خل نقدمه مثل ما يتبنى البعض الآن هذا المفهوم، خل نقدمه حتى نأجل الحرب أو نقدم الحرب وكذا. فإنما النسيء زيادة في الكفر يعني هذا، فقصدي أثارت استغرابي واستفهامي. مثلها كثير، نعم أراجع. وعلى الأقل الآن متوفر بتليفونك، نزل أي تطبيق بقرآن وبتفسير، بس يكون تفسير معتمد، مو هذا اللي يضلك، تفسير معتمد. أو هذا المصحف اللي تقرأ به، ده مصحف أنا لازلت أستمتع بقراءة قراءتي بالمصحف أكثر من التليفون. مصحف أكو بعضهم جوا كلمة ومعناها ولو هم تفيدك، تفسير شبار، توضيح القرآن للشيخ عبد الرسول العنوز، وأمثال الكثير وكثير وكثير، فممكن تستفيد هيك يعني، فك عندك هواء إجابات وتستمتع كثيرا.
2: يقولون هو ما يخاف ما يخوف،
1: نعم.
2: شعور الخوف هو هاجز يعني بالإنسان لحد ما يموت، عد ما تخاف من أي شيء معين، أي شيء مو قد يكون مادي، أي آية تطمنك من تقراها يعني بينك وبين نفسك أو تستذكرها تجيك بالذاكرة.

0: أنا مو ما أرد أكون جريء وقد يخيل للمشاهد إني أكون صلف، بس إحنا نسأل أسئلة يعني نحاول نخلق نافذة جديدة.
1: نعم.
0: نحاول نقعد نفكر، بس قد يكون أسئلة أشياء هنا هي الداعي منها جزء هنا بهاللحظة جاي أفكر بيها وياك، شو المشكلة إذا أكتسب منك معلومة؟
1: نعم.
0: فسؤال بمصداقية عالية، نعم. ليش تعبد الله؟
1: أجاوبك كلش
0: بمصداقية.
1: لا مو بمصداقية، لا كلش سطحية.
0: يعني هي طبعا،
1: ومن غير الله أإله مع الله؟ مثال أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله؟ أعطيني إله آخر، خل أفكر بي أشوف ما يقدم وبعدين ممكن أتناقش وياك. مو وجه مقارنة ولا بحث علمي نهائيا، سطح جدا الآن بهالجرأة أتحدث بالسطحية. ومن غير الله؟ وحتى الملحد يقول بعض الأحيان يقول يا الله، بس احنا بالعراق شوية صارت جرأة بترك الواجبات واقتراف بعض السيئات ولتسهيل قولبتها خلينا لها عنوان، خلينا لها عنوان الحاد، ويؤمن بالله كثير منهم مو جاي دافع عنهم، بس هو هذا الآن التيار والإلحاد انتشر عندنا والجامعات وعليكم بكذا. لا عزيزي، كثير منا مو إلحاد، معاصي، بس هو ترك الواجب هم معصية، معاصي، فراد يعطيها طابع كذا سهله، قال يلا ملحد.
0: شلون نشوف الله بين الناس بالفترة الحالية؟
1: موجود، ولولا رحمة الله لسأخت بنا. ورحمة الله منها وما يمثل رحمة الله طبعا وجود الإمام المعصوم المولود الحي اليرزق.
0: تحس الناس بصراحة، تحس الناس يعرفون الله بصدق
1: في داخلهم؟ إي والله، بس صدق بش قد مقدار لا يوحد، بس يحسون الله. إيه طبعا، لعد إش قد بائس اللي ما يحس أي شيء من معطيات الله سبحانه وتعالى، أو ما يعطي أو ما يأخذ.
0: أنت عاصرت الجيل اللي قبل الإنترنت،
1: إيه،
0: والجيل الحالي.
1: نعم.
0: هسه الناس شنو اللي بدأت تفقده؟
1: الوقت.
0: الوقت،
1: إيه، صار عنده وقت فراغ قليل التهى، فصار أكو ممتعات أكثر من لذة ومتعة الصلاة والعبادة ولو باختصار ولو على حد الواجبات، فبدأ يطيها قلت لك قوالب أخرى وبدأ يصل.
0: بالنسبة للأعمى قال لك، يقول لك أوصف للحياة بآية قرآنية، شلون تصف للحياة؟
1: آيات هواية، بس شختار لك منهن؟

0: ما شاء الله
1: بدور واحدة.
0: تبارك الرحمن. يعني ما راح أسألك على آخر يوم بحياتك شلون تحب تقضي، بس راح أقول لك شنو اللي تتمنى تشوفه قبل ما تموت.
1: إمام الحجة طبعا، صاحب العصر الزمان، وأتمنى أأذن له بأول جمعة تقام عند الحسين عليه السلام أو بالكوفة.
0: استشعر حضوره وأذن.
1: لا صعوب، صعب صعب صعب صعب صعب. يعني أتمنى إذا وفقت لكل هذه ومنها التلاوة، يعني وفق أنه أقدر أدي، يعني أم صاحب الزمان أعيش حالتي الطبيعية وأذني بخدمتك. بس هذه كل الذي مر هين، بس هذه لا صعب. يعني شأذن بيا مقام سوان حتى ما سأل نفسي صدق والله. يعني شلون تأذن تحكي حكي عالي ناصي ما أدري.
0: تخيل هذا اليوم.
1: لا لا لا فدولك لا.

أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

0: الله يبارك فيك حبيبي أستاذ كرار الطيب العزيز، شكرا لك.
1: أنا اللي أشكرك على قبول
0: تدوى
1: الدعوة،
0: أروح لك،
1: وهذا خير مسك ختام.
0: أتمنى لك الموفقية. شكرا لك لجمهورك للكادر الطيب، وأتمنى الجمهور الكريم العزيز دائما علينا لا يأخذنا إن أخطأنا أو نسينا لنا شيء أو كانت حفوة. الله بكبره، ربنا اغفر لنا إلى آخر الدعاء اللي تعرفوه، فبالتالي لا يؤاخذ على الخطأ خصوصا إن استغفرنا. فنعتذر منكم جمهورنا الكريم إن لم تعجبكم عبارة أو جملة أو أخطأنا بشيء، وكلنا خطاؤون. إن شاء الله تكون حلقة ممتعة كانت لكم، ونتمنى لكم الموفقية جميعا. شكرا لك أستاذ كرام، الله يبارك فيك يا عزيز، الله يبارك فيك.
1: مشاهدينا الكرام، وصلنا وياكم إلى نهاية الحلقة، انتظرونا بضيف آخر الأسبوع القادم في أمان الله.
0: الله يبارك فيكم وشكرا لكم.
2: اللون الأخضر بداية الحلم، من هنا انطلقت جامعة المستقبل لتجعل من الحاضر مستقبلا يبنى بالعلم. هنا يتجدد التطوير وتصار الرؤية نحو غد مستدام. جامعة المستقبل، طريقك لمستقبل مستدام.
3: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الثالثة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: المستقبل FM 91.7.